0: خزي كيكون كنقولوا داك اللون الخزي هذا. هاد اللبسه صوبتها بحب رسمنا الموضة رسمته لي زاكسسوار صور رسمته يعني كنبغي كل حاجه تحط في بلاصتها. يعني هاد اللبسه من الباسين اللي كيعجبوني انا.
1: خولة والجميل دابا تبارك الله عليك مبدعه في التكشيطه كتحمق لون حتى في الخدمه، ولكن انا تار الانتباه قبيله ديالي لي زاكسسوار هذاك السوطوار اللي مغربي 100% ما كنشوفوش بزاف. ملي سولتها كنظن انت كديري حتى التصميم ديال المجوهرات.
0: انا بالنسبه للمجوهرات كنقدر نمشي عند السيد اللي كيخدم لي زاكسسوار، لي زاكسسوار ديالي كنرسم ليه كنرسم ليه. مثلا واحد السوطوار عاجبني كنمشي كنرسمو ليه كنقول ليه بغيت واحد الموديل بحال هكا، كنبقى نقاد انا وياه لي ديتاي حتى كتخرج شي حاجه زويله.
1: يعني وحتى العروسه كتلبس قطعه مميزه ما لابسينهاش بزاف ديال الناس ولا ما كايناش بلوتو في السوق.
0: بعد مرات انا السيد اللي كيخدم لي داك السوار كنقول ليه عافاك هاد القطعه خليها تكون في صافي ديالي.
2: ماشي انا كاين اللون الاخضر عندك فيه درجات اللي كيجي معاها، يعني ماشي غتبريزونتي لها وحده ولا جوج وما يجوش معاها في اللون ديالها.
0: هادشي علاش انا كنبغي ندير تشكيله بزاف، نقدر ندير لبسه وفيها الوان بزاف حيت كتجيك مع راس عروسه سمراء عروسه بيضاء، يعني كتبغي كل وحده تلبسيها على اللون ديالها.
1: فعلا
3: تبارك الله عليك. كما قلت قبيله ان في العراسات المغربيه ما بقيناش يعني كنبغيو نديرو الحنه في نهارها وكنمشيو للعرس وكنديروه. طبعا انت بحكم تجربتك وتجاربك الكثيره والسابقه كتشوفي عراسات كثيره وكتحضري العراسات كثيره، شنو هو الحاجه اللي ولات مطلوبه دابا عند السيدات خصوصا في لبس هذه الحنه باش نبقاو يعني، لان كيف ما كنقول هذا طابلو دابا ماشي هاد الحنه باش نبقاو يعني، لان كيف ما كنقول هذا طابلو دابا ماشي غير سكشيطه.
0: تبارك الله. بالنسبه انا اللي كيعجبني انا ما نكرهش الناس يعني العراسات كاملين يديروا نهار الحنه بوحدو. نهار الحنه كيكون مميز باللعابات بالبركه البلديه، كيكونوا العيالات غير بوحدهم ما كيكونش اختلاط بزاف. انا كيعجبني نهار الحنه يكون بوحدو، ولكن البنات ديال اليوم اللي ولاو دابا ولاو كيبغيو يديروا كل شيء في نهار واحد حنه وحنا، يعني كنبداو بالحنة وكنمشيو مع العرس. انا كيعجبني انا ما نكرهش البنيات كاملين يديروا حنا نهار الحنة بوحده ويعقلوا عليه. وبعد مرات كاين الناس اللي ما عندهمش المويان باش يديروا
1: جوج
0: نهارات يومين زعما ديال العرس، نهار الحنة ونهار العرس كيديروا غير نهار واحد، ولكن ماشي مشكل.
2: حميده شوش درتي نهار الحنه بوحدو والعرس ولا خلط غير بجوجهم؟
1: سلمى كتحرجيني لان انا الا هضرت لك على النهار العرس
2: توقع درتي 7 ايام يعني مشيتي لديك الموضوع
0: نهار الحمام ونهار العرس ونهار الحنه اللي كيديروا فيها حنه المزوارات العروسه ويعني كاين طقوس بزاف على حسب البلدان وعلى حسب
1: حنا في المناطق الشماليه يعني النهار ديال الحنه راه تكون عارفه المكافاه ديالنا ما كنديروش اللبسه الحنه كتكون عندنا بليزار يعني
0: كتكون دوك الضفيرات
1: كتكون العروسه جات من الحمام
0: كتلبس الدايه
1: وكنبكيو كتبكيو الشمال
0: سمعتهم عندهم طبق الطقوس
1: غزاله
0: شمال عندهم طقوس زوينه
1: فعلا مختلفه شويه على الطقوس ديالنا.
3: بارك الله عليك لاله وفاء. اذا نوصلوا معكم نشوفوا ثاني قطعه جبتي لنا معك اليوم، كل قطعه كتنسي في المثال الاخرى
0: كبرت
3: لنا على هذه القطعه هذه. امتى يمكن العروس يعني تلبس هذه اللبسه هذه؟
0: هذه القطعه تقدر تلبس على جوج مرات. كاين العروسه اللي ما كتبغيش دير لنا الخضر في الحنه، كاين اللي كتبغي دير لنا البيج الابيض في الحنة. حنا كنقدروا نمشيو ليها على البروغرام اللي هي باغا ونقدروا حنا هذاك الباج باش نعطيوها واحد لاتوش ديال الحنة. تقدر هذه اللبسة تقدر العروسة ما تكونش دايره كاع الحنة ونديروها لها في العمارية، نديروها لها في الضخرة العمارية. كتقدر ديرها عمارية حنة. دابا ولاو بزاف ديال الطرق ديال الباسي ولاو بزاف ديال البروغرامات. كاين العروسه اللي كتقول لك انا ما بغيتش ندير الحنه ولكن بغيت ندير دخلات العماريه فيها حنه وعماريه. كنقدروا حنا نديروا الميلونج، مثلا لبسه باج كندخلوا فيها الزفر خضرين تاج بلدي كنديروا فيها تخليله، يعني باش غير نرجعوها شويه من طقوس الحنه.
1: اختيارات ذكيه كنشوف.
3: بارك الله عليك. انا ما كرهتش يعني نزيدو نتعرفوا على هذه القطعه هذه كنشوفوا يعني حتى الثوب اللي كتختاري تخدمه الثوب الاول ماشي بحال الثوب كيبان لينا الثوب يعني مختلف تماما الثوب اللي تحتاني ماشي بحال الفوقاني كنبغيو يعني نتعرفوا على هذه اللبسه اكثر.
0: بالنسبه لهذه اللبسه هذا الثوب سميتو ثوب بروشي بروشي هذا طرزناه باليد وبخدمه المعلم والحجر شوارفسكي حتى هو كيكون فيه واحد اللمعه زوينه وكان ميلونجيو لي زاكسيسوار انا شي يجيب لي لبسه سامبل وهذيك لي زاكسيسوار اللي غندخل لك في اللبسه غيعطي واحد الجمال ديال اللبسه غتقولي ماشي هي ديال اللبسه اللي شفنا في الاول كتجي عندي شحال من عروسه كنقول لها خدي هذه اللبسه كتقولي لا ما غتجينيش وما عجبتنيش كنقول لها غير جربيها كتجربها كتلبسها كتكون سامبل ما فيها حتى شي حاجه كنحط على اللمسه ديالي ديال لي زاكسيسوار والتاج والخيط الريح والطوانق كتولي كتقول هاد اللبسه زعما ما كنتش كنصعبها غتولي بهذا الجمالي
2: صح يعني كاين نقطه مهمه لي زاكسيسوار يعني كيزيدوا
0: شوفي
2: وكيبينوا سول اللبسه ديالي واللبسه الروميه
0: 50% اللبسه و 50%
2: طبعا وتبارك الله عليك يعني هاد الخدمه ديال المعلم
0: عارف خدمه المعلم
2: على الخدمه شنو هي
0: هاد التكشيطه خدمه المعلم
2: ايه
0: والسيفة يعني كاش التصفيفه كنخدموها سامبل وكنديوها عند الطراز اطراز هادين كديرنا الطرزه كتجي الطرزه بحال الطرزه بحال الثوب
1: هاد الطرزه اللي بحال الثوب
3: بارك الله عليك. اذا قبل ما نمشيو ونشوفوا القطعه الثالثه اللي جبتي لنا اليوم نبغي يعني نعطيو للسيدات والعريسات يعني المقبلين على الزواج نصيحه لكل عروس كتجي عندك للمحل شنو النصائح اللي كتقدمي ليها يعني باش تساعديها طبعا في اختياراتها كل عرس كتجي عند لالا وفاء شنو النصيحه اللي كتقدمي للعريسه جداد
0: بالنسبه للعروسه انا كتدخل عندي كتبرك معايا كنبغي ناخذ من عندها شويه الافكار شنو بغيتي كنخليها هي تدوي هي الاولى هي تهضر كيفاش بغيتي عرسك كيفاش بغيتي يدوز شنو اللبسه اللي عجبك واش عجبك ديري حنا وسط العرس ولا حنا نهار بوحدو واش عجبك تدخلي بالعماريه واش عجبك تدخلي شنو حيت كاين العرايس دابا اللي ولاو كيدخلوا بلا روبي الاولى
1: ياك
0: كيديروا دخله غوبي الاولى عاد كنبداو العرس المغربي ديالنا
3: حنا كنعرفوا يعني كتكون في مع الكاطو او لا غوب كاف
0: دابا شوفي دابا العريسات ولاو بزاف ديال الافكار عندهم العروسه دابا كاينه العروسه اللي كتقول لك حنا باغيين داكشي بلدي مي شوفي هادشي ديال لاغوب عندك واحد ولا جوج في المية اللي كيبغيو يتذكروا هاد كيكونوا معيشين في المغرب كيبغيو يديروا شويه كيكونوا خايفين يديروا شويه
2: اوروبي
0: شويه مغربي واش فهمتي حنا كنمشيو لكل واحد شنو بغى حنا كنعطيوهم ارشادات يعني بعض المرات كتجيك شي عروسه غالطه بزاف في البروغرام ديالها انت كترشديها كتقول لها مثلا انا على راسي الا كانت حنا غتكون في الدار تجيبني اول دخلك تكون ديال العماريه تكون العماريه ملي كتدخل العروسه بالعماريه جماويه وملكيه وكتكون ليها واحد السر واحد الملح كما كنقولوا يعني كتجي كتكون عندها واحد القيمه اكثر ياك ملي كتدخل العروسه اول دخله يعني العرس برجليها ما كنعطيوهاش قيمه انا مؤخرا كنت حضرت واحد العرس العروسه هابطه من الدروج انا اللي فيا قبل ما تهبط العروسه كنفيني هاك اللبسه كنقاده كندير لي غوتوش ديالي كنهبط خصني نشوف ديك الشوفه البعيده نشوف ديك الشوفه القريبه ملي كنهبط كنبغي نشوف ديك الشوفه البعيده هبطت وقفت حدا الاوركسترا ملي وقفت حدا الاوركسترا جايه هابطه العروسه مع الدروج ناض الجمهور كلشي كيصفق عجبته العروسه ما كرهتش نهز الميكرو في ديك اللحظه نقول لهم شوف انا هي كيفا انا ديال صوبات
1: كنت فخوره بنفسك
0: فخوره بنفسي بزاف وانا شوفوا انا ملي كتكون العروسه كتعجبني مادام ملي كتكون مع العروسه كتكون مع ام صديقه كنحاول اي مشكل ما كنوصلوش ليها كنحاول شي حاجه اللي غتكون على برا وهي ما تيقاش تعتبر ما توصلش ليها كنكون حارصه على العروسه ديالي كنهضر معكم والحبوش
1: خوله كنلاحظوا كيفاش كتهضر بحب على المهنه ديالك وكنظن باللي هذا الشيء حنا وصلنا هاد الحب ديالك وصلنا هاد الاحساس ديالك فاكيد حتى العريسات اللي كيجيو عندك كيرتاحوا لك
0: كيرتاحوا شوفي العروسه بعض المرات كتكون جايه يعني جاي عندها اختيارات بزاف ماشي ضروري غتكون هي متاكده منك 100% هادشي واحد الفئه كتجي كتبرك معايا
2: ليها احسن ما كاين انك غتكوني معاها، فهذه حاجه مهمه.
0: انا ما كنكذبش عليك، انا ما نكرهش، انا كنقول لهم انا العروسه اللي غتجي عندي غتجي عندي بحب، هي ما غاديش عندي جايبه شي واحد بزز ولا كيفرض عليا انا، الا جاي عندي بزز بلا ما تجي عندي، جي عندي وانت باغاني باغا دارس تعدي ياك، ملي غتجي عندي وانت باغاني انا نبغيك اكثر وغنقدم لك بزاف جات، وغنقدم لك بزاف ديال التكاشط ولي زاكسيسوار، وغنعطيك واحد الخطر كثير. اما ملي كتجي شي واحد مبزك عليا كتبقى خدامه معاها وكتقولي واقيلا ما عجبهاش الحال،
4: تبارك الله
3: عليك. هذا اللي كتهضري عليه كيبان في عينيك، وشو وقتنا اكثر يعني باش نزيدو نكملو نشوفو اللي جبتي لنا. اذا نواصلوا معاك ونشوفو ثالث قطعه جبتيها لنا اليوم، اللي هي طبعا تكشيطة مغربية تقليدية، وهذا هو الجميل يعني في القفة المغربية أنها كتحافظ على ديك النمسة المغربية، كتحافظ على التراث ديال بلادنا، هذا شيء جميل. فأنا كنت شكرا
0: الله يحفظك، وشوفي كما كنقولوا إنسان خاصه يجيه واحد الخدمة يؤديها بكل حب، يعني بكل حب وبكل ثقة. إنسان رأى عرس يوم في الحياة نهار في الحياة، خاصك تكوني عند حسن الظن أي واحد جا عندك
1: فعلا، حيت هذاك النهار ما كيتعاودش، والخطأ إلا كان كنشوفه بلي ما تقدريش تداركيه في هذاك النهار.
3: كيف نقول إحنا ليلة وحدة، نهار واحد
0: في الحياة،
3: ليلة العمر إلا باش تكون يعني في الكامل.
2: وفاء أكيد أن الناس كيبغوا يعرفوا حتى الأسعار، كيخافوا يقولوا غنمشي نقافع عند هذا الشيء زوين، تقدر دير لي شي ثمن طالع، لأن الله يحسن العوان كيكونوا مصاري ديال العرس كثيرة، يعني بزاف ديال الخصات تمام يعني مناسب للعروس، ولا كتمشي على كل واحد على حسب امكانياته.
0: انا كنهضر على راسي، انا ما كنمشي على كل واحد والجهد ديالو في الثمن. كتجي عندي عروسه، علاش قلت لكم كناخذ من عندها افكار بزاف في الاول، كنشوف الثمن ديالها واش البيجي ديالها زعما قليل ولا كثير، ولكن انا اللي فيا انك خدم مع جميع الطبقات. يعني كنفرحوا جميع البنيات، بعد ما راس كنخدم بالخساره ولكن كنشوف واحد اللمعه واحد الحب ديال واحد العروسه باغاني ومشوقاني، ولكن ما عندهاش البيجي باش غادي تخلص داكشي كامل. كنقول ماشي مشكل، كنغمض عينيا وكنقول ماشي مشكل، الفرحه ديالها كتفرحني،
1: واكيد ربي
0: درنا فيها الخير ربي كيعوضني. وبالخصوص انا كنقول على راسي كنفرح انسان من هنا كيجيب الله كيفرحني انا من
2: الحمد لله. الحمد لله رساله جميله منك وفاء،
0: يعني حشمنا يا
2: رب. الناس اللي كيتفرجوا فينا قالت واحد الجمله زوينه، قالت لي كنفرح انسان هنا ربي كيجيب تيسلم هنا. وهذا اللي كاين، الانسان على قد ما يقدر يدير الخير يديرو.
3: اذا القطعه الثالثه اللي جبتي لنا اليوم، شو هاد الالوان الجميله والراقيه؟
0: حاولت نجيب لكم شي الوان
2: غزالي
0: الله يحفظك الله يبارك فيك. سمحوا لي هاد البشره من عند الخياطه لهنا، راه تحديدا ما حداش مزيان
2: وراه الجو.
0: وانا الحمر كيعجبني، عندك الحمر والبوغدو كيعجبني، غتمشي للمحل ديالي غتلقاي واحد 50 ولا 60 لبسه كلها احمر وبوغدو، كيعجبني الحمر والبوغدو، وكنبغي نعطي فيه وكنبغي نعطي فيه تشكيله، حيت الحمر والبوغدو كيجي مع العرايس، كيجي معهم بواحد الطريقه جميله.
2: بعد اللبسه شحال كتاخذ ديال الوقت باش تصاوبها؟
0: بالنسبه لهاد اللبسه كتاخذ 5 شهور.
1: تبارك الله،
0: 5 شهور
2: خدمة تكوني سخفتي وسيسي.
0: لا كنحط بحال مثلا كوليكسيون ديال البرد كنحطها في الصيف، والكوليكسيون ديال الصيف كنحطها في البرد باش تكون واجده باش كتوجد ليا. ماشي حتى الدقيقه 90 كنبدا نجري.
3: لون جميل، يعني بزاف ديال السيدات دائما احنا كنمشيو يعني السيده كنت نديرو شنو هي الالوان اللي كتجي معاها، شنو هي الالوان اللي كيطلبوا لك العريسات بزاف؟
0: الالوان اللي كيطلبوا لي العرسات بزاف انك تكون في الحنه. دابا ولات الحنه ما بقاوش كيديروا غير الخضر، ولا كيديروا الخضر والبوغدو، يعني على حسب الطلبيه ديالهم. حنا كنديروا لهم ملي كنشوفوا واحد طلبيه كثير على واحد
3: اللون، كيعطينا ثلاثه الالوان اللي
0: كيعطيو
3: الخضر، هذا اللون هذا اللون هذا اللون، دائما يعني كيتكرر عليك هذه الالوان هذه.
0: المهم ضروري الخضر في الحنه، راك عارفه داك التراث ديالنا ديال الحنه، والبيض ديال العماريه، واللون اللي كيبقى الثالث كتبقى العروسه كنشوفوا اللون اللي كيعجبها، واش كيعجبها الغوز ولا كيعجبها بلوسيال ولا كيعجبها الاحمر، كنشوفوا العروسه شنو كيعجبها، كنقولها شنو اللون اللي كيحمقك ولي تبتي في العشاء وتبقاي مرتاحه فيه. كتكوني لابسه وانت مرتاحه، حيت الخضر شنو شوا ديالها كتختار اللي بغات.
3: تبارك الله عليك. اذا ما كرهناش يعني نزيدو نتعرفوا على كل قطعه لولا الوقت يعني، فنمشيو معاك ونشوفوا اخر قطعه جبتي لنا اليوم. طبعا تكشيطه حتى هي يا تعرفوا عليها اكثر وعلى تفاصيلها.
0: الله يبارك فيك حبيبتي، يعني ان شاء الله. بالنسبه لهاد اللبسه هي كما قلنا خدمه اليد، الحجر حر، الصفيفه مخزانيه مبروزه. قلت لكم هاد الصفايف هما اللي ولاو دابا
1: غزالين،
0: زعما عندهم واحد القيمه، عندهم واحد القيمه
1: فعلا غزاله.
3: اليوم شفنا يعني اللبسه وعاطية ما شاء الله العين، حتى خلاص يعني في العرس كيكون تاج، كيكون يعني مظهرات أكثر. اليوم شفنا يعني اللبسة وعاطية ما شاء الله العين، حتى خلاص يعني في العرس كيكون تاج، كيكون يعني مظهرات أكثر.
0: دابا بالنسبة

0: في المرة الأولى كي يقولوا الناس واو كي بقاو يتسناو شنو غتلبس
1: طبعا لان ديك اللبسه الاول يعني كما كنقولوا حنا الطيبه على الاول طيب بالنسبه للاكسسوار وين كنشوفوا دابا ان انتوما كتكافسوا وانتوما كتستعملوا الذهب ما بقيتوش كاع كتاخذوا داك الشيء ديال البلاكيور ولا النقره واللي الاغلبيه كتمشيو للذهب الحر الحقيقي فهذا ايضا يعني راه الله يحسن العوان دابا خصوصا مع الذهب طالع يعني الاسمنه ولات يعني وفاء انت واش كتخلطي ولا كتخدمي الذهب 100%
0: احنا
1: سوكي انا قلتي كتخدمي مع جميع الطبقات يعني مكاينش ان واحد مثلا مخلص ثمن على قدو غديري ليه دي زاكسيسوار ديال الذهب ماشي بغيت نعرف
0: شوفي حنا كنخدموا كنشدوا الموديل ديال
1: ماشي بغيت نعرف
0: شوفي حنا كنخدموا كنشدوا الموديل ديال الذهب كنديروا في الدك ديال النقره
1: إيه؟
0: يعني تقدر عندنا تلقاي عندنا الذهب والنقره كيتشابهوا غير هذاك النقره كنخدموا بها الناس اللي على قدهم كندخلوا اللمسات ديال الذهب ديالنا في الخدمه ديالنا بحق الذهب كنخدموا به العراس الراقيين اللي كيكونوا ما عندهمش مشكل في البيجي باغين داكشي زوين باغين داكشي حار يعني كنحاولوا ندخلوا الذهب الاعراس الفخمه
2: تبارك الله عليك انا هنا بغيت نسول سلمى ونسول حميده يعني ما عرفتش واش غيتفقوا معايا انا هنا بغيت كنتي يعني اليوم تقدمي هذه النصيحه هذه كاين لي زانفيتي اللي كيجيو كيديروا خيط الروح كيفما شفنا في القطعه الاولى وكيدين اللي كيديروا تيجان صغار هادو يعني كيكونوا غير دي زانفيتي ما كرهتش انت اليوم يعني تسلطي الضوء وتعطي النصيحه باش هكا هذه انا كنظن انها يعني من الاخطاء الشائعه اللي كيرتكبوا لي زانفيتي في العراسات
0: انا ما عندك الكواليس ديال العروسه شنو كتقول على الناس اللي كيجيو دايرين هكا حنا ملي كنكونوا في في, في في في في بيت العروس كتجي شي وحده دايره تاج ولا دايره خيط الروح كيجيو الناس العائله العروسه كيوصلوا للعروسه الميساج ما كيعجبهاش الحال ما كيعجبهاش الحال انا كنقول يعني العروسه خليوها عروسه خليوها نهارها ما كايناش ديري خيط الريح
2: ولا
1: خلي قطعه رائعه هذه الالوان
2: الالوان
1: جميله جدا يعني هذا الميلونج
0: بالنسبه لهذا هذا اللون حاولنا ندخلوا معاه الخضر اشوفوا انا كان جرى الخضر
1: انت راه جميله
0: انا راه جميله
1: اللي راه اللي راه جميل كيخسر الخضر
0: كيعجبني الخضر كيعجبني كيعجبني الزمر الخضر كيعجبوني لي زاكسوار فيهم لمسه خضر ملي كتشوفي الذهب ملي كتمشي تاخذي الذهب من البلاد
1: ما شاء الله
0: المضمه ماشي ذهب نقرة ولكن كما قلت لكم ولكن كما قلت لكم
1: ما كيدانش الفرق يعني ماشي سبيسياليست دابا تيبان لك الفرق حاجه
3: لا انا ما بان ليش الفرق صراحه
0: تبارك الله ما كاينش فرق حيت كنشد انا السيد كنشكر هذا المنبر سي بن عيد تا هو الله يجازيه بخير اللي كيوقف لي يعني لي زاكسيسوار ديالي وهذا كنحط لي الحاجه كيحطها ليا تكذبي عليها تقولي ذهب
1: تبارك الله
0: يعني نفس الذهب نفس النقره
1: تبارك الله عليك
0: احنا ما كنكذبوش على الناس حنا كنعطيو الناس الحقيقه ذهب ذهب نقره نقره شنو باش بغيتي واش فهمت
1: فعلا
0: ذهب حنا ما يمكنش نغنشرو واحد 6 ولا 7 نظام يعني عندنا الذهب ولكن عندنا غير شويه ماشي كثير يعني النظام عندنا منظمه تلقى عندنا منظمه ولا جوج تلقى عندنا بزاف ديال لي شوكر بزاف ديال لي خيط الريح وبزاف ديال لي بوكل شوي كاس اما داكشي اللي كيكون عامر ضروري كنخلطو ما بين الذهب والنقره
1: ما فيها باس المهم
0: انا بدي اكون صريحه
2: في العرس
0: الله يبارك فيك
2: نصيناش بهذه التشكيله الراقيه وكنا انا قبل ما نختمو ما كرهتش تكملي لينا يعني على الاخطاء الشائعه اللي قلتي كيزك بولي زانفيتي لانك
0: ديك
2: غير باش يعني حتى السيدات ياخذوا النصيحه ياخذوا النصيحه
0: بالنسبه للناس اللي كيجيو يعني احنا مثلا كتجي عندنا شي وحده كتقول كري ديال بس ديال العروسه انا على راسي كنطلع على واحد الثمن خيالي باش ما تكريهاش ياك باش ما نجريش عليها يعني كنقول لها هذا هو الثمن ديال لبسه العروسه باش ما تكريهاش باش ما تخلي العروسه داك النهار تبان يعني شي حاجه كبيره وانت غتمشي لابسه خيط الريح والطوان نقولوا مضمه ودير الشوكه ما خديتيش العروسه في تبان لهذا كنقول لي معافاكم ملي غتكري تكري كاين تكاش ديال لوكاسيون يعني تبارك الله فخمين وشي حاجه تكري تكري كاين تكاش ديال لوكاسيون يعني تبارك الله فخمين وشي حاجه زوينه وشي حاجه هماويه خليوا العروسه في تبان
2: صح ما يعطيك شكرا لك على كل المعلومات القيمه اللي شفتينا فيهم اليوم ونتسناو طبعا في حلقات مقبله
0: ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك حبيبتي ديالي
2: كان ضيفنا فقره انا خوتها ويل وفاء اما لحظه فغادي نرجعوا عند سلمى لعائله حياتي
1: شكرا لك خوله تبارك الله عليك وتبارك الله عليك وفاء على الكوليكسيون
0: ولكن رجع لرباط الوالدين.

0: الوالدين والوالدين اللي خلاو لي الطابع ديال هذا الشيء باش انا كملت فيه وعطيت فيه نتائج زوينه.
1: الله يفرحهم لك يا
0: ربي. شكرا لك وفاء، تبارك الله عليك. اذا لحظه غنمشيو اوفياءنا لفقره عائلتي حياتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في برنامجكم قهوه ولا اتاي.
3: قهوه ولا اتاي.
2: بعد هذا الجيل سنودع الموسيقى الاندلسيه.
4: هذه قصها شريبة ديال القهوة سديد.
2: تفضل نتمنى ما تعجبك.
5: هو شوف
2: كتكتب ولا قطعتي الكتابة؟
5: لا الكتابة بالنسبة الكتابة بالنسبة لي ترياق وجودي.
6: زي نقولوا بأنه اليوم علاش غتخليو نتوما يا المواطن المغربي والشعب المغربي في هذه الحيرة من أمره؟ هادو فلوس خصنا نعرفوا واش هاد الناس فعلا استثمروها ولا فعلا هما الشخصية، وبالتالي خصهم يتعاقبوا.
3: ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تيفي.

0: تعيش الصيف مع شدا وأقوى لحظات هذا الموسم.
1: من السؤال ومن توضيح الحقيقة
0: مع يوسف الجندي، نبيلة حرفان. الحلقة القادمة الأربعاء ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شدا تيفي.
2: وفي تحياتي اليوم كتحضر معي الأخصائية النفسية جيهان نوري. مرحبا بك جيهان.
3: مرحبا بك، شكرا
2: على حضورك.
3: ميرسي.
2: إذا اليوم موضوع مهم للنقاش، ربما هذا الموضوع يعني كنشوف فيه نقاشات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، والسيدات كل واحدة كتقول رأيها وكل واحدة على حسب تجربتها الشخصية، وطبعا الآراء كتختلف في أن كاين شي حوايج اللي نقدر أنا نحس بهم مزيانين بالنسبة لك أنت يا حميدة ولا خولة، ما غاديش يلاقوا لك ولا جيهان. فغنهضروا على إمتى تخاوي، يعني بمعنى أنك ولدتي أول مولود ليك، أول تجربة ليك، فإمتى تزيدي مولود ثاني. فالسيدة كتكون وسط بزاف ديال الآراء، يعني من غير رأي ديالها الشخصي، تقدر منها تدخل حماسها، تدخل خواتها، تدخلوا العائلة، تدخل هادشي بلا ما نهضروا على الأصدقاء ولا اللي عندهم تجربة، بلا ما نهضروا على أنك تدخل مواقع التواصل الاجتماعي كتشوف وكتنسى أن كل سيدة والجسم ديالها والصحة ديالها والأهم من هادشي كامل والنفسية ديالها. فالشي اللي غنتكلموا عليها معك اليوم جيهان، فبالنسبة للتجربة ديال أول مولود طبعا ما كتكونش سهلة، فكل واحد ظروفه، كل اللي حدا ماما كي ساكن مع ماما كتعاونه، كل اللي عنده لي موايا يجيب نونو كتعاونه، فكتحسي بشوية دي الخفة مش كتكون طبعا سيدة بوحدة عند المسؤولية الكاملة، كتعيا مسكينة نزيد شي حلمة بركة عليها دولية دولة دنيا كل واحد شو سيقول. فهالشي غنعرفه عليك معك جيهان، اللي هو ما غاديش نقولوا السن المثالي لأن كما هضرنا في كواليس ما كاينش سن مثالي، ولكن شنو الأفضل للسيدة، يعني ولدتي ولدك ولا بنتك الأولى، كاين اللي كيقول لها يلفو يدخل لك خيش ولدي، كاين اللي كيقول لها لا ما تخليش الفرق بيناتهم بزاف خليهم يكبروا بحال التوام، كاين اللي كيقول لها لا تستريح واحد 6 سنين 7 سنين عاد ولدي، يعني كل طبعا كل شيء بإرادة ديال الله، ولكن غير فقط للإنسان يعني كيعطي بعض النصائح. انت جيهان شنو تقدري تقولي لنا على المسألة هذه؟
3: فوالا دونك ما كاينش كيف ما قلنا انه سن مثالي، ولكن كاين الاستعداد النفسي الصح لهذ الأم يكون مستعدة نفسيا، داكوغ، لأن قبل من الاستعداد النفسي شنو اللي كتمر به المرأة بحال شرتي دابا هو الضغط النفسي. هذاك الضغط النفسي سواء كتمارسه هي على نفسها،
2: هي
3: كتقول بقى فيا ولدي خصني نخاويه ما يبقاش بوحدو، او ان الاخرين كيف ما قلتي هما تيمارسوا عليه هذاك الضغط، وقتاش تخاويه جا الوقت صافي بركة عليك جمعيهم بجوج، محنا اللهم زيدي عليه.
2: دوك اللي كيمشي بعيد كي يقول لك وقيلا راه ما جابش لها الله، هي راه غير بغات تسنى شويه
3: فعلا
2: عندها غير داك الوليد ولدك البنيه.
3: اكزاكتو، هذوك التدخلات كتلقى راسها في واحد مجموعه من داك الضغوط النفسيه اللي هي في غنى عنها، وبالتالي كل ما ضغطت نفسها كل ما داك الاستعداد النفسي ما غيكونش
2: تماما.
3: دونك هنا كنشوفوا اول حاجه هي شنو كتفكر، شنو واش هي مؤهله، وكيف ما شرتي ان التجربه الاولى ديال الولاده والتربيه شنو خلات عندها كاثر نفسي، واش اثر ايجابي او اثر سلبي. يعني كاين امهات اللي كيكون باغيين انهم يزيدوا، الرغبه كاينه ولكن القدره ما كايناش، دونك هنا قاش الامومه باغ ديفو، يعني كتكون في غالب النساء عندهم ديك الرغبه ديال الامومه، ولكن هنا كتسول نفسها واش فعلا عندي القدره انني نعاود نربي وليد اخر ونقابله ويكون عندي لو بروميير. يعني ديك الساعه كيف ما شرتي كيكون غير واحد في الاول، دابا راه عندي الاولاني وعندي البيبي الجديد اللي غادي نتكلف به وغادي نكون يعني مسؤوله عليه
2: تماما. طيب عموما يعني ناخذ راي حميده وخوله، حميده كأم وان شاء الله انت فاش كنتي ام المره الاولى شنو كانت عندك الفكره الصراحه ان ديري وليدات مقاربين، يعني ولا لا خاصني بعد بيناتهم باش نعطي كل ولد حقه؟
4: صراحة سؤال مهم، علاش؟ لان انا في الوقيته اللي ولدت في واحد السن اللي هو مبكر بزاف، كنت باقا صغيره. والاستاذه فاش كانت كتهضر هضرات على الاستعداد النفسي، فاش كتكوني باقا صغيره في العمر حتى الاستعداد النفسي ما كتكونيش فاهمه بزاف ديال الامور، فما كتكونيش مستعده نفسيا، ولكن كيبان لك باللي انت مستعده نفسيا. عليها انا ما كنتش كنفكر واش غادي يكون عندي واحد وليد اخر او واش يمكن لي نكون ام المره الثانيه، لان صافي انا بالنسبه لي وقتي كله تخاد الوليد الاول. شفت باللي تعذبت بزاف، شفت باللي وحتى فاش كيكون كتكون الانسان بوحديته في واحد المدينه اللي بعيده على والديه فالعبء كيكون عليا اكثر. فبصراحه ما كانش عندي مشاريع مستقبليه، وما كانش عندي اون فيزيون شنو ممكن يقدر يوقع في ذاك الوقت. كنت يلاه كنتكافى مع كيفاش غادي ندير لهذاك الوليد الاول، وكيفاش غادي نقدر نربيه، وكيفاش غادي نقدر نكون به.
2: جميل. بالنسبه لك خولة، عندك فكره كتقولي مثلا انا فاش نتزوج نبغي وليدات يكونوا مقاربين في السن، ولا نبغي كل واحد نعطيه حقه بعد بيناتهم شويه، شنو الليده اللي عندك زعما؟
5: صراحه سلمان اليوم بغيت نستافد اكثر في الموضوع مع الاخصائيه ديالنا، ولكن انا كنظن انه الانسان كيبقى عامل السن. مثلا انا يعني ما عارفاش يعني مستقبلا انت غيكون المولود الاول باش يعني نفكر في المولود الثاني، ولكن كنظن انه الا كانت المده قصيره غادي نظلم الولد الاول، لان عارفه الدراري الصغار كيفاش تيفكروا، تيخافوا، كيكون مشكل ديال الغيره. انا كنشوف يعني غير من بنت الاخ ديالي، فكنقول الا تزاد مولود صغير فغادي تحس بديك الغيره. فانا يا دائما كنفكر في النفسيه حتى ديال الطفل، لهذا كنظن انه الا كان وقت اللي هو كافي فين الدري او الطفل او البنت يعني يستوعب الفكره ديال فوالا غادي نشوف الام ديالي حامله، خا حيت راه كيحسوا بحال هذيك الام ديالهم كتخاد منهم.
2: جميل، هذه نقطه مهمه ذكرت باش كنهضر على العامل ديال السن، فهو ايضا ضغط بالنسبه للام.
3: exactly.
2: لان تنقولوا الا قلنا طبعا انا ما عنديش احصائيات، ولكن دابا كنشوفوا هاد الجيل اللي طالع كتقول لك انا نقرا ندير مستقبلي نسافر هذا، فكتلقاي مثلا اغلبيه ديال السن جواز كيبدا في بدايه الثلاثينات، فمن بعد كتقول لك باش نكون زعما مرتاحه ونولد في الظروف مرتاحه فمن الاحسن ما يكونش الفرق ديال السن كبير.
3: اكزاكتو، لان دابا المراه كتسعى انها تحقق حتى هي طموحاتها، المشاعر ديال التأنيب الضمير بحال شرط ليها خولة، واش يعني ياك ما غنقصر في حق الابن ديالي الاول، وفي نفس الوقت عاوتاني كاين واحد الشق اخر ياك ما غنخليه بوحدو. دونك هنا كتبقى بين جوج حاجات، يعني هذاك الضغط اللي هي خاصها تحس بنفسها مرتاحه داخليا عاد تاخذ داك القرار. يعني الا هي حست نفسيا انها مرتاحه داكشي كيجي بوحديته في الوقت اللي غتكون مرتاحه فيه، لان كل ما ضغطت نفسها كل ما غتلقى هذاك الضغط كتجذبه لحياتها، وبالتالي ما كتلقاش واحد الحلول اللي هي صحيه ليها لا للابن اللي كيكون عندها في الاول.
2: نعم، صراحه اللي تكلمنا واقعيا ما عدا ان كاين بعض الحالات يعني حتى السيده ما كتبغيش انها تولد دابا، ولكن كيوقع شي غلط يعني في المفاجاه كما تنقولوا حنايا.

0: نهضروا على الشق النفسي. كيفاش السيده اللي كتشوفنا دابا مثلا هي عندها بيبي عنده عام ولا عامين ولا ولقات راسها حامله، كيفاش نفسيا تستعد؟ كيفاش تنسى الضغوطات؟ كيفاش ما تبقاش تفكر غير في ديك مده الحمل ديالها ناري كيفاش غندير باش هذا غير غير ضغط غير ثقيل الاخر يعني تنسى داك الشيء وتفكر زعما انها لا لا ان شاء الله غادي نكون كابابل، ان شاء الله انا لي بيبي بجوج غنكبرهم في واحد الجو صحي واحد الجو مستقر وغنعطي وقتي ليهم بجوج بما امكن.
1: اكزاكتومون بحال اللي شرحت حميده على العوين. دونك سورتو واحد ما تيكونش عنده العوين تيكون عنده التخوف. هذاك التخوف الى تانستالا عند لا فام اللي كتكون اونسانت وديك الساعه عندها حمل، يعني شنو كيولي؟ كيولي هرمون الكورتيزول كيطلع وبالتالي كيمشي لو بيبي، ولا مشى لو بيبي غتولي عندها بيبي اللي بلوتو لونفون الاول وليد الاخر، ومين كيتزاد لو نوفو تيتزاد بواحد المشاكل اللي ما كتعرفش السبب ديالها وراه هي خداتها
0: خداها في الحمل
1: ديال الشهر. دونك هنا اون فوا كتقول مباركم سعود راكي حامله صافي نساي الهموم نساي المشاكل صافي فيك فيك، يعني من ديك الساعه انت كتحسي بيه ان فري بيبي قدامك ولا ان فري اونفون، ماشي بالضروره كتشوفي انت جانين بوتيتغ في البطن ديالك كأم، ولكن راه هو انسان روح فيه كيان فيه كل شيء كيتكون انسان روح فيه كيان فيه كل شيء كيتكون من الشهر الاول. دونك الاختيار تيبقى لا فام واش باغا تخدم على النفسيه ديالها، باغا تعطي لو بونور، باغا تعطي السعاده، ولا باغا تبقى في هذيك انا المظلمه وتلعب دور الضحيه وانا كي غادي ندير وهذوك الاوفر تينكين تفكير اكثر من الجهد كيعطي مشاعر سلبيه وبالتالي ما غتنفع الوليد الاول ولا الثاني. دونك هنا هنا باش خاصها تجمع القوه ديالها سواء تخدم على النفسيه ديالها فريمون بطريقه علميه او بطريقه نفسيه وتطلب المساعده كذلك راه دور الزوج لانه اختيارهم بجوج وعطى الله سبحانه وتعالى ليهم بجوج دونك المسؤوليه ليهم بجوج. دونك هنا تكون واعيه بالمسؤوليه اللي تبعها وباش تعطي الابن الجديد يجيب صحه نفسيه، ماشي بقا نقول مالو عصبي مالو وقع له هذا الشيء وراه هو داك الشيء خداه قبل. دونك هنا تشوف راسها تعطيه الهدوء تعطيه الراحه وهذا الشيء غادي يدوز بسلام وفوالا غتكون ان شاء الله بصحه نفسيه ان شاء الله جيده معك.
2: وعلاش لا ما ناخذوش هذيك التجربه الاولى كيف ما بغات تكون، واش تكون واش زعما واش داز بواحد الحمل فتره الحمل اللي هي سهله وترابي ايتو ناخذوها بالايجابيه. هادو كلهم نتعلموا منهم. فمثلا الحمد لله فاش ربي رزقني بالوليد الثاني حاولت نتعلم من داك الاخطاء اللي درتهم وبهذه الطريقه هذه حاولت بحال كاين بعض الضغوطات وداك الشيء حيدتهم عليا غير من خلال تجربتي سواء داك الشيء مزيان سواء داك الشيء الخايب.
0: انا سبحان الله يعني من المحيط ديالي ايضا ناقشوا هذه النقطه هذه مع جيهان كل واحد شنو تيقول كاين اللي كيقول الفرق ديال 6 سنين مزيان انا عاودته، وكاين اللي كيقول لا لا وتنسيت هذاك الصغير وتعودت نعس مزيان عاد غنجي نعاود كل شيء من الاول. وكاين اللي كيلقى انا راح نشوف فرق مثلا ديال عامين 3 سنين لا مزيان صغار كبروا مع بعضياتهم. ولكن صراحه جيهان من التجربه ديالك والامهات اللي كتشوفي وكيجمع عندك يعني فقط باش نعطيو سالي، ولكن شنو كيبان لك انه مزيان الام عاوتاني ما كتعاودش عاوتاني من الاول كل شيء في نفس الوقت كما كانت قالت حميده كتعاود تكتسب كتحل الاخطاء ديالها الاولين وكتلقى ان البيبي الثاني غادا معها احسن. شنو السن اللي كتشوفي انه مزيان اذا دارت الفرق فيه الام بين البيبي الاول والثاني؟ وكما قلنا احنا ما كنهضرش على مكتوب الله يعني طبعا كلشي مكتوب الله، ولكن فقط احنا كنقولوا علميا او نفسيا شنو السن المناسب
1: باش تكون ندخلوا في اطار الاستعداد النفسي تماما تماما الوليد الاول. دونك مي كيكون وليد بيناتهم نقولوا لو مينيموم 3 ans حتى 4 ans حتى ملي كيجي الوليد الثاني تيكون عندهم نفس الاهتمامات باقي مجوجوه في هذيك فتره اللعب يعني من 0 سنة حتى 7 سنوات. 7 سنوات الاولى ديال اللعب بجوجهم تقدري تلعبي معاهم بجوجهم عندهم نفس الاهتمامات. ملي كتخرجي مثلا في ان بارك دو جو ماشي واحد كيقول لك لا انا ما بغيتش في البارك بغيت مثلا نجلس ترونكيل انا وصل بري ادو ولا شي حاجه. دونك فوالا اللهم كتجمعيهم في واحد الوقت كاع لا ارتاحت ارتاحت راه 4 ans سي سوفيزون يعني كيبقى الاخر دخل الماتيرنيل والوليد الثاني حتى هو معاه باقي يلاه بدا كيلعب حتى هو فداك الجو ديال اللاعب ديالهم بجوج وتما تتبقى حتى هي نفسيا عطات ديك 4 ans ولا 3 ans الاول يعني ما بقاش داك التأنيب الضامر 100% وبالتالي استقبلك الولد الجديد بصحه نفسيه مزيانه.
2: جميل مهمه هذه النقطه هذه لان واقيلا غادي تلقى راسها بعدا ام واش غيمشي ولا كريش هي غتبقى عاوتاني تهتم بداك الوليد الاخر. الصراحه موضوع مهم وعندنا فيه بزاف ديال التساؤلات كيبقى غير كيف ما قلتوا النفسيه والاستعداد ديال المراه واش غير هو ما نستسلموش لداك الضغوطات الخارجيه ديال العائله وديال الصحاب يعني ناخذوا كنظن ناخذوا داك ال

0: غمارك اللي كيعطيونا ونشوفو نادابتيوهم على حسب على حسبنا وحلى نمط العيش ديالنا.
1: وربما تيقول لك ان انا ما عرفتش ربما صحي لي هذه المساله جهان حنا حسب باب الثالث في الهضره كيلقى مع مني شويه يدوي معاه كيتعلم يهضر يعني بسرعه على الباب الاول
2: المسؤوليه
1: حتى ماما بابا كيسمعها تيقولها بسرعه لان كنشوفوا ان الباب الاول كاين اللي كيعيط للوالدي بسمياتهم لانه هو كيسمع مثلا الاب كيعيط للام بسميتو الام يعني صراحه كما قالت حميده في الموضوع كبير ولكن شنو اخر نصائح ممكن تقدمي
2: دونك التربيه كيف ما قلتي انها واحد مسؤوليه ولكن تعتبرها الام واحد الرحله ديال المتعه بينها وبين وليداتها اكثر ما هي مسؤوليه وهي عيب يعني هذاك السن غادي يدوز وغيكبروا وغادي يمشيو في حياتهم وغيبقى داك الشيء غير ذكرى لانه ما يكونوا هي ضيوف عندها في واحد لا بيريود دونك الاستمتاع معهم في التربيه هي اهم شيء لان في هذاك الوقت غتعطيهم الحب وتا هما غيعطيوها الحب بطريقه اللي هي ايجابيه لا ليها ولا الوليدات دونك اهم حاجه هي ان تستمتع برحله الامومه.
1: جميل شكرا لك جيهان تبارك الله عليك شكرا على حضورك معنا. اذا مازال معكم دائما والان غنمشيو لفقره مسار مغربيه مع خوله.
3: مسارنا اليوم غادي ياخذنا في رحله جميله باش نتعرفوا على مسار اجمل مع رشيده كريبش اخصائيه التغذيه اللي درست الطب الصيني مدفوعه برغبه عميقه في تحسين حياتها الصحيه اولا ومساعده الاخرين ثانيا.
4: السلام عليكم انا رشيده كريبش اخصائيه التغذيه ناتوروباث فورمي اون ميديسين شينواز و نايورفيدا و نابي ثيرابي و لا فونداتريس ديال لا مارك كيرلاي. انا قريت على التغذيه ولا ناتوروبات ومن بعد في لا ناتوروبات لقيت بزاف ديال الحوايج كيزيد انتريسونط اللي جايين من لا ميديسين شينواز داكشي علاش قريت الطب الصيني ولا يورفيدا باش نزيد نتعمق اكثر ونعرف اكثر.
3: خطوة بعد خطوة وبعزيمة وإصرار تمكنت رشيدة من تأسيس ماركة مكملات غذائية خاصة بها بحيث قدرات تحول هذا الحلم الشاب مرور الوقت ومن خلال العمل المتواصل الواقع ملموس كيعكس رؤيتها في تقديم حلول صحية مبتكرة وموثوقة.
4: داكور انا علاش خرجت كيغلايف حيت من لقيت الحل في التغذيه بقيت كندور على لي كومبليمون اللي غادي يزيدوا يعاونوني اكثر ولكن المشكل كنلقى دائما دي كومبليمون فيهم دي زادي اللي حنا عن غينا عنهم. داكشي علاش قررت انني ندير لا مارك ديالي ونديرها كتكون جايه من لا يورفيدا ومن لا بيثيرابي باش كيخدموا داكشي اون سينرجي وما يكونش فيهم دي برودوي شيميك كيخدموا داكشي اون سينرجي وما يكونش فيهم دي برودوي شيميك باش يعطيو دي ريزولطا اللي هما مهمين. السند ديالي هو العائله ديالي الزوج ديالي والام ديالي والاخت ديالي لانهما يكرهوني. القدوه ديالي هي اي واحد بدا يدير شي حاجه ودارها بالقلب خالصا باش يعاون بليس الناس. الجمعيه هي لو سوغير دو سفيان كيعاونوا دي زورفولان فوجده كيعاونوهم يقراو كيديو الباكالوريا ديالهم ومن بعدهم كيجيو هنايا لبلجيكا باش يكملوا القرايه ديالهم. دونك انا كنحاول نعاونهم ماديا وكنحاول انني نهضر عليهم اوسي حيت علاش حيت هادوك الدراري عندهم بزاف نتاع البوتونسيال خصهم غير واحد شويه ديال المعاونه باش يكملوا قرايتهم. الرساله للشباب هي انك الا كنت فواحد الطريق ولقيت راسك باللي ما وصلتش للهدف ديالك ما تخافش انك تبدل الطريق ديالك وتحاول ودير واحد الحاجه اللي انت تبغيها باش تنجح. كنقول المرأة المغربية هي تقدر توازن ما بين الحياة ديالها العملية والحياة العائلية غير واش خصها ما تنساش أنها خصها تتهلا في راسها حيت هي من غادي تكون مزيانة غادي
3: مسار منتوجاتها ما جاش بمحض الصدفة بل هو نتيجة عملها الجاد والمتواصل.
4: الحمد ديالي هو أنني نكون سبب في التغيير ديال الحياة ديال الناس باش يعرفوا باللي الصحة هي أول حاجة خصنا نفكروا فيها ماشي آخر حاجة.
1: كيف العادة كنكونوا فرحانين أنا نشوفوا معنا كل مرة مسار جديد في الحلقة ديالنا وطبعا كل مسار كنتعلم منه بزاف الحوايج كما تنقول خولة دائما شكرا على المجهودات ديالك شكرا أنك فعلا كتحاولي أن كل مرة تنوعي وتجيبي لنا مسار اللي كنستفادوا منه.
5: شكرا لك سلمى أكيد كيف ما يعني قلتي كل مرة كنجيبوا مسار مختلف باش نكتشفوا مسار جديد ديال سيدة جديدة كما تنقولي وانا دائما سيدة مسار وكيف ما شفتي النصيحة اللي قدمت لكل مرأة مغربية اليوم فشكرا لك وشكرا لكل مرأة مغربية لك وشكرا لكل مرأة مغربية
1: إن شاء الله. شكرا وشكرا لك اللي كيشاركوا معنا المسار ديالك ايضا تبارك
0: الله. ان شاء الله احنا وياكم. شكرا بارك الله فيك.
1: اذا مازال معكم دائما والان غنمشيو لعند حميده مره اخرى في فقره لايف ستايل.
0: وفقره لايف ستايل مشاهدينا حاضره معنا زينب التري على فن العيش المتوازن عند المرأة. زينب مرحبا بك معنا.
6: بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة.
0: شكرا على الحضور ديالك. اليوم غادي نتكلموا على فن العيش المتوازن عند المرأة. احنا كنعرفوا باللي الجانب النفسي مهم، الجانب الغذائي او التغذية ديالتها هي مهمة، وكذلك الجانب الرياضي. اليوم كيف كنعرفوا انت تبارك الله عليك رياضية من الدرجة الاولى، بعد نتعرفوا عليك اكثر.
6: معكم زينب تريكي. انا ديجا بطلة ديال الكيك بوكسين ديال المغرب. كنت كنلعب ملي كانت في العمر ديالي 80 وانا كنلعب في هاد الرياضه. تكبرت تقريبا وكملت الدراسه ديالي بعيده على الرياضه، بقيت كندور ورجعت نيت للرياضه ديالي.
0: اذا الرياضه كنظن مهمه في حياتنا. اليوم كيفاش يمكن للرياضه تعاوننا يكون عندنا واحد النمط ديال العيش متوازن وصحي؟
6: بالنسبه للرياضه انا نعطيك انا اكزامبل بيا. انا اول حاجه كيفاش رجعت ليها وقعوا لي بزاف المشاكل. قلت انا الحاجه المتوازنه زعما الحاجه اللي ترجعني انني نفسيا زعما نرتاح وجسديا نرتاح هي الرياضه. من بعد فاش رجعت نترياني حسيت بحال هذيك زينب اللي زينب الاصليه زعما القديمه رجعت صافي. ومن ثم صافي ما نقدرش نحبسها اليوم ولا هذا، يعني ما نقدرش نحبس السبور.
1: يعني ولا عندك بحال كيما تنقولوا حنا واحد المتنفس ديك الاكسجين ديالك انت اليومي هو السبور. دير كيك بوكسينغ ربما في السنوات الاخيره ملي كنشوفوا السيدات بزاف فيهم على خلاف يعني شحال هذه كانت ربما رياضه ديال الكيك بوكسينغ معروفه اكثر عند الرجال. كيفاش جا الاختيار ديالك خصوصا انك قلتي 8 سنين انت باقه طفله؟ واش الاب ديالك الام ديالك لونتوراج ديالك الاخ ديالك تبارك الله؟
6: الاخ ديالي هو اللي كان كيلعب الكيك بوكسينغ وشفتو المهم مشيت معاه وعجبني الحال وشافني الكوتش. المهم وراني واحد الحركه وضربت خويا وقال لي
1: خاصك تجي تريني صافي. من تما شوف عندك داك الشيء موهبه من الداخل.
6: سبحان الله كيكون بعض المرات هو كيكون فطره ولكن كتقدر تعلمي ليه. يعني انا كنقول ماشي اي وحده من الصغر ديالها تقدر تريني، يعني تقدري توصلي لواحد لاج اللي شوف لاج بالنسبه ليا انا المراه ما كاينش واحد السن معين اللي تقدر دير فيه واحد الرياضه. يعني اي وقيته تقدري تريني، يعني وحده كبيره كيف ما قلتي دابا ولا البوكس ولا الكيك بوكسين. مهم الرياضه المختلطه كيف كنقولوا حنا الفنون الحرب ولا كيبانوا لك البنات بزاف كيترينيهم. ابر دفاع النفس هو كتخوي فيه ستريس.
0: خولة أنا كنعرف باللي أنت عزيز عليك الرياضة وكتمارسي الرياضة، ومع أنها كتغش واحد شوية مرة ما كتبقايش ديري الرياضة. فاليوم واش أنت كتمستعدة أنك ترجعي لهذيك الرياضة ديالك وكيفاش كتعاونك؟
5: أنا صراحة حميدة وهذا شيء دابا زين بغات شهد. أنا الرياضة كنت كنديرها شحال هادي وفعلا كنت كنديرها بزاف، وصلت بيا واحد الوقيتة ما بقيتش كنديرها، توقفت تماما. فواحد الوقيته مشيت عند مدام زينب العطالية والزوج ديالها وعطاوني النصائح باش انني نجي ما مشيتش. انا وليت معكازه دابا. فاليوم مع حميده بدا كنقول لها الضيفه اللي جبت لنا اليوم نبغاو معك بزاف ديال السيدات اللي تيبغيو يمارسوا الرياضه. دائما انا كنوجد حوايجي في الليل كنقول غدا غادي نمشي غدا ما كنمشيش باش تقوى الاراده ويعني باش نمشي ونمارسوا الرياضه. شنو النوع ديال الرياضه اللي تنصحي به السيدات؟ عارف كلشي باغي الرياضه باغي نبداو مي ما لاقينش الجهد ما لاقينش ديك اليد المساعده الاولى. بغيناك تكوني انت اليوم هي اليد المساعده ديالنا ان شاء الله وتجرينا وتجري كاع الشيئات تاع برنامج نسائي ديالنا
6: ان شاء الله. بالنسبه كانت قالت واحد الكلمه ديالك تري كانت كتريني بزاف. ديما الرياضه ما تعطيش اكثر من جهدك فيها، دونك داكشي علاش ما بقيتيش كتقدري تمشي. دونك خاصك ديما تمشي ايتاب باغ ايتاب في الرياضه. اي حاجه بعدا في الدنيا كنكثروا منها ما كنقدروش نبقاو نعطيو فيها. دونك مثلا اليوم ترينيتي اي وحده مثلا معكازه قالت لا ما غنمشيش ها هو الصاك ديالي، يقول لي فراسك غنمشي ندير غير 10 دقائق وغنرجع. غير غتمشي هذيك 10 دقائق اوتوماتيكون لو كور ملي كان سخن ما كيبقاش في داك العكز، غادي تكملي واحد 20 مينوت من بعد تولي دير مثلا بعد المرات واحد 30 دقيقه على حساب انت. رجعي للدار غد لي قولي أي الله نمشي غير 10 دقائق عاوتاني. هذيك غير بقى في الاول كتمشي مده قصيره، من بعد ديري نهار لا ساعه ما تفوتيش الساعه سبور من الاحسن. وفحال هكا فحال هكا غادا تعوضي يعني غير لا ديسيبلين.
1: بصراحه ما غنغفلوش قلتي لنا بساط المغرب انا صراحه جاني في الدور بغيت نعرف فاش كتكون عندكم المنافسات وكل مره كتلاقي في جوله مع يعني دابا كتفكرات كتبقى في يعني راه كاين قصبك مزيانه ف واش داكشي كتدربوا عليه لانه كوميم شكون عندك زعما هذه القوه الجسديه والنفسيه ايضا حكينا شويه قرب الناس ما يكونش عندهم حتى داك الهاجس يعني ممكن ان يعني وحده من الشابات يبغيو يولجوا لهذا الرياضه هذه يبغوا حتى هما يختاو ياخذوا زينب كقدوه ويكونوا حتى هما بطلات ان شاء الله.
0: جميلة سلمى لان الحال هذه تقدر تتفق معايا كانت هذه الرياضات يعني مقتصره على الرجال باش كنشوفوا فيها النساء وهادشي اللي كنشوفوا حتى يعني فقره مسار مغربيه لان كانوا معنا بزاف ديال البطلات الرياضات اللي هي كانت مقتصره على الرجال ولينا كنشوفوها يعني فيها حتى النساء بحال الرياضه ديال كلاله زينب.
6: بالنسبه لي كومبيتيسيون دابا في الاول ملي كنا كنلعبوا كنا صغار
1: ايه
6: يعني البراعم يعني كتلعب مع اللي قدك وبالنسبه مثلا في هذيك ملي كتخرج تبغي تلعب مثلا بحال البطوله كيف كنقولوا إيه؟ كتلعبي مع بنت ولكن في لاصال كين كتريني كنا كنلعبوا ولد مع بنت هنا تبغيت نوصلك يعني هنا كتعلمي انه
1: ما كانوش كيتكيسوا عليكم شويه
6: غير كان كيعلمك ولكن كيقول لك كنا في الاول ملي كنا صغار كان كيدير لايت كونتاكت يعني ما كتكونش الضربه قاصحه
1: هي
6: انت كتكون غير كيقيسك غير بشويه يعني مثلا الا كانوا الدراري صغار ولا بنات صغار بغاو يدخلوا يقدروا يدخلوا يعني ما كيكونش الضرب قاصح
1: يعني بحال غير كيعلمك كيفاش تكون رده الفعل ديالك
6: تكون رده الفعل كيفاش مثلا ترجع كيفاش تحمي راسك كيفاش تهز ديك لاغارد كيفاش انت تضربي صافي هادشي اللي كنتعلموا في الاول كتبقاي تلعبي حتى كتوصلي للشبان الشبان ضروري ملي غتوصلي لواحد لاج معين راه يا تضربي انت يا غادي
1: يعني غتاكلي العصا
6: غادي دونك خاصك ضروري تنتي تلعبي وتنتي تخدمي ولكن بالنسبه لي انا مش كانتش خطيره حيت شي حاجه اللي كتبغيها كتجي
1: انا كيتكلم تكلماتي على التجربه ديالها والتجربه ديالها غادي تكون ملهمه لبزاف ديال السيدات اليوم كيفاش كتحافظي على الاناقه ديالك على الانوثه ديالك مع انك كتمارسي واحد الرياضه اللي هي زعما صعيبه
6: سؤال مهم بالنسبه لكيفاش غتحافظي عليها خاص ضروري المره تهلاه في راسها يعني نتريني واخا تريني واي رياضه ما كتكونش هاد الرياضه راه داروها غير الاولاد ولا هاد الرياضه داروها البنات انا غادي نتريني الكيك بوكسين وغادي نتهلاه في راسي وغنعطي وقت لراسي ونجلس مثلا نشرب قهوه بوحدي فهمتي المره خاصها تكون بحال هكا يعني وخاصك تهلاي في راسك ماشي غير داخل ديالك ملي كتريني راه كترتاحي كتجلسي كتقراي كتابك بوحدك ديري بزاف د الحوايج اللي كترتاحي فيهم وانت راسك هذيك هي الانوثه بالنسبه ليا انا.
1: كاين واحد الرياضه اللي سمحتي فخا خاوله كنسمع بها بزاف ربما تقربينا منها اللي كخاف الرياضه اللي سمحتي فخا خاوله كنسمع بها بزاف ربما تقربينا منها اللي كخاف ماغا ربما واحد الرياضه كنظن يابانيه او المهم اسيويه واللي كتجمع ما بين كلشي الكيك بوكسينغ
6: بحال الامامه بغيتي تقولي
1: بحال هذا الشكل هذا ولكن هي ديال الاسميه هذه كيديروها لا كيديروها تبارك الله بالنسبه لكم
6: كيديروها
1: البنات ما شاء الله ما شاء الله.
0: كان سؤالي هو كاين بزاف ديال الامهات والسيدات اللي عندهم وليداتهم صغار كيبغيو يدخلوهم يعني يديروا فحال هاد الرياضات اللي هي رياضات ديال اللي رياضات اللي كيف ما قلنا محتكره على الرجال اولا دابا ولنا كنشوفوها نساء ورجال كيبغوا وليداتهم ما كيعرفوش شنو هو السن المناسب علاش لانهم كيخافوا عليهم كيقول كي لي دخلت ولدي صغير غادي يضربو حقا غادي حل حاجه دخلوا لهذا النوع من الرياضات.
6: بالنسبه للسن المناسب يعني عندك 8 سنين الفوق ولا ما بديك 6 سنين على حسب حيت كيكونوا من 6 سنين هما كيترينيو من 6 سنين تقدر تريني حيت كاينين شي وليدات صغار كتكون عندهم داك الحركه كيف نقولوا فرق الحركه يعني ملي كيدخل وكيتريني كيتكلم ماشي شويه
1: يعني النساء حتى باردون نصح حتى النساء اللي عندهم النساء اللي عندهم ويداتهم عندهم فرط الحركه يعني بهذه الرياضه
6: مزيان انا حيت كيعطي كلشي في لاصال كيعطي كلشي في ديك الحصه يخرج مهدود.
1: سلمى وحنا كنتكلموا دائما في الفقره ديال لايف ستايل كنتكلموا على التوازن النفسي وفي الحياه ديال المراه اليوم انت القصه ديالنا ديال اليوم بغيت نعرف دور الزوج في حياتك في المسار ديالك الرياضي وكذلك في التوازن ديالك في حياتك اليوميه.
6: انا الحمد لله انني تزوجت براجل رياضي يعني حتى هو كيدير نفس الرياضه هو كيدير لابوكس ما كندير الكيك ما لقيناش واحد الصعوبه يعني غاديين في نفس الطريق تقريبا الماكله كتكون حتى هي يعني ماكله نقيه ديال يعني صحيه وطبيعيه متوازنه كيف كنقولوا اي حاجه بالنسبه للرياضه كنمشي نترينيو بجوج المهم يعني ما كتكوني عاوتاني ما كيكونش واحد الاختلاف بزاف كيكون نفس الهدف ما كيكونش مشكل
0: وهو الدائم ديالك فاش كتكون عندك شي كومبيتيسيون او فاش كتكون عندك شي مباراه مهمه تكلمينا على كيفاش كيدعمك كيفاش واش كيكون حاضر معاك يعني نبغيو حنايا نعرفوا الوجود ديالو في حياتك لان بزاف ديال السيدات غايقول لك انا فعلا حتى انا بغيت نكون واحد نحقق الهدف ديالي ولكن يكون معها الدعم ديالها اللي هو الزوج ديالها
6: هو كيدعمني في كل شيء انا ما بقيتش دابا كنلعب لي كومب الكبار داكشي علاش ما ولكن ملي كنمشيو لاصال كنخدموا مثلا لا بوكس كنتريني انا ويا اونسون ملي كنلعب مع شي بنت اخرى يعني ديما كيدعمني ديما واقف حدايا وكنشكرو من
0: الله تبارك الله عليك حنا كنتمنوا لك التوفيق شكرا لك الحضور ديالك نصيحه للسيدات اليوم
6: نصيحه للسيدات نقول لهم تهلاو في راسهم بعد مره تقدري تقولي لا
0: ماشي مشكل هذه مهمه
6: تقدري تقولي لا يعني ماشي حيت كيكون عندنا الضغط في الخدمه في الدار بزاف الحوايج يعني كتكون هازه واحد الثقل بزاف يعني تهلا في راسها لا من ناحية كيف من النفسية لا من ناحية جسدية وصافي هادشي اللي كاين
0: وتختار الشخص المناسب اللي كمل اللي تكمل مع حياتها شكرا لك على الحضور ديالك وحنا مشاهدينا غادي نرجعوا عند سلمى وأكاديمية إيديال
7: شكرا لك حميدة شكرا لك أيضا وكنتمنى لك التوفيق دائما تبارك الله عليك وانت مثال لكل الشابات المغربيات الناجحات إذا مازال معكم دائما والآن غنمشيو لفقرة أكاديمية إيديال وفقرة أكاديمية إيديال اليوم هنخليكم مع مقادير وطريقة تحضير تيراميسو بالفواكه
8: الشهوة ديال اليوم هي تيراميسو بالفواكه كيجي جديد ومميز بلمسة إكزوتيك باش نوجدو غنحتاجو المقادير التالية علبة بسكوي بودوار عصير ديال جوج برتقالات ثلاثة المعالق سكر علبة جبن طري ياغورت كريمي قشرة برتقالة حبة مونغ مقطعة مربعات صغار 750 ملليلتر حليب أوراق النعناع مستحضر كريم باتيسيير إيديال مستحضر موس إيديال فاني وجوز ساشيات سكر فاني إيديال ودابا ندوزو للتحضير كاسرونة غادي نديرو ثلاثة المعالق كبار من مستحضر كريم باتيسيير إيديال جوج ساشيات سكر فاني إيديال سكر ونصف لتر ديال الحليب نخلطو ونشعلو عليه على عافية مهيلة ونستمرو في التحراك حتى نحصلو على كريمة عاقدة ونكبوها في إناء نغطيوه بلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجة يبرد مزيان من بعد ما بردات غنحيدو البلاستيك الغذائي نضيفو الجبن الياغورت قشرة ديال البرتقال ونطربو حتى نحصلو على كريمة متجانسة ودابا نبداو نمونطيو في المول ديال التيراميسو غادي نفزقو الأصابع في الليمون نصطفوهم في القاع نزيدو الكريمة ونسرحوها مزيان ونضيفو المونغ مربعات نزيدو طبقة ديال الأصابع بنفس الطريقة نضيفو الكريمة في الطبقة الأخيرة نبسطوها وندخلو التيراميسو للثلاجة باش يبرد لينا مزيان في إناء غادي نخويو مستحضر موس فاني إيديال ربع لتر ديال الحليب ونطربو مزيان حتى نحصلو على موس شادة في راسها نديروها في جيب الحلواني ومن بعد ما يبرد التيراميسو غادي نزينوه بالموس ديال الفاني قطع المونغ وريقه ديال النعناع وهذا هو الشكل النهائي للتيراميسو غير من المنظر ديالو غادي يخليكم تخيلوا كيفاش غيكون مذاق وبصحه وراحه
7: بصحه وراحه لكل مشاهدين اذا تيراميسو بالفواكه صراحه الناس انا ماشي من عشاق تيراميسو ولكن هذه الوصفه هذه بالفواكه حيت انا كنحماق على الفواكه فغادي نجرب ديال الشيف وغناكلها
0: أكيد. وأنا اليوم دائما كنكون مبهورة بالوصفات اللي كتجيب لنا في أكاديمية إيديال، وإيديال اللي كتعطينا بحال هاد الأفكار الجميلة. فأنا كنعرف كاين تيراميسو، ولكن أول مرة غادي نعرف تيراميسو بالفواكه، فشكرا لك وغادي نحاول نجربه. صراحة ما غاديش نقول لك لأن أنا ما كيصدقوليش الحلوة، ولكن غادي نحاول نجربه باش نشوفه كيفاش غادي يكون
7: إن شاء الله.
9: لأول مرة يعني فأنا كنظن حتى المشاهدات لأول مرة غادي يكونوا شافوا تيراميسو بالفواكه، لأن حنا تعودنا على تيراميسو عادي المعتاد اللي هو بشوكولا. اليوم بطريقة جديدة ومختلفة، فكنظن ماشي غير حنايا، حتى المشاهدات غادي يكونوا أول مرة غادي نجربوا هذه الوصفة.
7: أكيد طبعا ما كاينش غير الشوكولا، كاين شوكولا بسكويكين، ولكن الفواكه أنا أول مرة غنشوفهم، وكما قلت لكم أنا ماشي من عشاق، ولكن هذه الوصفة ديال الشيف غنجربها إن شاء الله. دائما كنبغي نشكر كل المشاهدين، بغي نذكركم أنه لو بغيتوا تشوفوا وصفات أكاديمية إيديال عديد من الأخبار ولي زاستيس كل حلقات نساء إيديال، دخلوا للسيت www.femmeideal.com. شكرا حميدة،
0: شكرا لك،
7: شكرا خولات، بارك الله عليكم.
0: شكرا
7: أيضا، شكرا لكل طاقم تقني، شكرا لكل مشاهدين على الوفاء ديالهم. إلى اللقاء.

0: التغذية مش مجرد اختيار، بل هي استثمار حقيقي صحتك وجودة حياتك. الأناقة والتألق ليس مظهر خارجي، بل هما تعبير على طاقتك نفسك وشخصيتك. أسلوب حياتك هو اللي كيحدد شكون انتي. اختاري أنك تعيشي في إيجابية باش تكوني الأفضل كل نهار. العائلة أغلى ما نملك، والتوازن هو سر سعادتنا ومصدر قوتنا. عالم الأناقة والجمال، فقرة أناقة وتاويل معايا أنا خولة. الاهتمام بنفسك وتجديد مسكنك، فقرة لايف ستايل معايا أنا حميدة. صحة جسمك وعائلتك، فقرة صحة وتغذية وفقرة عائلتي حياتي معايا أنا سلمى.
1: نساء إيديال الموسم الثالث مع سلمى خولة وحميدة، كل سبت ابتداء من السادسة مساء على القناة الفضائية شادة تيفي. عيشوا الصيف مع شادة وأقوى لحظات الموسم.
2: مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب. ولأول مرة وسجل يا تاريخ يوسف وطلال يتفرج في ماتش.
3: أنا فانتوناجي، أنا يتمرق البيت الثاني.
4: أنا ما عنديش الحق ندوي على الماتش.
2: كليغ
4: ما عنديش الحق ندوي
2: على الماتش. ما عنديش الحق تكون معنا في الحلقة اليوم. واحد ملك الجمال في تيك توك اليوم. هذا الموضوع عشان صار رجعت الناسي. يلا
3: واش كيحصل لمرت المرأة كدرتها واش كيقولها واتبارك الله عليك الشفوة شي بين بنين صافي ما يتخدع ما يهز ما يحط ما ولا هي اللي كتصرف هي اللي كدير كل شيء.
2: شوف أنا ما كاين شي بلاد عندهم أغوى كيسمع الشعب ديالو وحالة بلاد الناس عجرم
3: مالها
2: في علامة بوحدة.
3: أنا نكون بلاصة ما غنبغيش هاد المجاز فهمت الحال ديال هو أنت جاي عريان غنستروك.
4: عند واحد البوفوار هو أنه خيك الموضوع سيريو كل واحد كيعجبك ما كاينش.
1: جوسيب كل خميس مع ابتسام مستتر يوسف أوزيلال وسارة عزمي ابتداء من التاسعة والنصف مساء على القناة الفضائية شادة تيفي.

كتقلب على سكن راقي، وصل الهدوء والطبيعة، الفرصة بين يديك وما بقاش بزاف. أريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورة، كتقدم لك آخر فرص باش تسكن في شقة فاخرة جاهزة وتسليم في الحين. فينيسيون أوستانديك، جوج أو ثلاثة الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصرية والأتمينة ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعة قدامك والخدمات قراب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدودة وممكن تمشي عليك، تصل دابا قبل ما يفوت الأوان. 0674-89-0011 0674-89-0011. أريزونا بارك، بدايتك جديدة مع سكنك جديد. أي مؤسسة تجارية كتحلم باش تكون ناجحة ومتطورة، وديلكو جاب لكم الحل، سواء كنتو فنادق، مطاعم، إبيسري فين، محلات ترفيهية، مراكز تجميل أو لاسبا. ديلكو كتقترح عليكم فرصة استثنائية باش تروجوا المنتوج ديالكم وتجيب لكم كليان حتى لعندكم من خلال تجربتنا في الدعاية في السوشيال ميديا، لافيشاج وحتى الراديو والتلفازة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع www.dilgo.com. ديلكو، شريكك في النمو والنجاح.

0: أهلا وسهلا لكل عشاق الأطباق الشهية، مرحبا بكم أنتم على موعد مع برنامج فنطياب مع ضمتي جميع الحلقات موجودة على الموقع ديال فنطياب.com. الأكيد أننا اليوم غادي نتعرفوا على واحدة وصفة بمكونات جديدة، رفقة الشيف فاضل. شيف أهلا بك.
1: مرحبا سيمان،
0: كل شي بخير؟
1: الحمد لله بركة.
0: دائما الشيف بريزو حاضر ناظر، كل شي وهذا
1: كيف هذا سيمان؟
0: كيف هذا إن شاء الله. اليوم شنو غادي تقترح علينا
1: بالنسبة للوصفة ديال اليوم؟ غنديرو الاسكالوب ديال بولي بصلصة ديال الزعفران.
0: دونك كل شي على ديك الصلصة ديال الزعفران ان شاء الله.
1: الحره سيمان،
0: الحره كنقولوها في كل حلقه، كنقولوها حر ام التالي وينه. دونك هذه من اشهر المناطق المغربيه اللي كتنتج الزعفران. طبعا اكيد انتم دائما كتبغيو تعرفوا على شكون من المشاركين اللي معنا اليوم. طبعا معنا كريمه. اهلا بك كريمه.
2: اهلا سيمات، كيفك؟ الله يحفظك، الله يكبر بيك.
0: مرحبا بك معنا.
2: بارك الله فيك، الله يحفظك.
0: فالاكيد انا اليوم كذلك غادي تكون حلقه نتمنى وتدوز ممتعه مريحه
2: ان شاء الله. داكشي اللي
0: فيها افاده
2: واستفاده
0: واستفاده. برافو عليك، تبارك الله. ثم كريمه جايبه معها الام ديالها. اهلا بك الاخت فاطمه.
3: كلشي
0: كي دايره هانيه؟ الله يبارك علينا وعليك. احنا جيت سعداء باش نستقبلوه.
3: فرحانه ملي جيت
0: معكم
3: اليوم.
0: راه شوف البنيه عندك مرضيه. لا قالت والو، جات جايه مشاركه وتجيب
2: ماما.
0: بارك الله عليك.
3: ماما البرنامج زوين، قلت انا صنعشقه كنتبعها في التلفازه، انا بغيت نمشي نكون حاضره فيه.
0: مزيان،
3: نكتشف ونشوف اشنو فيه.
0: صافي، هانتي دابا غتكتشفي معنا، وانتي كنتمراك من المتتبعات ديال الحلقات ديال فنطياب مع دامتي. وبيان سور الواحد كيستافد، راه كاينين بزاف ديال الحلقات، جميع الوصفات درناها ديال المغرب، ديال اسيا، ديال ايطاليا، ديال
3: تبارك الله ما شاء الله.
0: مع المكونات
3: ناجح والله.
0: الحمد لله. مرحبا بكم. مرحبا. طيب الشيف على بركه الله، نبغيو نتعرفوا على المكونات
1: ديال. مرحبا سيمان. بالنسبه للمكونات، البزار، الملحه، الزبده، الثومه، زيت العود، يزير، دامتشي ديال الزعفران الحر، البصله، صدر ديال الدجاج، لوبيا خضراء، بطاطا، لا كريم، والزيت.
0: والزيت. اذا هذا اسكالوب دو بولي، يعني بصلصه ديال الزعفران. طيب نبداو على بركه الله. انتما مستعدات دابا واش غادي تنافسي ماماك ولا انت شنو كيما؟
2: ضروري دابا
0: اليوم دابا عاديه، راهي علمتك شي وقت ربحتي اليوم. راه
3: انا باش
0: بحال
3: ديالي
2: اليوم نوريها حنت ايدي، داكشي اللي علمتني سيمه.
0: لا هادشي اللي كاين. ولا سولتك على كريمه اخت فاطمه، دابا هو كتعتبر بنيه محدقه.
3: تبارك الله ما شاء الله.
0: ناضيه
3: المدرسه كندخل الكوزينه.
0: تبارك الله عليكم. يلا تفضل الشيف، نبداو المرحله الاولى من الحلقه.
1: المرحله الاولى غنحاولوا نصوطيو الصدر ديال الدجاج. عندنا جوج طريفات تما ديال الزبده، نخدموا غير بواحد
0: ولا غير بداو كذلك كتمشي معاك مباشره مع الشيف او ميم طون.
1: نديروا شويه ديال الزيت.
2: صراحه ملي شفت المقادير اللي قدامي وبان لي الصدر ديال الدجاج ودامتي ديال الزعفران، بقى كيدور في الذهن ديالي داك السؤال ديال اشنو غادي يصاوب الشيف بهاد لي زانغريديون، وكنت كنتسنى غير امتى ينطق بالوصفه باش نكتشفها.
4: ملي دخلت البلاطو شفت الخضره سوطي، شفت الدجاج، شفت لا كريم فري، شفت الزبده، شفت الزيت، ما عرفت. المهم دخلت ما عرفتش اشنو هو داكشي غادي نطيبو، حيت انا كدجاج كنعرفو كندير به الطويجين، كندير به الدجاج محمر بالتغميره، تنشوي بالدجاج. ولكن ملي بدينا مع الشيف وداكشي كنطيبو اكتشفنا حاجه اخرى.
0: دونك هذاك داك ستيك ديال الاسكالوب دو بولي كديرو هو اللي تبدا به بطبيعه الحال.
1: ناخذ الكولوراسيون ديالو بحال غادي نحمرو شويه، نحاولوا نديروا ليه شويه ديال الزهر،
0: بزر وملح،
1: الملحه نخليوه بما تحمر، ونحمر على لي دو كوتيل.
0: نعم.

0: طبعا كان داروا كان سكي دار درنا في حمل مرات درنا العديد من الحلقات على اشكال هذا السكر اوف دفولي، ولكن النغمة ديال اليوم وديك النسمة هي ديال الزعفران. انتم تبعونا ووصلوا معنا الحلقة باش تعرفوا شنو تعطينا في الاخير. تفضل
1: حاولوا تشوفوا الجنب الاخر تاعو، نديروا شويه ديال الزعفران شويه ديال الملح
0: على البطا كريمة مزيان.
2: اه
0: باقا عندك ما كنسمعش هذيك الشتيشة باقا ما كاينش.
2: لا كاينة
0: يا ولدي. الأخت فاطمة شحال عندك ديال الوليدات من غير كريمة؟
3: عندي
0: جوج ولاد. عند بنياز.
3: عند بنياز.
0: أنت أم البنات؟
3: أم البنات.
0: بارك الله فيك.
2: أنا أم البنات.
0: إوا أنا راه أم البنات.
2: الله يخليهم
0: لينا. نقاشي المشترك ديالنا اليوم.
2: الله يحفظهم.
0: آمين آمين كذلك الله يحفظ الجميع. طبيعي لأن إحنا عندنا يعني ولاد دابا ما بقاش الكوزينة حكرة فقط على البنيتات يدخلوا الكوزينة، ولاو دابا حتى الوليدات الصغار
3: يدخلوا
0: ويخرجوا راسهم. وسيرتو مع بعض المرة بين شحال هذا البرنامج هذا مثلا تنتهي مع
3: البرنامج
0: يعني غادي ما بغاش يتعلم
3: فعلا يعني وحب يتعلم دابا والله صبر في التواصل المواقع هذا كيسبق الله ولا كيشي حاجة دابا انا ما بغاش نتعلم
0: بارك الله عليك.
1: بالنسبة للوبيا استعمال حاولنا ديجا وجدنا سلقنا درنا الماء كيف العادة اللي الخضرة مش تكون اي ليجيم فيغ تنديرو الماء تيسخن مع الملعقة اون فوا تيغلى تنسلقوه الوبيا تنخليها واحد 6 دقائق تنحيدوها تنديروها في الماء بارد باش تبقى تحافظوا على هذيك الخضوريه ديالها الكلوروفيل ديالها
0: ديال
1: البطاطا راه تتسلق نورمال حتى هي تنديروا لها دي بار فروا صافي وتنحيدها.
0: والبصله مشلضه ديجا مشلضه
1: البصله هي اللي غنديروا لاصوص دابا غنديروها مع الثوم حاله ثانيه

0: عيش الصيف مع شدا وأقوى لحظات الموسم.
1: مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب. ولأول مرة وسجل يا تاريخ يوسف أوزلال يتفرج في ماتش.
2: أنا فانتورجي أنا يتمارك البيت الثاني.
3: أنا ما عنديش الحق ندوي على الماتش.
1: تكليغ
3: ما عنديش الحق ندوي
1: على الماتش. ما عنديش الحق تكوني معنا في الحلقة اليوم. واحد ملك الجمال في تيك توك اليوم. هذا الموضوع عشان صار مش هيتسنى فيها. يلا.
2: واش كيخسر لمرته المرة كدرتها واش كيقولها؟ تبارك الله عليك الشفوات شي بين بنين صافي. ما يتخدع ما يهز ما يحط ما ولا هي اللي كتصرف هي اللي كدير كل شيء.
1: شوف انا ما كاين شي بلاد عندهم اغوى كيسمع الشعب ديالو وحلت البلاد الناس عجرم
2: مالها
1: في علامه بوحده.
2: انا نكون بلاصه ما غنبغيش هاد النجاس فهمتي بحال ديال هو تيجي علينا غنستروك
3: عند واحد البوفوار هو انه خي كل الموضوع سيريو كلمه وحده كيعجبك ما كاينش.
0: غوسيب كل خميس مع ابتسام مستتر يوسف أوزيلال وسارة عزمي ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شدا تي في.
4: دونك بالنسبة لا كويسون حتى اننا نفهموا كنسبق شوية
2: دابا هذا صوتينا لا كويسون ديال على حساب ديال جدا ستيب غير غنحاولوا دابا غنديروا غير لا كولوراسيون غنحمروا غنحيدوا من بعد غنديروا لا صوص ونخليوه نرجعوا لا صوص.
4: دونك ماشي هذه في الاول ماشي ديك الطيبه الاولانيه يعني
2: باش يرجع في الوسط يبقى باقي يقدر فنرجعوا مع لا صوص.
4: واضحه في الفكره. كريمه شنو اهم الاطباق اللي كتطلب ماما اللي معروفه بهم؟
5: تقليدي بحال الكسكسو دجاج التغميره لحم بالبرقوق
4: حسين
5: طويل ناس
4: خضيرة. وإذا سولتك فاطمة بالنسبة لكريمة شنو هي الحاجة اللي كتصوب مزيانية اللي كتعرف يعني كتقنع
5: كتبيتي
4: بيزا هذا بريوات نعم الشيطة الصغيرة عمري مزيان جميل دونك مزيان عصري. دونك كاين اللي كيليبر عندكم في العائلة انت داك الشيء الثقيل البلدي ويا كدير
5: هي كدير داكشي خفيف ملي كنجعد تقول ادري داكشي خفيف
4: وضرب الشوب على الخفيف هذا دابا الصلاة ديال اليوم
5: لا الصلاة ديال الزينة
4: هذا اللي انا غادي يعجب بما انك قلتي لي قبيله بان كت الوليدات ديالهم حفيدات كيتي اللي كتقابليهم
5: اه وعندي كلهم
4: دونك ما يمكنش تبقى توكليهم الطاجين دائما
5: داكشي

0: هضر اتلسه وبرت برونزا ماشي غير
1: نقصيت برونزا تما خصيت برونزا دابا غندوزو لاصوص غنحاولو نضيفو شويه ديال زيت العود هنايا من بعد غنديرو البصله بالنسبه للثومه كاينه انا نخدمو على جوج المرات وحده في الكارنيتي في الخضره وحده

0: نحاولوا نصوطوا شويه البصله بما طاحت شويه ومن بعد غنزيدوا معنا لا كريم اصلا نسموها بدامتي ديال الزعفران الحار اصلا ندوزو المرحله ديال باش نصوطوا الليبيوم مورا التقديم
1: داكور ان شاء الله حنا غاديين هاد لا كريم دونك شحال ديال تقريبا على
0: حساب هاد الوصفه يعني واحد كل واحد 200 غرام 200 نص بحال هكاك واحد رابع بحال هكاك عندك ميزانك
1: عند راه تحت تحت ديك البصيله اه
2: شويه اصلا سبحان الله ديما في الطبخ المغربي عينك ميزان كالشاف ديما
0: هي اللي خدامه
1: ايوا مع الممارسه ومع التجربه
2: سبحان الله العين شاف بالعمر ديالنا
0: طبعا نحاولوا في نفس الوقت ناخذوا مقله اخرى تاع نديروها سخون ومن بعد غنديروا دابا لا كريم في الاولى اللي درنا فيها

0: شنو يعني الاشياء اللي ممكن نديروا في هذا
1: الدار؟ هي تمشي بالنسبه لهاد لاصوص مشي لك مع الدجاج مع الحوش مع الحام، ما كاينش يا ديجا الزعفران عنده واحد يعني واحد النكهه خاصه،
2: عنده نكهه خاصه يوقف ديك الدغيديره ديال الحام ديال
1: الدجاج. تبارك الله،
2: هذا جو الدغي من يتابع.
0: الله الله الله الله، شهيتينا دابا.
2: لا
0: كنقول لك يا توارك حلقة من حلقات نعيطوا للشاف وجينتيها
2: صوب
0: هذا الهدف
2: اللي بغيتي.
3: ملي دخلت انا وبنتي الكوزينه حسيت واحد الاحساس زوين، كنطيب انا وياها وبلي طيبنا، فعدني واحد الفرحة كبيرة بأنك أن بنتي أنا وياها في الكوزينة من اللي كان صغيرة عندي في الدار. صراحة كان الإحساس ديالي زوين، وأنا كان طيب رفقة الأم ديالي، استرجعت من خلالها الذكريات ديال الطفولة من اللي كنت كندخل صغيرة حدا ماما وكنقف لها كويزين وكتقول ليها شنو ديري وشنو ديري. صراحة واحد الإحساس زوين.
1: دابا غنضيفو ديك التومة اللي خلينا نديرو بطاطا اللوبيا هذاك اليازير،
0: كل شيء على ذاك اليازير.
1: أصلاً حاولوا تاون ديروا شوية ديال الملحة شوية ديال البزار

0: بالنسبه لهذاك البولي مازال غادي تزيد
1: البولي غادي نديرو ديجا هو درنا لك كما قلت لك بحال النص ديال الكويسو من غنديرو دابا فوق لاصوص غادي يجي يشرب لينا لاصوص مزيان
0: طبعا واضحه الفكره وكذلك تقريبا الطبق ديالنا اليوم هو طبق شهي جدا الشرف على النهايه ديالو غادي يبقى فقط ان كان نشوفوا العمليه ديال هذاك الاسكالوب اللي غيديروا الشرف في لاصوص
1: دابا نديروا الشرف في لاصوص
0: دونك اذا تكون الامور سهله فوالا كريمه شتك سابقه ماما سابقه مرحبا في الجميع اللي بغى يشارك معنا ويدوز معنا هذه الاجواء فما عليكم الا تصلوا بنا ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا فائزين كاين اللي كيفوز ب 3 درهم قاسم الشراء رفقة دارتي كذلك حتى اللي ما كيحرفوش الحظ كيفوز 1500 درهم قاسم الشراء رفقة دارتي لحظات ونعود معكم احبائنا الكرام من اجل التقديم

كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعه الفرصه بين يديك وما بقاش بزاف. اريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكوره كتقدم لك اخر الفرص باش تسكن في شقه فاخره جاهزه وتسليم في الحين. فينيسيون اوستانديك جوج او ثلاثه الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصريه والاثمنه ابتداء من 90 مليون فقط. 80 0011 0779 0011. أريزونا بارك، بدايتك جديدة مع سكنك جديد. أي مؤسسة تجارية كتحلم باش تكون ناجحة ومتطورة، وديلكو جاب لكم الحل سواء كنتو فنادق، مطاعم، إبيسري فين، محلات ترفيهية، مراكز تجميل أو لاسبا. ديلكو كتقترح عليكم فرصة استثنائية باش تروجوا المنتوج ديالكم وتجيب لكم كليان حتى لعندكم من خلال تجربتنا في الدعاية في السوشيال ميديا، لافيشاج وحتى الراديو والتلفازة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع www.dilgo.com. ديلكو شريكك في النمو والنجاح.

0: تيق بن شيقر الأحد.
1: والموسيقى الملحون والتراث المغربي الغني والثري، فهل بعدها الجيل سنودع الموسيقى الأندلسية؟
2: هذه قصها شريبة ديال القهوة سدي.
1: تفضل نعم تعجبك.
3: هو
1: كتكتب ولا قطعت الكتابة؟
3: لا لا، الكتابة بالنسبة لي ترياق وجودي. إذا نقولوا بأنه اليوم علاش غتخليو نتوما يا المواطن المغربي والشعب المغربي فهاد الحيرة من أمره؟ هادو فلوس خصنا نعرفوا واش هاد الناس فعلا استثمروها ولا فعلا هما استغلوا، وبالتالي خصهم يتعاقبوا.
0: ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شاد تي في.
4: نعود معكم مشاهدينا الأوفياء، تتم حلقة اليوم من برنامج في انطياب مع دانتيرو. فقط كريمة والأم ديالها الأخت فاطمة، تبارك الله لكم. كذلك رفقة الشيف ديالنا، تنضم عندهم التقديم
5: قديمة
4: دينا وجد. تفضل الشيف. كذلك بغيتو تطبقوا اللي غيدير الشيف، لكم الاختيار.
6: صراحة أنا فرحان اليوم جربت هذه الأكلة رفقة الشاب فاطر، حتى عمرني ما استعملت زعفران في لاصوص. موالفة كنديرو شامبينيون هكا، هذه أول مرة كنكتشف هذه الطريقة، صراحة فكرة زوين.
5: يضيف واحد النكهة، عنده واحد النكهة خاصة، يعني في الأخر حتى الطبق تيولي بحال قلتي لمسائية فرنسية مغربية.
4: الأزير هذاك يعني أنا كان نتمنى دائما نستعمله، هذاك لوغومارين كيجي كيعطي اضافه لا في اي حاجه في اللحم ولا في الحوت ولا
5: نسمع المذاق خاص.
4: ثم اكله يعني ريجيم فلايت، يعني يبغى
6: صيفيه بامتياز،
4: وفي البروتين صيفيه.
6: نسيبا غتشوف كماما غتقلت بليك ديما، المهم صيبي لي هاد الأكلة.

0: دونك تكون باقي فيها ديك يعني فيها هذوك الطريفات ديال
1: هاد لاصوص ديال البسطات، تكون ديال اللي طايحه مع الثومه السوطي لها مع الثومه.

0: Voilà. حقيقة جميل جميل جدا تبارك الله عليك الشاف.
1: الله يبارك فيك.
0: كما كتشوفوا طبق في حلته النهائية ترى بريزونطاسيون كتعطي لومبي كتشهي ياك صافي معنا كنتسناوكم كذلك باش نشوفوا شوفوا كذلك لا كويسون ديال البولي كيفاش داروا ليه كيفاش حطات الحطه ديالها.
2: الصراحة الطبق اللي بغيت يربح في هذه الحلقة إن شاء الله هو الطبق ديال ماما باش هكا تفرح ونكافئها على الحضور ديالها معايا حيت حضرت معايا وتكبدات العناء ديال الطريق.
1: أنا ويا درنا نصف أطباق ولكن هالطبق ديالي بغيت نهديه لبنتي حيت هي اللي جابتني وتعبت معايا في الطريق والله يرضي عليها الله يحفظها ليا والله يخليها ليا.
0: قلتي في الاول قلتيها كريمه قلتي دابا هاد استفدتي اليوم فاش قلت لك راه تكون افاده
3: واستفاده
0: نعم
4: كريمه
0: بالضبط نقول ليها هادي طاسيون فيفا

احنا في انتظاركم. ليس سالت فممكن انها تقدم لو بلاد ديالك. كلمتها كريمه حاولي ديبارتي شي شويه داك لو بلون طراباي ديالك تمايا. جميل كذلك الى فاطمه كذلك ممكن تاخذي الطبق ديالك بيديك وهنايا انفاس معك غير خليك بحال هكا. جميل واضحه الفكره. دونك نيتو فكره كذلك انتم مشاهدينا وطبعا هما كما قلنا راه كل شيء فائز. دونك شكرا لكم تبارك الله عليكم. كذلك شاف كنشكرك على هذه الوصله الجميله اليوم طاقم الاعداد طاقم البرنامج الاخت مريم كذلك. فنتلاقاو اكيد في حلقه مقبله باذن الله مع وصفه اخرى وتقنيه يعني تقنيه جداد عاوتاني ودي برودوي جداد ان شاء الله انتظرونا. فطبعا في الاخير دائما كنقول عنه على الفائزه والفائزه خلال الحلقه الماضيه الاسم ماتل امامكم. إلى اللقاء.

0: الطياب مع دامتي البرنامج ديال المتعة والتسلية واللي كتعرفوا فيه على قواعد وتقنيات الطبخ المغربي والعالمي. فن الطياب مع دامتي في حلته الجديدة كله متعة وتسلية وإثارة. فن الطياب مع دامتي هذا الموسم انتيا أو انت
1: فنطياب مع دامتي مع عماد نتيفي والشاف فضيل كل سبت ابتداء من 7 مساء على القناة الفضائية شدا تي في. عيش الصيف مع شدا وأقوى لحظات الموسم.
2: حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب، ولأول مرة وسجل يا تاريخ يوسف وطلال كتفرش في ماتش.
3: أنا فانتولوجي، أنا يتمرق البيت الثاني،
4: أنا ما عنديش الحق ندوي على الماتش.
2: كليغ
4: ما عنديش الحق ندوي،
2: ما عنديش الحق تكوني معنا في الحلقة اليوم. واحد ملك الجمال في تيك توك اليوم، هذا الموضوع عشان صار رجعي تنافي هاتي
3: يلا. واش كيخسر لمرت المرأة كدرتها واش كيقولها واتبارك الله عليك الشاف واتشي بين بنين صافي، ما يتخدع ما يهز ما يحط ما ولا هي اللي كتصرف اللي كدير كل شيء.
2: شوف أنا ما كاين شي بلاد عندهم أغوى كيسمع الشعب ديالو بحال الناس عجرم
3: مالها
2: في عالم بوحدة.
3: أنا نكون بلاصة ما غنبغيش هاد اللوجاز، فهمتي بحال ديال هو انت جاي علينا غنستروك.
4: عند واحد البوفوار هو أنه خي كل موضوع سيريو بكلمة واحدة كيريبك ما كاينش.
1: قصي كل خميس مع ابتسام مستتر يوسف أوزيلال ومسار عزمي ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شدا تي في.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم جميعا.
1: شكرا شكرا للجميع.
0: اللهم صل عليك أسيدي رسول الله. مساء النور ضيوف مكناس، مساء الخير أبناء مكناس، ومساء الأنوار لهذا الجمهور الكريم.
2: مساء الخير سناء الزعيم.
0: مساء النور لطيفة بن حليمة. كم هي كبيرة فرحتي بتواجدي هنا بمكناس مدينة المدينة اللي تزدت بها في هذا المهرجان الرائع والاستثنائي ومع هذا الجمهور الرائع.
2: وأنا سعيدة أيضا من هذا الفضاء التاريخي العريق باب منصور وعلى المنصة الدولية نرحب بكم في أمسية افتتاح مهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية في دورته الخامسة بمدينة مكناس بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
0: تحت شعار مكناس أرض التصوف ينظم هذه السنة مهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية على مدى 4 أيام من قبل مجلس جهة فاس مكناس وجمعية مكناس ثقافات تحت إشراف عمالة مكناس وبشراكة مع كل من مجلس عمالة مكناس ومجلس جماعة مكناس ومجلس جماعة المشوار السينية في المواقع التاريخية الأثرية باب منصور التاريخي، ساحة الهديم الأثرية، وكذلك موقع سهريج سواني الأثري، وذلك بعد عمليات الترميم والتثمين التي خضعت لها هذه المواقع في إطار اتفاقية تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس التي أشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
2: مهرجان عيساوة إيقاعات ومقامات عالمية يسعى إلى تعزيز الثقافة العيساوية والتراث العيساوي وتقديمه إلى الجمهور باعتباره منطلقا مكناسيا ومشتركا إنسانيا. مهرجان عيساوة في دورته الخامسة يتميز بمشاركة أكثر من 35 طائفة عيساوية من مختلف مناطق المملكة، ستؤتت 4 منصات كبرى عبر سهرات وحفلات ليالي الحال العيساوي. كما تتميز هذه الدورة الخامسة بمشاركة فنانين مرموقين على الصعيد الوطني وعلى الصعيدين العربي والدولي.
0: في هذه الأجواء المفعمة بالروحانية تابعنا وإياكم فعاليات الدخلة العيساوية الرسمية الكبرى والتي قدمتها الطوائف العيساوية للعواصم التاريخية التقليدية للمملكة المغربية، وسنخص لهم تصفيقا حرا من مكناس الطائفة العيساوية الركب الفيلالي الأصيل برئاسة المقدم عبد العالي المرابط. من مكناس الطائفة العيساوية إخوان عيساوة برئاسة المقدم عبد الصمد هادف. من فاس الطائفة العيساوية للفنون الشعبية برئاسة المقدم الحاج سعيد الكيسي. من الرباط العاصمة الطائفة العيساوية الرباطية برئاسة المقدم الشيخ حافظ التباح. ومن مراكش الطائفة العيساوية أهل مراكش برئاسة المقدم يوسف سريدي. سنبقى وإياكم مع وصلة مشتركة لوحة طبعا مع الطوائف الخمس، وبعد هذه اللوحة المشتركة سنبقى وإياكم جمهورنا الكريم مع وصلة عيساوية تقدمها لنا كل من الطائفة العيساوية الرباطية والطائفة العيسوية المراكشية فرجة ممتعة.
2: فرجة ممتعة لكم جميعاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بكم في برنامجكم قهوة ولا أتاي.
1: قهوة ولا أتاي مع عتيق بن شيقر الأحد.
0: والموسيقى المنحون والتراث المغربي الغني والثري، فهل بعد هذا الجيل سنودع الموسيقى الأندلسية؟
2: هذه خصها شريبة ديال القهوة سديني.
0: تفضل تسمع ما تعجبك.
3: هو شوف
0: قطعتي الكتاب.
3: لا الكتابة بالنسبة لي ترياق وجودي، زي نقولوا بأنه اليوم علاش هتخليه انتم يا المواطن المغربي والشعب المغربي في هذه الحيرة من أمره؟ هادو فلوس خصنا نعرفوا واش هاد الناس فعلا استثمروها ولا فعلا هما استغلوا الأزمات لمصالحهم الشخصية، وبالتالي خصنا نتعاقبوا.
1: ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تيفي.

0: مين صافي ما يتخدع ما يهز ما يحط ماوله هي اللي كتصافي اللي كدير كل شيء.
1: شوف أنا ما كاين شي بلاد عندهم أغوى كيسمع الشعب ديالو
0: لها
1: في علامة بوحدها.
0: أنا نكون بلاصة ما غنبغيش هاد الجهاز فهمتي الحال ديال هو تيجي علينا غنستروك
1: عند واحد البوفوار هو أنه خي كل موضوع سيريو كل واحد كيريبك ما كاينش
2: غوسيب كل خميس مع ابتسام مستتر يوسف أوزيلال وسارة عزمي ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تي في.
3: مهرجان عيسى ومقامات وإيقاعات عالمية يتميز هذه السنة بمشاركة أسماء لامعة في سماء الفن وطنيا عربيا ودوليا أليس كذلك سنة؟
4: بالفعل لطيفة من الأسماء اللامعة في عالم الفن مطربة دخلت عالم الغناء حبا وشغفا وتشجيعا من والدها ناجحة وأغاني مصورة في شكل فيديو كليب التي نالت إعجاب الجمهور المغربي والعربي والدولي نالت عدة جوائز هي بصدد إصدار أغاني خاصة بالتراث العيساوي ستقدم ولأول مرة الليلة هنا لجمهور مكناس
3: هي الفنانة شادة حسون وإكراما لجمهور مكناس ولتاريخ مدينة مكناس ستفتتح عرضها بالأغنية المحبوبة شويخ من أرض مكناس الذي غادر غرناطة وترك ثروته في رحلة البحث عن شيخه حل بمكناس وتأثر بأسواقها بساكنتها ونظم هذه القصيدة نستقبل على هذه المنصة الفنانة شادة حسون وفي المصاحبة الموسيقية سناء جوق الإسماعيلية برئاسة المنتصر حبالة
4: نرحب بهم

0: شويخ من أرض
1: الله وش علي
0: شويخ من أرض
1: الله عليكم وش

ماشي هذا الصوت اللي حابه. طبعا فرحانه بالذات انا اليوم معاكم في هذا المهرجان الرائع في هذه المدينه العريقه التاريخيه. فرحانه ان نكون في هاي المناسبه الكبيره، مناسبه عيد العرش المجيد. الله ينصر ملكنا، الله يحفظه يا رب، قولوا امين. الله ينصره ويخليه دايما بصحته، قولوا امين. حضور، شكرا لكل الجهات اللي خلت تكون هالمهرجان الكبير ويكون اكبر واكبر ان شاء الله كل سنه. يلا.

الله عليكم. هاد الأغنية الجاية حابة كلكم تغنوها وياي، لأنه هاي من الأغاني التراثية الجميلة اللي كلنا حبيناها وصارت وأخذت ضجة عربية رائعة وكبيرة. توقعتوا أي واحدة؟

كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعة، الفرصة بين يديك وما بقاش بزاف. أريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورة كتقدم لك آخر فرص باش تسكن في شقة فاخرة جاهزة وتسليم في الحين. فينيسيون أوستانديك، جوج أو ثلاثة الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصرية والأتمينة ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعة قدامك والخدمة قراب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدودة وممكن تمشي عليك. تصل دابا قبل ما يفوت الأوان. 0674-89-0011 0674-89-0011. أريزونا بارك، بدايتك جديدة مع سكنك جديد. أي مؤسسة تجارية كتحلم باش تكون ناجحة ومتطورة، وديلكوش جاب لكم الحل. سواء كنتو فنادق، مطاعم، إبيسري فين، محلات ترفيهية، مراكز تجميل أو لاسبا، ديلكو كتقترح عليكم فرصة استثنائية باش تروجوا المنتوج ديالكم وتجيب لكم كليان حتى لعندكم من خلال تجربتنا في الدعاية في السوشيال ميديا، لافيشاج وحتى الراديو والتلفازة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع www.dilgo.com. ديلكو، شريكك في النمو والنجاح.

0: عيشوا الصيف مع شدا وأقوى لحظات هالموسم.
1: من السؤال ومن توضيح الحقيقة
0: مع يوسف الجندي، نبيلة حرفان، مهدي فلان، نزهة بدر، زهيرة صديق. أقوى لحظات هالموسم، البرنامج السهم مع مجد الكيلاني. الحلقة القادمة الأربعاء ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شدا تيفي.
2: مكناس، لا لا لا لا، مش هذا الصوت. مكناس، برافو، انصح صحتكم كل شيء.

أنا حابة أعرف اليوم عنا ناس غير مكناس؟ شنو عنا اليوم؟ أي مدن موجودة في مكناس؟ فينا الدار البيضاء؟ رباط؟ فارس؟ جنة؟

مضادات الالتهاب غير الاسترويديا، فحتى هما كيكونوا معرضين على انهم كيتصابوا بارتفاع الضغط الدموي الثانوي. بالنسبه للاعراض اللي ممكن كتبان، فغالبا ارتفاع الضغط الدموي كنسميوه بالقاتل الصامت، لانه الاعراض ماشي دائما كتكون باينه وكتكون واضحه. وملي كتبان عندنا هاد الاعراض، فهي كتكون على شكل صداع في الراس ولا الم في الراس، كتكون ايضا على شكل ضبابيه ديال الرؤيه، ممكن انه الشخص كيتصاب بنزيف على مستوى الانف ولا ليبيستاكسيس ولا كما كنسميوه بالدارجه بالرعاف، وممكن ايضا انه كنلاحظوا انه هاد الشخص كيولي عنده واحد الضيق في الصدر ديالو. بالنسبه للتشخيص ديال ارتفاع الضغط الدموي فهو كيبقى بسيط، فممكن اننا كناخذوا واحد جوج ديال القياسات في اوقات اللي كتكون مختلفه، وهاد القياسات كتكون يا اما كتساوي ولا اكثر من 14/9. فاذا لقينا هذا القياس كنعرفوا انه هذا الشخص هو مصاب بارتفاع الضغط الدموي، وخاصنا نعرفوا ونقوموا بالتشخيص باش نعرفوا واش اساسي ولا ثانوي. واحد الحوايج اللي خصنا نركزوا عليها قبل ما نقوموا بهاد القياسات ديال الضغط الدموي هو انه هذا الشخص قبل ما يقوم بالقياس فخصو واحد نص ساعه قبل يكون ما خداش مثلا الادويه اللي كتكون كتحتوي على الكافيين، يكون ايضا تفادى المشروبات اللي كتكون كتحتوي على الكافيين بحال الاتاي وبحال القهوه، ميكونش مارس الرياضه وما يكونش دخن، ويستحسن انه يمشي لدوره المياه قبل ما يقوم بالقياس ديال الضغط الدموي باش هذاك القياس اللي كنحصلوا عليه فهو كيكون مضبوط. بالنسبه للمضاعفات ديال ارتفاع الضغط الدموي، فهي ممكن انها تصيب لنا لا قدر الله العين، ممكن لا قدر الله انها كتصيب الكلي، وممكن ايضا انها كتكون على شكل جلطات اللي ممكن انها تصيب لنا القلب، وممكن ايضا انها تصيب الدماغ واللي كتقدر تؤدي لا قدر الله الى الوفاه. بالنسبه للعلاج لارتفاع الضغط الدموي فهو كيبقى على حسب الحاله ديال كل شخص. بيان سور كناخذوا واحد المجموعه من الاعتبارات باش كنوصفوا هاد الادويه اللي كتكون مضاده لارتفاع الضغط الدموي، وبطبيعه الحال على حساب المسبب الرئيسي، بحيث انه الا كان ارتفاع الضغط الدموي الاساسي فاحنا كنعطيو الادويه، والا كان ارتفاع الضغط الدموي الثانوي فضروري ما كنعالجوا المسبب الرئيسي اللي خلى هذا الشخص انه يوصل ارتفاع الضغط الدموي. هاد الاشخاص ايضا اللي كيعانيوا من ارتفاع الضغط الدموي فاحنا كننصحوهم دائما على انهم يمارسوا الرياضه بانتظام، يحاولوا ما امكن انهم يركزوا على التغذيه ديالهم تكون متوازنه، تكون فيها الخضار والفواكه وشرب الماء بوفره، ويحاولوا ايضا انهم يقللوا النسبه ديال الملح اللي كيتناولوها، يحاولوا ايضا بالنسبه للاشخاص اللي كيكونوا مدخنين انهم يقلعوا على التدخين، ويحاولوا ايضا انهم يبعدوا على التوتر، لانه من بين الاشياء اللي ممكن حتى هي كتزيد لنا في الارتفاع ديال الضغط الدموي. اذا ارتفاع الضغط الدموي هو من بين الامراض اللي ولينا كنشوفوا انها شائعه، هي صعيب اننا نتحكموا فيها، ولكن دائما كنقولوا انه التشخيص المبكر فهو كيحمي الشخص من مجموعه من المضاعفات اللي ممكن تؤدي به لا قدر الله الى الوفاه. موضوع جديد في الحلقه المقبله من فقره حمي نفسك الاسبوع المقبل باذن الله.

0: برنامج الخبراء في الموسم الرابع ديالو انا وياسر رفقه خبراءنا غادي نتكلموا لكم على جوج ديال المواضيع عندهم علاقه بصحتنا الجسديه والنفسيه.
1: جيت سعيد لقاك العام في الموسم الرابع.
2: الدات ديالنا محتاجه واحد الضغط باش انه الدم يمشي من واحد النقطه ا لواحد النقطه ب.

0: مرضيه ولا ليبوكوندري قدر يدخل اكتئاب.
1: في الفقره ديال التغذيه غادي نشوفوا مهدي عواد شنو موجد لنا.
2: الناس اللي عندهم السكر والسكر ديالهم ما منظمش ممنوع عليهم بتاتا واطلاقا الاسم.
1: بالاضافه الى مجموعه الفقرات جديده اكيد غادي تهمكم.
0: دونك تما فين عرفت باللي عندي ليبيليبسي؟
3: الشهرين الاول كنشخص بسرطان.
4: الانسان كيتحارب مع جوج حوايج، مع المرض ومع راسو.
1: البروفيسور ياسر السفيني غادي يتقاسم معنا مجموعه ديال المعلومات.
5: كتبدا العمليه كتقدا بالمنظار وكنحيدو واحد الطريف ديال العظم.
1: استناونا نهار الاحد على قناتكم الثانيه دوزان.
5: فرجه، حمل تطبيق فرجه، دخل اب ستور او جوجل بلاي، اكتب فرجه في البحث واضغط على زر التحميل، افتح التطبيق واستافد بسهوله من تجربه متميزه، وتفرج في احسن الافلام والمسلسلات والوثائقيات المغربيه. فرجه، احسن فرجه.
6: Cet été, la Méditerranée marocaine vibrera au rythme de la musique. La Marina de Saïdia accueille la première édition du Saïdia Music Festival. 5 jours de concerts exceptionnels avec les plus grandes stars de la scène marocaine. Stormy, Hatim Amour, Fnayer, Zouhair Bahoui, Aminux, Badr Sultan, Dada, Simo Baladi, Five Star, Lanbar, Walid Rahmani et de nombreux artistes de l'Oriental. Saïdia Music Festival 2026, la musique au rythme de la Méditerranée. Au rendez-vous du 5 au 9 août à la Marina de Saïdia.
7: Salam, عقلتو عليا؟ أييه، أنا هي ديك القرعة ديال الميكا، ودابا رجعت ماشي باش نتشكى، ولكن باش نطلب منكم طلب صغير. ما تبقاوش تدوني للبحر، أولا حيت ما كنعرفش نعوم، وثانيا كنبغي نبقى غير في الدار. بالحق تقدروا تديو في بلاصتي قرعة ديال الزاج ولا لاكوغد ديالكم ولا تليلي جاي لعندكم. ماشي فكرة زوينة هادي؟ على الأقل ما غياكلهم الحوت ديك الساعة، ما غيبقاو مرميين فوق الرملة، وتقدروا حتى تستعملوهم شحال ما بغيتوا من مرة. أما أنا كنوعدكم ما غيبقاش فيا الحال. صافي اتفقنا؟ نعول عليكم زعما. إيوا مزيان، هادشي اللي بغينا. ودابا جا الوقت نمشي في حالي ونقول لكم سلامة. تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
8: أهلا بكم. زخات رعدية منتظرة اليوم، وقد تراوح مقاييسها بين 20 و 30 ملم بسفرو بلملال، كذلك بأزيلال، دريوش، بالحوز، بولمان، خنيفرة، إفران وتازة. وبعد زوال اليوم زخات رعدية مع التبروري، ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية، كذلك منطقة الشرق وشرق الريف، وقطرات مطرية تكون رعدية متوقعة بالجنوب الشرقي، كذلك بداخل سوس وبهضاب الفوسفات. خلال الليل ستنزل قطرات مطرية متفرقة على الأطلس المتوسط، أيضا على هضاب الفوسفات منطقة الشرق والجنوب الشرقي، وسيظهر ضباب وسحب منخفضة شرق الواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى. غدا صباحا سحب منخفضة وضباب سيهم شرق الواجهة المتوسطية وكذلك السواحل الوسطى، وسحب رياح نسبيا قوية على السواحل الجنوبية. درجات الحرارة بعد زوال اليوم ستصل إلى 41 درجة بالمدينة الحمراء مراكش، 40 متوقعة بوجدة، كذلك بالرشيدية وفاس، 130 بكناس، 27 بالعاصمة الرباط وبالدار البيضاء، و26 درجة بالداخلة. غدا صباحا ستسجل 27 درجة بالرشيدية، 22 بفاس، 21 بكناس، 19 بالصويرة وأكادير، و17 درجة بالداخلة. الآن نتعرف على المذكرة الخاصة بمدينة الدار البيضاء. غدا شروق الشمس سيكون صباحا و 40 دقيقة، والغروب عند 8 مساء و 22 دقيقة، طلوع القمر سيكون في 3 صباحا و 50 دقيقة، والأفول عند 6 مساء و 58 دقيقة. أفادت تقارير إعلامية رسمية في فيليبين اليوم الأحد بأن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية النشطة والأعاصير المدارية قد أثرت على أكثر من 380 ألف نسمة في 8 مناطق بالبلاد. وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن ما لا يقل عن 110 ألف أسرة تضررت جراء هذه الظروف الجوية، في حين استقرت حصيلة الوفيات عند 6 أشخاص مع تسجيل 7 إصابات، كما تسببت الاضطرابات الجوية في تضرر 148 منزلا. وأشارت التقارير الرسمية لنا حالتي وفاة نجمتا عن انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة، وحالتين أخريين عن انهيار صخري، بينما نتجت الحالتان المتبقيتان عن الغرق والصعق الكهربائي على التوالي. من جانبه أعلن المجلس الوطني لحدم مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين عن تفعيل 86 مركزا للإيواء تستضيف 2200 أسرة. وبهذا نصل إلى ختام رصيد الطقس، دمتم في حفظ الله ورعايته.
9: تنظم جماعة مولاي عبد الله تحت إشراف عمالة إقليم الجديدة وبشراكة مع المجلس الإقليمي والمجلس العلمي المحلي الموسم السنوي لمولاي عبد الله أمغار، وذلك من 7 إلى 14 من غشت. موعدكم مع أجواء استثنائية تجمع بين عروض الفروسية التقليدية التبوردة، الصيد بالصقور، الأنشطة الدينية، السهرات الفنية والعروض الترفيهية، إلى جانب العديد من المفاجآت. موسم مولاي عبد الله أمغار، أصالة، تراث وفرجة لا تفوت.
10: تشاهدون الليلة الفيلم السينمائي داداك، العاب المسرحية الكوميدية جبهة راسو لفرقة مسرح الصورة.
11: الشعلة الجاية مقدم، يلا ساعة سعيدة ما تبع الأموال.
12: هذا هو اللي ما غنسامحش، أنا مسامح الدنيا وآخر.
10: ومسلسل دم المشروك من إنتاج دزم.
13: ها بنت خير، ها بنت خير، واش عارفة راسك شنو كديري راه ولد البشير هذا؟ وعارفك خطفتي ليه ولده.
10: أوقات طيبة رفقة برامجنا على دزم.

0: نشاطات ظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. المنتخب الوطني للسيدات يضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، إنجاز مزدوج تحقق إثر فوز اللبؤات على منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الربع. كولومبيا تغير موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية وتعلن اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية. موقف بوغوطا يعزز الزخم، والمواقف الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. الدورة 18 لمهرجان تفاوين للفنون القروية بتفراوت، احتفاء بفنون وتراث الثقافة الأمازيغية الرافد الأساسي لهوية المدينة. أهلا بكم. عبر المنتخب الوطني المغربي للسيدات إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وتمكن بالتالي من ضمان تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقرر إقامتها في البرازيل. لبؤات الأطلس حققن هذا الإنجاز المزدوج بعد تغلبهن أمس على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف خلال مباراة دور الربع التي دارت أطوارها أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، والجماهير المغربية كعادتها حضرت بقوة وساندت المنتخب الوطني. أنس فوبار.
1: إنجاز جديد يكرس المسار التصاعدي للكرة النسوية بالمغرب. بهدفي سكينة أزراوي وحنان أيت الحاج تجاوزت اللبؤات عقبة منتخب بانيانا بنجاح. فوز مكن المنتخب الوطني من مواصلة المغامرة القارية والعبور إلى نصف نهائي الكان، كما كان مرادفا لضمان المشاركة في كأس العالم المقررة بالبرازيل العام المقبل.
2: والله حتى فرحانين بريمو بينا المغرب راه كاين وهنا في بلادنا، ما خليناش هذه الفرصه تهرب لينا.
3: الحقيقه مازال ما درنا والو، احنا طامعين ان شاء الله باش نقدروا نخليو الكاس في الدار ديالو ونفرحوا الجماهير المغربيه ان شاء الله باذن الله.
4: كده نكون فرحانه، الهدف اللي كنا كنطمحوا ليه وصلنا ليه اللي هو نضربوا عصفورين بحجر واحد، نفوزوا بالمقابله ونتاهلوا لكوب دي موند. الخدمه ما كتساليش هنا، بالعكس الخدمه عاد تبدا ان شاء الله.
5: لا كاليفيكاسيون ما جاتش بزال، الحمد لله كنا مامنين بالحظوظ ديالنا، كنا عارفين باللي الخصم حتى هو ما سالش، تبعنا لي كونسي اللي عطاونا لي كوتش والحمد لله جاب ربي تيسير.
6: الشهيه باقا مفتوحه، هذا هو لوبجيكتيف الاول اننا باش نتاهلوا لكاس العالم، والوبجيكتيف الثاني ان شاء الله هو باش نخليو هاد لاكان ان شاء الله في المغرب.
1: الجماهير المغربية كانت في الموعد كعادتها، دعمت اللبؤات بقوة وبكل حماس في هذه المواجهة القوية أمام خصم سبق أن وقف حاجزا أمام حلم التتويج بأول لقب قاري قبل 4 سنوات.
7: عجبني الماتش اليوم و this is my first time في هذا الستاد وعجبني بزاف، ونتمنى البنات يربحوا الكاس.
8: الماتش راه داز زوين والحمد لله، البنات ديالنا والمغرب ديالنا كيزهر.
9: الماتش دي سوبر، اون سي اكلاتي، تري بو ماتش، مبروك علينا، الله ينصر سيدنا ان شاء الله مربوحه بوغ لو بروشان ماتش ندو الكاس.
1: المنتخب الوطني يتقدم خطوة إضافية نحو اعتلاء عرش القارة السمراء للمرة الأولى في تاريخه بعدما اكتفى بمركز الوصافة في آخر نسختين، في انتظار التعرف على هوية خصم نصف النهائي من مواجهة الكاميرون ونيجيريا.
0: وعلى ميدان تنافسي آخر مختلف، إنجاز رياضي مغربي جديد. على ميدان سباق 800 متر حقق العداء المغربي عماد بوشجدة الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة المقامة بولاية أوريغون الأمريكية. بصم بوشجدة على أداء قوي خلال السباق النهائي واحتل الصدارة بعدما قطع مسافة 800 متر في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزءا من المئة، محققا بذلك الذهبية الأولى للمغرب في منافسات ألعاب القوى بأقل من 20 سنة منذ ذهبية عبد العاطي إيجيدير في سباق 1500 متر في دورة 2004 بإيطاليا. تتويج بوشجدة بذهبية 800 متر يعزز حضور ألعاب القوى المغربية في البطولات العالمية للفئات العمرية، ويؤشر إذن إلى تواصل بروز أسماء قادرة على المنافسة ورفع العلم المغربي. موقف جديد مؤيد لوحدة المملكة الترابية يعزز الزخم والمواقف الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. كولومبيا أكدت أمس اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مغيرة بذلك موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد جاء خلال لقاء في بوغوطا بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا، وقد تناولته بشكل واسع الصحافة الوطنية وأيضا الدولية. قراءة في عدد من العناوين في تقرير طارق خانم.
10: من أمريكا اللاتينية دعم متجدد لمغربية الصحراء. كولومبيا تسحب اعترافها بالبوليساريو وتقر بسيادة المغرب على صحرائه، تعنون صحيفة العرب اللندنية. التقرير تتبع خطوات التغيير التاريخي في موقف بوغوطا الذي انتهى بانضمامها إلى نادي داعمي الوحدة الترابية للمملكة. على ذات المنوال سار موقع سكاي نيوز عربية الذي أورد تقريرا بعنوان كولومبيا تعلن اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء، مبرزا أن البلد الواقع بأمريكا اللاتينية راجع موقفه من القضية في ظل صعود رئيس جديد اختار فتح صفحة بيضاء مع المغرب تقوم على احترام السيادة الوطنية والتعاون الاقتصادي. موقع أجنس أفريك كتب أن كولومبيا سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية وأكدت دعما لسيادة المملكة على كامل ترابها. الموقع المتخصص في شأن الأفريقي وصف موقف بوغوطا بأنه ضربة قوية للطرح الانفصالي. كولومبيا تغير مسارها، تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتفتح الطريق أمام اتفاق تجاري واعد، تكتب صحيفة أتلايار الإسبانية، مبرزة أن الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يراهن على علاقات اقتصادية قوية مع المغرب اعتبارا لموقعه الجغرافي ومكانته الاقتصادية على الساحة الأفريقية. وبعنوان عريض جريدة الصباح تكتب كولومبيا تلتحق بداعمي مغربية الصحراء، قائلة إن هذا التحول يمثل بداية جديدة في العلاقات الثنائية. من جانبه موقع العمق يكتب كولومبيا تسحب اعترافها بالكيان الوهمي وتعلن اعترافا تاريخيا بسيادة المغرب على صحرائه. التقرير وصف القرار بأنه انتصار للدبلوماسية المغربية في أمريكا اللاتينية ويؤكد توسع دائرة داعمي مغربية الصحراء خارج دائرة الحلفاء التقليديين في أوروبا وإفريقيا وآسيا.
0: الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان بخصوص مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المعبر تؤكد طهران، ففي وقت تقترب فيه المفاوضات بخصوص الاتفاق مع السلطنة من مراحلها النهائية، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه لن يعيد فتح المضيق الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. يونس رفيق.
11: دفع التعويضات عن أضرار الحرب هو شرط من بين الشروط التي وضعتها طهران لفتح مضيق هرمز. المضيق الذي تفرض إيران سيطرتها عليه سيظل مغلقا، وفتحه يخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، يقول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، مؤكدا أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وإدارته تقترب من مراحلها النهائية. وتشترط إيران على الولايات المتحدة أن ترفع الحصار البحري وتسحب قواتها العسكرية البحرية والجوية من محيط إيران، وأن ترفع ما وصفته بالعقوبات الظالمة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن فتح مضيق هرمز له آليته الخاصة ولا علاقة له بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. بمعزل عن مسألة المضيق لم يسجل إلى الآن أي تقدم دبلوماسي ولا سيما بشأن الملف النووي الإيراني. من جانبها أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها منذ أكثر من أسبوع، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط تعليق الضربات بالتوصل إلى اتفاق سريعا. وفي ظل التعثر الحالي وقعت السعودية وتركيا وباكستان الجمعة اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين القوى الإقليمية الكبرى، تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها اعتداء عليها جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في هذا الحادث الذي لم تذكر سببه. وقالت الوزارة على منصة إكس إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو تخمد حريقا وقع فجر هذا اليوم في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو بجازان دون وقوع إصابات. تداعيات موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها نقاط العبور بسبتة ومليليا المحتلتين، هذه التداعيات لم تقف عند لحظة الوصول. فهذه الموجة التي غذتها أخبار متداولة في الإعلام الإسباني كشفت خلف الأسوار عن تفاصيل أخرى لواقع صعب من ظروف الإيواء والعيش إلى الحاجة إلى الطعام والملابس والأغطية. وفي مواجهة هذا الوضع بادرت عائلة من أصول مغربية إلى تقديم المساعدة لعدد من الوافدين. ومرة أخرى رصد طاقم القناة الثانية بهواتفه تفاصيل المشهد من عين المكان ونقل الصورة كما هي من الميدان. محمد بوبكر وعبد الرحيم البحديوي.
12: هنا سبت حيث انتهت بالنسبة للبعض رحلة العبور وبدأت رحلة أخرى عنوانها الانتظار. ما كان بالنسبة لهم حلما بالوصول إلى الضفة الأخرى تحول هنا إلى واقع مختلف وظروف لم تكن في الحسبان، بحثا عن مآل رحلة لم تنتهي لحظة العبور. فالوصول إلى السبتة المحتلة لم يكن بالنسبة للجميع كما رسمته الأخبار المتداولة، معطية حول تسوية أوضاع الوافدين وأخبار انتشرت عبر شبكات التواصل وبعض المنابر الإعلامية الإسبانية عززت أمل عدد من الشباب في حياة أفضل بعد العبور.
13: طلع لي داكشي بار انترنت من فهمتيني، ما داكشي من اسبانيا ماشي زعما انا الصوت ديال المغرب ولا هذا اللي قالوا لنا طاح ولا، ولكن انا طلع لي في التليفون طلع لي فهمتيني ان كاين واحد هجمه داز والناس الاولانيين الثانيين حنا جربنا غير حظنا فهمتيني. هبا طلع وقعنا بالفيديو وانا مسدوده باللي راجعين بحال هكا شفنا الناس كتدخل ودخلنا حتى هنا معاهم.
14: وصلنا نهار الخميس مع العصر الصباح كنا في تطوان، طلعنا كده مع جد العقبة تحلو كده نسمعوا الهضرة الديوانة مفتوحة وانا ما تياقتي وراني واحد دري تليفون فيديو كده بلادم كده خلال رجلو
15: وانا مسدودين والمماكين في مصودة.
12: رحلة بدأت بحلم العبور وانتهت بالنسبة للبعض باكتشاف واقع مختلف. في خضم هذه الظروف وجد عدد من الشباب في سبت من يمد لهم يد العون عائلة من أصول مغربية اختارت أن تفتح بابها أمام هؤلاء الوافدين فتوفر لهم الطعام والملابس وبعض المستلزمات الأساسية في محاولة لتخفيف قسوة الأيام. محطة يلجأ إليها عدد من الشباب بحثا عن وجبة تخفف عنهم وطأة الظروف وملابس تقيهم وما يحتاجونه من ضروريات.
16: كنساعدهم بالملابس، كنساعدهم بالماكلة، عندنا ثلاثة الماكلة في النهار فنقدموا لهم الغداء عاود في العشية هذا الساندويشات وعاو في الليل كنحاولوا عاود نعدلوا شي حاجه للعشاء. من النهار الاول بشي 250 البارح وصلنا شي 1000 وشي حاجه.
12: في سبتة المحتلة مشهدان يسيران في اتجاهين متوازيين، يد تمتد بالطعام والملابس والأغطية وعدسات أجنبية تفتح عيونها على ما يجري في المدينة. وفي الجهة الأخرى معدة طاقم القناة الثانية تبقى خارج الأسوار بقرار من الحرس المدني الإسباني.
0: أكثر من 6 ملايين مغربي يعيشون خارج أرض الوطن، تحويلاتهم المالية تجاوزت 122 مليار درهم خلال العام الماضي وهي في ارتفاع متواصل. مغاربة العالم رافد مهم للتنمية وقوة اقتصادية لا تقاس فقط عبر التحويلات بل هي بأبعاد أخرى متعددة، تجارب وأفكار وخبرات وطموح، وكل ذلك يقوي دورهم في دعم الاستثمارات. قصص عديدة تكني عن هذا الدور، بينها قصة مهدي البقالي مغربي مقيم بالولايات المتحدة اختار مسقط رأسه بأيت أوريبيل بإقليم الخميسات موقعا لإقامة مشروع مزرعة سياحية. هو أكثر من فضاء سياحي، هو رهان على الاقتصاد المحلي ونافذة للتعريف بجزء من الموروث والثقافة الأمازيغية للمنطقة. روبورتاج مريم أملال أسامة غرام.
17: من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جماعة أيتوري بالبلخميسات، حمل مهدي معه فكرة واحدة، ألا يبقى ارتباطه بمسقط رأسه مجرد حنين للمكان، بل أن يتحول إلى مشروع ملموس. وإلى هنا عاد للجذور واستثمر في أرض الانتماء، ضيعة سياحية قروية اليوم هي مشروع اقتصادي يراهن على مؤهلات المنطقة ويخلق فرص الشغل لأبنائها.
18: فيرما نموذجيه اللي عندها واحد الفلاحه ايكولوجيه واللي عندها زيرو كربون فوت برينت، اللي كتقدم وجبات بيولوجيه محض. نموذج لي زاميرو كاملين اللي كيجيو بافكار وعندهم واحد السكيل سيتس اللي غادي يجيبوهم لينا ونتعاونوا بهم ونفيدوا بعضياتنا. فالوطن ديالنا صراحه محتاج لينا،
19: بغينا ندعموا كاع النساء اللي هما عندهم واحد المنتوج يمكن يروجوه، وخلقنا واحد الفضاء اللي يمكن يكون دي بتيت فواغ فين كيجيو النساء يجيو يعرضوا المنتوجات ديالهم.
17: في هذا الفضاء لا يقتصر الحديث حول كأس الشاي على تفاصيل المشروع وذكريات المهجر، بل يتحول اللقاء إلى حديث عن الوطن. إدريس أيضا واحد من أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، عاد هو الآخر بفكرة واختار أن يضع جزءا من تجربته وإمكاناته في الاستثمار بالوطن.
20: استغلنا على إحداث واحد المنصة التي ستعرف النور قريبا خصب الصناعة التقليديين، كذلك من خلال الدروس التي نلقنها للصناعة التقليديين في مفهوم البراندينج والتجارة الإلكترونية، نحاول أن نصهر ذاك يعني العطاء العلمي أو المعرفي أو التكوين الذي أخذناه في أوروبا.
21: جالية جاية هنا باغين يستمروا، هل اللي داير مثلا بومبا، هل ستاسيون، هل اللي بغى يدير مقهى، هل اللي بغى يدير ريستورون، يعني من أحسن تيراز كيخدموا المواطنين.
17: بالنسبة للشاب مهدي وإدريس كانت البداية فكرة حولت صلة الإنسان بأرضه إلى مشروع استثماري. فبالمغرب تقدر مساهمات مغاربة العالم في حجم الاستثمار الوطني الخاص بحوالي 10%.
0: موجة الحر التي تجتاح عددا من أقاليم المملكة ستتواصل إلى غاية الثلاثاء المقبل بحسب نشرة إنذارية محينة لمديرية الأرصاد الجوية. وبحسب النشرة التي صدرت هذا الصباح ستتراوح المقاييس ما بين 44 و47 درجة بكل من طاطا وأس الزاق وسمارة وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. هذا وتسجل يومه الأحد زخات رعدية بمقاييس بين 20 و30 مليمترا بكل من صفرو وبني ملال وأزلال والدريوش والحوز وبولمان وخنيفرة وإفران وتاسا. أجواء الصيف الحارة تتحول معها شواطئ المملكة إلى الوجهة المفضلة للمصطافين. نزور في النشرة أحد شواطئ مدينة طرفايا في ربورتاج حميد خوجان تحرير نادي اليوبي.
22: اعتمر عمامته وحمل سنارته واتجه نحو زرقة لا تخذل عشاقها، وآخر انشغل بتثبيت الطعم في طقس يعرفه جيدا، أولئك الذين جعلوا من الصيد شغفا ومن الانتظار متعة. وهكذا تبدأ الحكاية في شاطئ البورة على بعد نحو 9 كيلومترات من طرفاية.
23: مبنيين والله قاع فين عندنا هواية الصيد بالقصابة، والخيل الحمد لله متوفر، نصيدوا نوع من الأسماك، نصيدوا كوربي ونصيدوا الشرغو ونصيدوا أبلاغ، وكل عام نجيو هونتيا والخيل متوفر، الأمن الحمد لله والأمان والضوء خالق والماء خالق والمسائل الترفيهية كاملة متوفرة لنا في مخيم البورة والحمد لله.
22: لا يقيسون متعة الصيد بما يعودون به من البحر، وإنما بما يمنحهم إياه من صبر وانتظار وهدوء. وذاك تحديدا ما يبحث عنه زوار البورة، فسحة من السكينة ينسحب فيها صخب الحياة ليترك المكان للموج والريح ولأيام تمضي على إيقاع البحر.
24: كنسكن في فرنسا وكل صيف كنجي هنا في البورة كنصيف مع أصحابي العائلة وكل شيء، والأجواء هنا كيعجبوني، هالشي على 3 أيام كدائما كنجي هنا، كاين كل شيء هنا في الليل، كاين الأمن، كاين كل شيء، التليفون ننسى كاع عني،
25: والخيام الحمد لله يباتوا مفتوحين، ما كاين اللي يقول لك شحال الساعة. وهذا هو علاش اخترنا مخيم البورة، تجي الناس من ميل وعداد، وبغينا الناس تم تعاوننا فيه شوي بالنظام وتعاوننا به بالنقاوة وتعاوننا به بالاحترام باش يبقى لنا منطقة سياحية.
22: إذا كان الأمن حاضرا في البورة فالنظافة ما تزال غائبة، مخلفات متناثرة هنا وهناك، حتى ضاقت النوارس ذرعا بمشهد يشوش على جمال المكان. فالبحر يمنحنا جماله بلا مقابل، وكل ما يطلبه منا أن نتركه كما وجدناه.
0: ساحة جامع الفناء أبرز معالم مراكش وأحد أشهر فضاءاتها السياحية ضمن إعادة أو مشاريع إعادة تأهيل هذا الفضاء التاريخي والحفاظ على خصوصيته وطابعه الأصيل، مشروع يطور عربات بائعي العصائر. استبدلت هذه العربات القديمة بأخرى جديدة صممت بشكل ينسجم مع جمالية وأصالة الساحة. ريبورتاج لحسن هبان، عدنان السيلاني.
2: عربات جديدة لبيع العصائر بتصميم يستحضر الطابع التقليدي والأصيل لساحة جمع الفناء، ستحل قريبا مكان العربات القديمة ضمن مشروع إعادة تهيئة وتأهيل هذا الفضاء الذي يشكل أحد أبرز رموز مراكش السياحية.
3: ما العصير فهو كيجف وما 63 جلسة تزين ما هو فهو كيجف وما هو عصير، يعني 63 جلسة. هادي كاين الأماكن ديالها تعينات اللي تا هو اشتغلنا عليهم واحد المدة، هذا راه الشكل اللي تتشوفوا دروك هو التثبيت الأصلي ديال الجلسة اللي بيكونوا في التموقع الجديد إن شاء الله بحول الله.
2: الطابع الجديد لا يقتصر على الشكل الخارجي فحسب، فهذه العربات مجهزة بشبكتي الماء والكهرباء، ما يوفر للمهنيين ظروف اشتغال أكثر أريحية ويساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لزوار هذه الساحة العالمية.
4: كان واحد اتفاقية بيننا وبين الناس ديال المصممين ديال الحنطة، الحمد لله يعني استجبوا معنا وتعاوننا جميع باش نحطوا هذا النموذج الجميل اللي كتشوفوه ساحة جامع الفناء.
5: هادو اللي درتو جدادين رديت لهم البال وعجبوني، حسن من القدام، حسن بزاف، حسن صافي بلي بروب، وجات كيعني بريزونطاب، ماشي بحال كيكون غير شويه عشوائي بعض المرات وكنشوفوا كل شيء وكنشوفوا داك الشيء اللي كيكون ديغيير، سي با جولي، ماشي حاجه كتكون زوينه.
6: نايس يا
2: إنه شكل مختلف مغاير تماما لما رأيناه من قبل، هذا جميل، يقدم تصورا رائعا للغاية.
6: طرف الثلاث شكل جديد، عاتي منظر زوين، عاتي منظر زوين، وهذاك الشيء أنا الحمد لله لقيت جرا غاجية مزيانة وزوينة الحمد لله.
2: تغيير عربات بيع العصائر والفواكه الجافة وكذا الأطعمة بصحة جمع الفناء مستقبلا يدخل ضمن مشروع أوسع لإعادة تأهيل واحد من أشهر الفضاءات التاريخية والسياحية بمدينة مراكش.
0: مدينة تفرع تحتفي بفنون وتراث الثقافة الأمازيغية التي تشكل الرافد الأساسي لهوية المدينة. دورة 18 لمهرجان تفاوين للفنون القروية، موعد يجمع بين الموسيقى والتراث والثقافة الأمازيغية، شعره هذا العام الانتصار للقرية. ريبورتاج سفيان بوعزاوي سلمتين.
7: على إيقاع ليلة صيفية نابضة بالموسيقى والفرجة، توصلت فعالية الدورة 18 لمهرجان تفاوين وسط حضور جماهيري توافد لمتابعة واحدة من أبرز سهرات هذه الدورة.
26: وكنشوف هذا المهرجان هو فرصة كما أنه كيدعم فنون القرية، والفكرة ديالنا مستمدة من هذا المصطلح نيش.
27: اليوم جينا باش نشارك مع الجمهور ديالنا، الجمهور الحبيب اللي كيتسنانا يشارك معنا، يشارك معنا هذا الريبرتوار ديال تازنزارت وديالي مازال.
7: منصة المهرجان احتضنت برمجة فنية متنوعة تلقت فيها أصالة الفن الأمازيغي بإيقاعاته المستمدة من ذاكرة المنطقة وخصوصياتها الثقافية، مع ألوان موسيقية شبابية معاصرة في مزيج أضفى على الصخرة طبعا مفتوحا على أذواق وأجيال مختلفة.
28: الإقبال كبير من الساكنة ومن زوار المهرجان، لأن فيها واحد الفنون القروية المتنوعة خاصة في الجانب الفني، وكذلك في الجوانب الأخرى المرتبطة باللقاءات الثقافية والتربوية. دوزنا أولمبياد تيفينا كان رائع جدا.
29: اليوم جينا
1: نشطوا الحمد لله عجبنا داك الشيء كان زوين دازوا فقرات زوينه
8: المنطقة زوين كيجمع واحد العدد ديال الناس وواحد العدد ديال القبائل كيكون واحد التلاحم واحد الترابط
9: كنحضروا كل سنه كنكونوا شاغوفين ومتشوقين انه نجيو ليه حيت عنده واحد الشغف صراحه بوحده
7: تنوع فني يختصر جزءا من هوية تفاوينا مهرجان يواصل الاحتفاء بالموروث الأمازيغي وفي الوقت نفسه يفتح منصته أمام تجارب موسيقية حديثة في موعد ثقافي وفني يتجدد كل صيف بتفروت
0: في ختامية ظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها المنتخب الوطني للسيدات يضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا إنجاز مزدوج تحقق إثر فوز اللبؤات على جنوب إفريقيا في مباراة الربع كولومبيا تغير موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية وتعلن اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية موقف بوغوتا يعزز الزخم والمواقف الدولية الداعمة لمغربية الصحراء لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزين.ما وتطبيق ماي دوزين شكرا على المتابعة إلى اللقاء

0: سلام، عقلت عليه؟ أيه، أنا هي ديك القرعة ديال الميكا، ودابا رجعت ماشي باش نتشكى، ولكن باش نطلب منكم طلب صغير. ما تبقاوش تدوني للبحر، أولا حيت ما كنعرفش نعوم، وثانيا كنبغي نبقى غير في الدار. بالحق تقدروا تديو في بلاصتي قرعة ديال الزاج ولا لاغورد ديالكم ولا كليلي جاي لعندكم. ماشي فكرة زوينة هادي؟ على الأقل ما غياكلهم الحوت ديك الساعة، ما غيبقوا مرميين فوق الرملة، وتقدروا حتى تستعملوهم شحال ما بغيتوا من مرة. أما أنا كنوعدكم ما غيبقاش فيا الحال. صافي اتفقنا؟ نعول عليكم زعما. إيوا مزيان، هادشي اللي بغينا. ودابا جا الوقت نمشي في حالي ونقول لكم سلامة. تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
1: كل حملة إشهارية كتحكي قصة، ولكن كاين قصص كيبقاو راسخين في الأذهان. هذه 8 سنين وتيليلا أوردز كتكافئ الحملات الإشهارية اللي كتآمن بالإدماج، التنوع والمساواة. وكالة الإشهار والمعلنين، إلا كانت حملتكم كتخلف أثر إيجابي فهي كتستحق تكون مرئية معترف بها ومحتفى بها. قدموا ترشيحاتكم قبل 31 غشت 2026. تيليلا أوردز، مبادرة من دوزام.
2: تشاهدون الليلة الفيلم السينمائي داداك، العاب المسرحية الكوميدية جابها فراسو لفرقة مسرح الصورة.
3: الشعلة الجاية مقدم، يلا ساعة سعيدة ما تبع الأموال.
4: هذا هو اللي ما غنسامحش، أنا مسامح الدنيا وآخرها.
2: ومسلسل دم المشروك من إنتاج دزم.
5: ها بنت خيرة، بنت خيرة، مش عارف راسك شنو كديري أنا ولدي باشير هذا، وعارف قطفتي ليه ولده.
2: أوقات طيبة رفقة برامجنا على دزم.

0: السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه اخرى من حلقات خير بلاد. رحلتنا في خير بلاد غتاخذنا المجال الترابي سيدي محمد الاحمر في مناطق الغرب، الوقوف على الادوار اللي كتطالع بها المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه معية الشركاء ديالها في محاوله للتخفيف من اثار الفيضانات اللي ضربت المنطقه من خلال قنوات التحسيس التوعيه المواكبه والدعم. الأنشطة الاعتيادية في الفلاحة مازال حاضرة عند فلاح منير هنا في المجال الترابي سيدي محمد الأحمر. أثار الفيضانات الأخيرة بلا شك أثرت على التربة والمحصول، لكن هذه فترة ديال الخدمة وتدارك ما فات، هو الآن التركيز المنصب على مردود جيد في هذا النوع من الزراعات.
1: باللي بالنسبه هنايا حنايا ما عمرنا نساو هذاك الامر اللي داز هنايا، امر الله داز تبارك الله خير ديال الماء. حنا كنا كنقولوا هذا العام سويرتي وين الله كيقول ما شاء الله فعل، الاقداريه هذه الله دا شي بركه وخلفنا بشي بركه والله يجعل بركه. هادشي اللي نقولوا تبدا عندنا الفلاحه ان شاء الله كتبدا من شهر واحد، يعني من نص ديال شهر 11 كنزرعوا كنبداو نقلبوا الارض كنزرعوا فارينة الفول الفصة، هذيك تسمى كتمشي البكري شوية كتلحق شهر جوج كنبداو في النوارة، من اللي كتسالى النوارة اللوبيا فلاحة المازوزية من اللي كنسالو كنبداو كتلحق شهر ربعة كنبداو في البطيخ، البطيخ ومطيشة وهادشي اللي عندنا. بالنسبة هاد العام الفلاحة البكرية كلها مشات، بقات هذه الفلاحه المازوزيه راه حنا عيال اللي خدامين عليها.
0: الاستفاده من المواكبه في تطوير تجويد الانتاج كان الفلاح منير وجيرانه النصيب من خلال تجارب المدارس الحقليه اللي كتنظمها الاستشاره الفلاحيه. هنا التداول والنقاش في البحث عن بدائل زراعيه بعد ما تضرات الاراضي وتعويض ما فات من الفلاحه البكريه، والخدمه كانت على الذره نوار الشمس وكذلك الخضروات.
2: عطيكم واحد التقديم شامل على حاجيات النبته. بالنسبه للنبته يعني كاي كائن حي عندها حاجيات ديالها من الماء وحاجيات ديالها من الاملاح، فباش نفهموا كيفاش خصنا نغذيو النبته خصنا نفهموا حاجيات ديالها شيء اساسي. فلهذا حنا نظمنا هذه التكوينات هذه باش نعلموكم تقنيات مثله يعني من اجل حصول على انتاج وافر بجوده عاليه.
3: بالنسبه للسقي اول حاجه اللي خصنا نعرفوا ديما نعقلوا على هذا المثلث اللي يكون عندنا ديما في الدماغ. بالنسبه للفلاح خصنا نعرفوا نهضروا على شمن النبته اللي غنسقيو، كاين خصنا نعرفوا التراب ديالنا وكاين عاوتاني خصنا نعرفوا الجو.
2: فعلا الخدمه ديالنا احنا كمستشارين فلاحيين هو التأطير ومواكبه الفلاحه، يعني من خلال القيام مدارس حقليه زيارات ميدانيه، هذا الشيء كنقوموا به من اجل تحسين المردوديه ديال الفلاحه في المنطقه ديالنا اللي تابعه لنا. فالمستجد كما قلتي هو هذه الفيضانات اللي تعرضت لهذه المنطقه هذه خلتنا نديروا بزاف ديال الاستباقات بحكم الاغلبيه ديال الفلاحه تيديروا فلاحات بكريه، فالفيضان بحال تقول اثر لهم على الفلاحه البكريه ما يستافدوش منها، خصنا نديروا التدخلات ديالنا باش ما يضيعوش الفلاحه المازوزيه، هذا هو اهم شيء. فاعتمدنا مدارس حقليه تتمكن يعني درنا فيها تكوينات اللي خلاتهم يستغلوا احسن استغلال هذيك الفلاحه المازوزيه.
0: هذا واحد من حقول التجارب الميدانية من خلال برنامج المساعدة التقنية، كانت المعاينة والتشخيص القبلي للوقوف على المشاكل المطروحة، تقييم تجربة الفلاح الغرباوي، القطع مع بعض الممارسات غير مقبولة في طرق وأساليب تدبير المياه، إيجاد حلول المشاكل من قبيل مصاريف كثيرة وزايدة وإنتاج قليل.
4: بالفضل ديال هاد الناس هادو لقينا فرق كبير، يعني كنبدلوا الدواء في سيمانه ولينا نداويو من 15 ل 15. بالنسبه للستار كنا كنعطيو واحد ساعتين ولا اكثر في الفانا يوميا، دابا ولينا نلعبوا 40 دقيقه نص ساعه. كاين واحد التحسن حتى الماء ديال اللي كنا نعمروا به الباسان 20 ساعه في السيمانه يلاه كانت تقدك ويا ربي وما تقدكش، دابا اقل من 10 سوايع في السيمانه. دابا جدرا مزيان،
3: دابا جدرا مزيان، دابا فيها تقشر المشكل اللي كان الناس اللي تيعطيو الماء بزاف تتقشر لهم هنا،
4: تقشر وكتحب
3: كتحب
4: تحبب والجدر كتولي حمر
3: وما تلقاش هاد الخضورين،
4: ما كيكونش هاد النبات
3: صافي. دونك ديال انت المقارنه داكشي اللي كان عندك،
4: الجدر صالح 100%، الجدر صالح 100%.
3: اعطيناهم اقتراحات باش يصحوا هاد الشبكه ديال الري، باش يكون السقي منتظم، حيت الا ما عندناش السقي منتظم يعني اوتوماتيكمون موراها، الا ما عندناش السقي منتظم ما غيكونش الماكله، ما تكونش منتظمه. لا كروسونس ديال ديال ديال الفلاحه ديالنا كما كانت ما تكونش منتظمه، حيت ما ياخذوش نفس الكميه ديال الماء وما ياخذوش نفس الكميه ديال الاسمده. ولا بعض المرات تنديروا كاين ادويه اللي تندوزهم في الكوتاكوت بارانجيكسيون، حتى ما يكون فيهم مشكل، اذا ما تيكونش التنظيم ديال الماء وديال الماكله، وبالنتيجه غيكون عندنا بزاف ديال المشاكل. مثلا لي ستاد ديال لي ستاد ديال الكروسون ديال لا بلونت ما تيكونوش مخادين، اذا غيكون عنده مشكل باش يداوي، حيت الادويه تنديرهم باستاد باش نداوي باش نميتريزيو مثلا هذاك المرض ولا الحشره، خص يكونوا لي ستاد تيعاونونا. الا كان داك الاختلاف بزاف، واحد النبته صغيره وحده كبيره، لان واحد لقات شويه ديال الماء، وحده مثلا خدات واحد الكميه كبيره، ما يكونش عندنا التجانس في الكروسون.
0: مجال آخر مجالات انخراط في المساعدة التقنية هو محاولة تبسيط ماهية التدخلات الفلاحية، وخاصة في السقي الموضعي ما يعرف فلاحة دقيقة، من خلال تطبيقات غير مكلفة وذات فعالية في الاقتصاد في الماء وفي تكلفة السقي وفي ظروف ملائمة ومختصرة للوقت.
5: كاين بزاف ديال العوامل اللي كاينين عندنا في واحد التطبيق انستاليت انستال بسيط جدا، وتانستال في السمارت فون ولا في التليفونات ديال الفلاح، كيساعدهم بزاف. امتى غادي يسقي، امتى غادي، بالنسبه لنسبه الرطوبه ديال التربه كيساعد بزاف ديال

0: شك أن كانت مجموعة من التدابير وحزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحد والتخفيف من الأثار ديال الفيضان. وبلا شك بالمقابل أن لونكا كان إلى جانب الشركاء ديالكم.
1: الفيضانات اللي عرفتها المنطقة ديال الغرب بالخصوص كانت وراء مجموعة ديال التساقطات المطرية اللي فقط 565 مليمتر، أي 65% بالمقارنة مع معدل ديال 30 سنة اللي ماضية. هاد التساقطات اللي تركزت بالخصوص في شهر دجنبير 2025، شهر يناير وشهر فبراير 2026، أكثر من 80% طاح في هاد الوقيتة هادي. ومن طبيعة الحال هاد الفيضانات كانت راجعة أيضا للخصوصية ديال المنطقة، ديال الخصوصية الجيوموكفولوجية، وأيضا النوعية ديال التربة اللي كاينة على مستوى المنطقة ديال الغرب، لا تيرس ولا الداس، جوج ديال الأتربة اللي ما كيخليوش النفاذ ديال الماء. هاد الخصوصية من طبيعة الحال عطاتنا كاين مجموعة ديال الفيضانات اللي غمرات ما يفوق 85 ألف هكتار على مستوى ثلاثة ديال الأقاليم: الإقليم ديال سيدي قاسم 50%، الإقليم ديال القنيطرة 38%، والإقليم ديال سيدي سليمان 12%. من بعد هاد الفيضانات اللي دبرات بواحد الطريقة متناغمة ومتناسقة تحت إشراف السلطات المحلية مشكورين، ومشاركة ديال الإخوان ديال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وأيضا

0: ويا خوتها.
1: نعم.
0: راه تسعود هادي واش انا ما عرفتش نفطر ولا؟
1: ايوا خويا افطر في داركم عاد اجي.
0: واش عندو شي مصيبه بحال هذيك غادي يفطر في الدار؟ انا راني بغيت غير في الطوموبيل.
1: هو انا مالي؟
0: الا سهل الله وطلقت بها راه نتزوج بيك.
1: تفضل اسيدي تفضل.
2: غير اسكت اوليدي اسكت. لا ما تخافش باك صبح شويه لاباس وقال لك بغى يمشي للشركه. صافي وليدي عفاك جديه جديه.
1: تفضل مرحبا زيد تفضل
3: حاجة. صباح الخير. كيف صبحت لاباس؟
2: الحمد لله.
3: ياك لاباس ياك ما الحاج تزاد عاوتاني عليه الحال.
2: لا بالعكس صباح لاباس عليه. اسمح لينا وليدي لا خلعناك. حنا ما كنحسبوكش باللي محمد العائله كنحسبوك ولدنا بحال عمر.
3: حتى انا كنحسبكم واحدين من العائله. ودابا فينا هو الحاج؟
2: راه في المكتب ديالو غطلع عنده غنطلع عليه الفطور ويجيب لك ديك القهوه المعصره اللي كتبغي.
3: الله يهديك الحاجه انا ما كنحملش القهوه ديال لي غير كويزاتي.
2: كتبغي اتاي؟
3: واخا كنقولها لك كتنسي.
2: واخا
3: معليش واخا

0: تفضل
1: سي الحاج، علاش سلامتك؟
0: الله يسلمك اولدي.
1: كيبغيتي شويه؟
0: الحمد لله اولدي، بحال كنت غير كنكذب. الشفا جا من عند الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله.
0: تفضل اولدي تفضل.
1: يا الله،
0: هذا واحد المشروع ديال شي عماره جداد كندرسو، ولكن ماشي هادشي اللي شايط عليك. داكشي اللي وصلتك عليه توثق؟
1: سي الحاج كلشي موثق.
2: ويلي ويلي ويلي
3: الياقوت بقى ما ساليتي؟
2: لا كلشي واجد لاله. انت
3: ايوا سربي سربي، الحاج غيهبط يفطر معانا.
2: الحاج براه وغادي يوقف على رجليه.
3: الحمد لله ناض مع الفجر وصلى ودوش ولبس حويجاته وقال لك غيمشي للخدمه.
2: غيمشي للخدمه هو مازال مريض.
3: درتي اتاي؟
2: ايه لاله واجد.
3: ما ديري السكر؟
2: لا ما كنديروش.
3: شوفي صوبي لي شي قهوه تكون زوينه للمحامي، ما كيشربش اتاي.
2: واخا لاله على راسي وعيني.
3: صوبتي ليمون؟
2: اييه كاين واجد.
3: يلا هاري هاري سربي.
2: ويلي فين هو الليمون؟
3: ويلي فين هو؟ يلا وجدي دغيا وجدي.
2: ويلي يا لاله ها هو في يديك.
3: عطيتيه ليا ونسيتي.
4: ولا خوت
2: اش بغيتي عاوتاني؟
4: نجاوب الحاله المدنيه كيف علاش بغيت؟ بغيت الفطر.
2: سير عافاك الحاج راه غينزل دابا اختي نوجد لي الفطور.
4: ياك ياك على البارح كان عيان كان كتوفى دابا صافي مراد.
2: وسير عافاك خليني نقضي شغلي.
4: اشوفي راه الحاج ما بغيش نظلمو وما بغيش نعرف بلي راه كتخليني بجوع. قال لي تنجوجبك على المحرك.
0: على كل حال انا مطمئن عليك
1: الحمد لله لا غيكون هاني.
3: الحاج الحاج بقى في بيتك انا غنجيبك الفطور.
0: الله يهديك الحاجة، اش ما بقيتش فيك الشهر هذا وانا كناكل في البيت؟ خليني نتفوس ويلا رد عليك سيدون. انا كنحس براسي مزيان هاد الساعه بخير.
3: بخير. جاجيك
0: بزاف. اش ما كنبان لكش انا بخير؟
1: الحاج والله الا بخير. وفين كنا وفين ولينا؟ غير الحاجه خايفه عليك. سير
3: عيبش بخير ومنور وغزال، ولكن خصك تبقى في الدار. راه عمر في الشركه وبحال لا كاين حتى تما وزيدين كاين اللي معاونو. السي نور الدين زعما اللي يسمع كلامك.
1: واش نقول لك؟ انا حاولت معاه بصراحه ولكن بان لي الحاج بحال قنط. ما سي نورمال خليه يخرج بحراني حتى هو محتاج يخدر عويلاتو شويه.
0: علاش كضحكي؟
3: لا لا ما ضحكتش.
0: ولدي قال ماشي انا.
1: على ما حال خليت لك الراحه سي الحاج.
3: ايوا القهوه اللي صوبنا لك
1: يا الحاج. رانا ما كنبغيش القهوه كنشربها تاي. ولكن ما تعذبيش راسك، عندي واحد الجلسه مع تسعود والله يعاونكم هاد الساعه. وبالنسبه للامور الوصيه الحمد لله والله الا كلشي هاني.
0: الحمد لله.
1: الله يطول لك في العمر.
0: الله يرضى عليك يا ولدي.
1: يلا
0: فين هو الفطور؟
3: غادي يجي الفطور، غير ما تقلقش ليا. هنا هنا انا مشيت انا.
5: بابا حبيب لبس عليك سبقيتك في بعدا.
0: اهلا بنتي.
5: لبس عليك
0: لبس حدايا الغزاله ديالي. قولي ليا
5: نعم
0: ما مشيتيش حتى للمدرسه ديالك اليوم؟
5: لا ما زمو حنايا تنقراوش.
0: والله الا نسيتها بنيتي.
5: شرفتي وحرمتي.
0: انا شرفت وهرمت.
5: اييه
0: مزيان. دابا اليوم غاتمشي تفطر معايا هذا.
5: واقف احبابي حقق ان نكذب عليك زين الجوع بزاف.
0: ديك الجوع يلا
5: يلا زيد.
6: عمي على سلامتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا سيدي يا ربي راك منور عمي. الحمد لله
0: الحمد لله.
6: صباح الخير هيثا.
0: فين حفيدي؟ فين ادم؟
6: يلا كنعسو دابا عمي حيت كيدير سنان الليل كامل. ما انا ما نعستش معاه بقيت فايقه. نمشي نجيبو ليك.
0: جيبيه ولك بلا ما تفيقي. الله يرضى عليك.
6: واخا عمي.
7: برفطور وفينا برفطور خدونا غير بالجوع.
0: مع بابا ها؟
5: أنا
0: اخترت هلا في لبها.
8: أهلا أهلا
2: الحمد لله على السلامة.
8: السلام عليكم.
2: أهلا حبيبة ديالي.
8: بسلام
2: الحمد لله.
8: الله
2: يخليك ليا.

0: أمي واش بصح الحاج فاق؟
1: فاق ما تخافش ما تخافش. شوف راه ما قلتلوش بنتي برا.
0: فين هو دابا؟
1: هو هنا كيفطر.
0: با على سلامتك على سلامتك على سلامتك. عرفتي ما تصورش شحال فرحت، عيطت لي حاجه قالت لي راه الحاج وقف، جيت كنجري.
2: الله ينورك اوليدي.
0: ها هو انا اجي عند جدو اجي عند جدو. اجي عند بابا اجي خليه عندي الحاج. اوبا
2: الله يرضى عليك اولدي والله يرضى عليكم مجموعين. تقدروش تصوروا شحال انا فرحان وانا كنشوفكم قدامي وكل مجموعين على الطبله. هذا ولدي الله يرضى عليك، امشي حتى تقدر عمرك تهلا فمك واختك ومراتك عزيزه.
1: صافي صافي دابا انت وليتي لاباس عليك وبارك علينا. فطروا فطروا بسم الله.
0: بلاتي بلاتي يا قوت يا قوت. اجي اجي اجي. شوف سيري دير لنا شي تصويره مجموعين مليح هكا الحاج. خلي ادم عندك غيتا
1: نجي حداك انايا.
0: يلا

0: شكرا اختي فوزيه. حتى انا بغيت نقول واحد الكلمه في حق با الحاج الرادي اللي لحم كتافي من خيره. وغادي يسمح لي السي عمر الا قلت باللي الشركه كانت مظلمه بلا بيك با الحاج الرادي طول هاد الشهر اللي كنتي فيه مريض، ولكن كلمه حق السي عمر ما قصرش مجهده ودار مجهود كبير باش الخدمه تبقى غاده بحال الا انت كاين هنا.
1: السي الحاج الرادي ما تصورش حنا فرحانين بالرجوع ديالكم وكنتمنوك الشفاء ان شاء الله.
2: الوالد راه واخا كان مريض كنت كنوصلوا الخبر ديالكم كل نهار، كان كيسول عليكم بواحد بواحد، وبالنيابه عليه كنشكركم كلكم وعلى راسكم السي عبد العالي اللي كنا كنسهروا انا وياه حتى نصص هاد الليل باش كنحلوا المشاكل ديال الخدمه. شكرا عبد العالي.
3: ما نكذبش عليكم، سحب المره كنت كنقول مع راسي محال واش باقي نجي لهاد الشركه نشوفكم من جديد، حيت المود زارتني سحب المره ولكن مازال ما في الاجل. جيت لعندكم باش نقول لكم اولادي الله يرضي عليكم على كل ما قدمتوه من الاخلاص للعمل لهاد الشركه اللي كنعتبرها شركه ديالكم قبل ما تكون ديالي. ولهذا كنطلب منكم تسامحوني. علاش؟ الى شي مره فرطت في حق من حقوقكم، ولهذا راني غادي نعطي التعليمات لولدي عمر باش يراقب يشوف المرتبه ديالكم ويزيدكم في الاجر ان شاء الله. هذا نسخن الامانه.

0: كيبقى الوالد دابا نسي
1: با مات الله يرحمه هادي 15 يوم.
0: الله علاش ما قلتهاش لي يا بنتي؟
1: بالحاج ما بغيناش نقلقوك انت يا مريض.
2: وخويا عمر راه قام بالواجب بالحاج
3: والجنازه دازت بحال كاين انت.
1: علاه خطك علينا بالحاج؟ خيرك مغرقنا.
0: الله يعدم الاجر بنتي، اليوم ان شاء الله في الليل غادي نجي عندكم نزوركم باش نعزي وندير الواجب.
1: مرحبا بك في اي وقت.
0: ولدي عمر انت دابا بالسلامه وليتي في بلاصتي، راني فرحان بزاف لانك مشيت الامور كما ينبغي كيف بغيت انا. دابا وليدي الا جاتني الموت غادي نموت مرتاح مع الراس.
2: وبا الحاج ما تقولش الهضره، انت راه هو الخير والبركه ديالنا.
3: اسمح لي يا با، واش ما كتشوفش بلي هاد الزياده اللي وعدتي بها العمال ما جاش في وقتها، خصوصا في هاد الازمه اللي كنعيشها كلنا؟
0: اولدي الازمه راه على كل شيء، وهاد الناس ملي كيفيقوا في الصباح كيلقاو زياده قدامهم، زياده في المواد الغذائيه، في المدارس، في ليسانس، راه ما يمكنش اولدي ما تزيدهمش ولو حتى بالنسبه قليله على الاقل.
2: كنا سمحتي يا ابو الحاج، السي عمر عنده الحق، راه الناس اللي كنخدموا معاهم ما كيعطيونا فلوس غير بالطيب والرخيم، وكاين شي واحدين كنوصلوا معاهم حتى للمحاكم.
0: عمر انا ولدي قريتك وصيفطتك لامريكا غير باش توقف قدام هاد المشاكل. المشاكل يا ولدي راه من زمان هما كاينين. على ولدي هاد الشركة غير جات وقفت على رجليها، راه
3: با مالك با عقالي جيب جيب جيب الماء. با مالك كي لاباس؟ فوزية فوزية با با عبد علي عبد علي.

0: غيتا ماشي حبيبتي
1: زايدة
0: عفاك غيتا الله يهديك
1: والو تي الله يهديك
2: مالكم معاها بغات تشعل الشمع الحاجة
3: شوما تيخرجوا الناس ونشعلوا الشميعة
1: لا عدم نضافكم بزاف واحد الزعيب تو تنحبو تموت على عز الزعيب بزاف كثر وانا ما حسدت تسم تا الهوى ديالتي
3: واخا الحبيبة ديالي يخرجوا الناس
1: نزعوا بزاف
0: اش غير
1: هذا المهم
3: واخا حبيبي ديالي الله يرحمه ويسالي
0: بغيت عافاك
1: لا
4: صافي خليها
3: خليها
4: مالك سي غيتا مالها
3: عافاك قالت لك بغات تشعل الشميعات
4: سي غيتا ماشي كيش عافاك شوف المهم انت معايا وندير اللي بغاتي اجي معايا

0: شمعك بس فهم شمعك
1: بس. اسمعيني أختي، أنا عارفك مقلقة حيت مات الحاج. شوف غدا إن شاء الله وغادي نمشيو للناس غنجيب لك الشمع. صافي صافي أنا ما تقلق
2: يا عمر، سي نور الدين جاي يهزك.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: بارك في راسكم.
1: بارك الله فيك سي نور الدين. بارك الله فيك.
3: بارك في راسك غيتا. أجي معاك واحد الدقيقة معاك.

لا لا والو، هاي قال لي انتو عندو البيرو الى ساعة

0: فاش كتخمم؟ بدنا نتناسى سي عمر، ماشي لعبه بين يديك. اللي متبغيها غدا ترميها.
1: ولكن ابا عزيزه راه غير
0: عزيزه كاتبه ديالي انا، كان عليك تحترمها وتوقرها. وبا الله يرحمه كان صديقي من اعز الاصدقاء، كان غادي يكون شريك لولا بعض الظروف، وبنته راه بحال بنتي.
1: ولكن سمح لي ابا، راه ما كلكش تبزز عليا الزواج.
0: شكون اللي سيدي بزز عليك توقع ما وقع؟ انا زيد مالي، انا كنصدع راسي معاك. تحمل اسيدي مسؤوليتك، وعزيزه لازم تزوج بها بغيتي ولا كرهتي، وتعترف بداك سيدي في كرسه.
1: ولكن الحاج
2: كيفاش؟ عمر شنو كدير جالس بوحدك؟ خرج بس مع الناس. عمر انا حاسه فيك، فانا راه ضاع مني بالي.

0: الله يرحم باك وليدي. كيقولوا البكا مورا الميت خساره، البكا ما غيفيدنا بوالو. بقيتي فيا، خليلك باك حمل ثقيل.
1: على هو غيحمل ثقيل وصافي. امي امي، ما نخبيش عليك، ما نقدرش نصير الشركه. كان خاف لا تصورت تبان ليا في كل بلاصه، حتى داك الكرسي ديالو ما نقدرش نجلس عليه.
0: باك الله يرحمه غادي يفرح في القبر ديالو الا تبعتي كلامه وحافظتي على داك الشيء اللي بنا. شوف وليدي، اي تفوت هاد 3 ايام وصير للشركه، واش غتخلي عبد العلي يدير اللي بغا؟
1: اودي امي، والله داك عبد العلي ما عرفش باش نجازيه، راكم ما كان هو كرة عامري مشاكل.
0: عارفة، ولكن خصك تنعل الشيطان وتمشي لخدمتك. ايوا ومراتك
1: مالا؟
0: يحسب لك انا ما عارفة والو، مجا فيها وحسبها كاينه ولا ما كايناش. هذيك راه مراتك ام وليدك، نعل الشيطان يا وليدي.
1: امي انت عارفه من النهار الاول انا ما كنتش باغي نتزوج بها.
0: ما نبقاش نسمع هذا الكلام.

0: زوج مالك مقلق؟
1: واش ما سمعتيش هذاك الواد شنو كيقول؟
0: الواد اللي زوجتي عليه بزز كان خصني من عنا الزواج لان عارفه غادي يسمح فيها دغيا.
1: وعلاش ما قلتيش هادشي في ذاك الوقت؟
0: ايه ملي كنتي عايش يقدر شي واحد يقول لك لا.
1: الحاجة الله يهديك بنت الناس راه ماشي لعبه، دخلت عليك بالله. واش رضيت شي واحد يتفلس على بنتك ويحب لها ويطلع لها الطريق؟
2: ماما مالكم؟
0: ما مالي والو بنتي، ما مالي والو.
2: عاد بنتك على خلاص مين؟
0: والو حبيبه ديالي، الله يرحم باباك.
2: الله يرحمه على المسلمين. انا الزعون،
0: انا لله وانا الى راجعون. ودعي مع باباك الله يرحمه
2: جميعا.
0: الله يوسع عليك،
2: الله صبرك زعما مسلمين.
0: امين بنتي، بس عنك ماماك
2: عزيزه عزيزه وتحبك بزاف.
0: انا حبيبه ديالي كنبغيك بزاف.
2: أنتي حقيقة بكيتي، الله يوفقك. أما مزز بكيها.
0: من بكيش؟ من بكيش؟ من بكيش؟

0: هذاك الشيء اللي وعدكم به الحاج الله يرحمه أمانة على رقبتي غادي تاخذوه، وهاد الشركة راه ممكن ليها تزيد القدام وتحافظ على مكانتها في السوق إلا ما تعاونتوش معايا مجموعين.
1: غير الناس يا عمر، حنا كاملين غادي نوقفوا بجنبك، حيت النجاح ديال الشركة هو النجاح ديالنا كاملين، وهذه هي الفرصة ديالنا باش نبرهنوا لك على الوفاء والإخلاص ليك ولروح با الحاج رضي الله يرحمه.
2: الحمد لله. نزيدك شوية الحاجة صافي بنتي، الله يخليك بصحتك.

0: مساء الخير.
1: السلامة.
0: الله يسلمك. درتوا البصارة؟
1: لا هذه لا سوفلي كاش عجبك صايبتها القبائلة. أنصتلي.
0: لا خليك خليك. وفين هي غيتا؟
1: غيتا شعلت الشميعات ومشات تنعسي، قالت عندها شي أنشطة الصباح. قالت لي المحامي نرجو قالت لي اتصل بك شحال من مره اليوم وما جاوبتيش.
0: قالت لي زابي ديالو حتى من بعد نعيط ليه. انا هادي مسوسه
1: عمر، تقدر ترجع البيت كي بابا ما بقاش ادم كيفيق في الليل بحال كيف ما كان.

عمر، شفتي ادم شحال غزال ولا مهيدن، وكينعس الليل كله ما كيفيق حتى الصباح. شحال قدك ما تهجر مراتك، ارجع لبيتك ونعس حدا ولادك. الولاد تا هما راه كيحسوا بالغياره.

0: Mi bagu mama.
1: صافي ساعد ماما
2: يخلط هذا شويه مشي يزيد شويه الحليب ونجي
1: صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي

0: لك من ده البيت.
1: صافي صافي صافي، لا خليها نحسن.
0: ده بقول لسه الخلاف
1: مشروع الرونق فين وصلتوا فيه؟
2: رحنا غادي نعم سيدي، باقي لنا واحد جوج ديال الورثه اللي مازال ما لقيناهمش من بعد، ولكن حنا راه لقاو معاهم الحل. غير تنا
1: كيما يكون جديد علموني.
2: مرحبا سيدي.
1: الله يخليك، عيط ليا معاك على السي عبد العلي.
2: مرحبا سيدي.

0: وي
1: السلام عليكم. بغيتني
0: شو درتوا مع النقابه؟
1: انا راني مكلف بالحوار مع المكتب النقابي وغدا ان شاء الله يكون عندك تقرير.
0: شوف هات خلي الموارد البشريه اللي تكلف بهم. اجي راه بغيتك على شي حاجه. سد الباب.

شكرا اختي يا اخوتي، يلا نجمك على خير.

0: Hello. Hey, bye to mama.
1: Hello. Hello. Hello.

0: لا لا احنا دابا غطنا من هنا مش نتي شي واحد
1: تمشي شويه لا
2: لا ما كيتوش عندها عندها ولدي يلا دابا كان حدايا هنا يلا دابا
0: فين مشى
2: ما عرفتش يا اختي خلوا معايا
3: شحال عنده هذا الوليد صغير
2: 8 شهور
3: 8 شهور واش كاين شي واحد كيسامح بشي وليد عنده 8 شهور يلا نقلب معايا ما تخلعيش ما تخلعيش شنو لابس
4: ها هو
5: كنعرفها عزتك انتي وانا وانتي بحال انتي جرتي من مور الحب وانا جريت من مور الفلوس هادشي علاش انا وياك كيف
6: جاوبتينيش على سؤالي شكون اللي صيفطك واش عمر
5: شحال تاخدي وتطوي صفحة عمر
6: دابا صفحة عمر ولا عندها ثمن
5: عمر مستعد يعطيك اللي بغيتي مقابل طلاق الاميابل ومقابل تخلي على حفيد الحجر الرادي ما تجاوبينيش دابا وسمحي لي والله انا محرج باش نقول لك هاد الهضره ولكن ما عندي ما ندير

0: مدام عزيزة.
1: شنو
0: بغيتي شي حاجة؟
1: جاي عند راجلي، عندك شي مشكل؟
0: واخا لا لا نقول لا.
2: يوسف تنبع نتصل بك.

0: انت عارفه باللي اللي كان جامعني معك هو الحاج، والحاج مات الله يرحمه، وحتى زوجنا مات وخا عمره ما كان حي.
1: العجب، من نهار اللي تفتحت علاقتنا والحاج عطاني حقي وليتي واحد اخر. ملي كنت صاحبتك كنت عاجباك، كنتي كتحماق عليا. منين وليت مراتك ما بقيتش معمره ليك العين.
2: بركه، وما تنساش باللي انت نهار الاول جيت كتبوسي رجلي باش نتزوج بك. الحمد لله اللي تزوجت بك، مو كان واحد اخر كل الفق لكتوه ما ورمك للحبس.
1: وديرها ديرها وما راش كتساين، ياك ما كتسناني مازال نطيح لك على رجلك ونترجاك. عمرني ما نعاودها. عرفتي علاش؟ حيت ما تستاهلش. والمعلوماتك انا مال الدنيا كله، ما جينيش ضفر في ولدي. كي وصلتي دابا ودنك عندها.
2: راني ندمك.
1: كرش باللي بغيتك وما زال كان بغيك. أنا طراد ديال رجليك، ولكن ما كان خافش منك.
3: صحيح تكلت السلامة واتنار كله. أنا كان عايت لك وقت جاي، فين كنت؟
4: اسمح لي السي عمر، كانت ميدار
3: كانت ميت. ودابا الخينا صيفطنا يضرنا مع المدى، وعاد شعلات وعاد ولات نايضة عندي هنا.
4: السي عمر ما تقلقش، الحوايج كيديروا بالفن. انا راه مازال ما كملتش خدمتي.
3: وراه كانت غتخلي دار بويا هاد النهار، سمعتيني؟ غتخلي دار بويا.
5: ويلي اخويا راه شبعت فيه معيور.
4: انت شكون اللي دوا معاك؟ كوني.
3: شتي انت؟ والو، ما كتسوى حتى شي حاجة. انت شفار وانا عايق بك، ولكن انا ميك
6: دابا نتقلع. اجي قربي حداش. اجي الزينش،
5: تراك مريض شويه في راسك. والله حتى مريض.
7: ايوا صافي، واش ديري انت يا كاع ناديه ولا

0: عزيزة
1: ما فيش واقع. مالك عمر؟
0: عزيزة أنا درت أكسيدون. واقع لا واقع لا قتلت شي حد.
1: مين درت شي أكسيدون؟ ياك نتي سكران عمر.
0: عزيزة واش دابا أنا جيت عندك تعاونيني ولا تبقى تطرحي لي في الأسئلة؟ في غدا دابا
1: ما عرفت لفت ما بقيت عارفه شنو غندير.
0: عندك عزيزه تمشي تقولها لامي.
1: ما نقدرش نقولها لامك حيت باك يلاه حمات. شنو بغيتي نقولها ولدك كان سكر نضرب واحد ها نسكت لها القلب؟ غادي نمشي نقلب على ياقوت جيت عندي في هذا الشيء. شوف بدل عليك انت هاد الحوايج حيدهم.

0: عزيزي كعفرتي سيدي كعفرتي هادي دريها في مكينة الصبان
1: شو وقع سيدي عمر؟
0: هلا والو غير دار كسيرة
1: أبيلي
0: هلا ما وقع لي والو ديروا مع فختي يصبنوا في الماكينة
1: واخا الصباح هما نوليو يصبنوا
0: هلا اختي ياقوت عفاك تعرفي سيدك عمر كيفاش داير صبنيهم دابا وغدا نشوفو ليه شكرا

0: أقصد لا لا لا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يخليك كاين أستاذ مردين.
0: كاين لا لا ولكن مشغول دابا، تفضلي تسنيه.
1: لا الله يخليك ما نقدرش نتسنى بزاف، عندي وليد كيرضح. غير قولي ليه بغات تشوفك، نسيت الحاجة الرادية عزيزة.
0: واخا لا لا تفضلي.
2: وي
0: أستاذ، واحد السيدة كتسناك من عائلة الحاج الرادي.
2: واخا واخا قولها تسنى عافاك، أنا خارج.

0: هنايا
1: وانا في هاد البلاصه شتي مع الخرجه ديال الوطيل في هاد البلاصه.
0: وانت متاكد ضربتي هنايا؟
1: انا متاكد.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: الله يخليك اشريف، ما شتيش واحد الكاميون ديال السلعه مقلوب هنايا؟
2: لا ما كان حتى شي كاميون مقلوب، ولكن كان البارح واحد الكسيده، واحد مسخوط الوالدين ضرب واحد الدريه وهرب.
0: هي وشنو طرا؟
2: جاو البوليس وراك عرفتي كيتصوروا داك الشيء وياخذوا الدم ويسولوا عباد الله.
3: والدريه؟
2: الدريه؟ الدريه راه زوف لابيلاس مشات ميته الدواء وقيل الله مرض.
0: والله يخليك ما شفت حتى شي واحد السيد اللي ضربها.
2: اش غنقول لك، وقف لي الحال البارح كان الظلام وكان واحد البوله مطفيه. على بنت كنت غادي ناخذ النمره ديال الطوموبيل، ولكن دوماج زرب زرب زرب عليا ما قدرتش نشوفها في الظلام.
0: واخا شكرا شريف.

0: بس عمر يكلا بسك ما يطلق شي واحد
1: ما هات لتحت ولكن عبد العلي رامي ممكن ليش بقى خايف حياتي كلها
0: ده باش نول حلف نظرك ما غتمشي عند البوليس بغيت تعرف
1: وخلي داكشي اللي غندير
0: مزيان ساعه تعرف سول لهم كنت سكران ضربتها وخفت ما عرفت ما ندير وانا نهرب اسمحوا لي
1: باش دابا تنجبتك تعاوني وتغرق لنا
0: بغيتك تحسن راسي راسي يقف حاله سكر تهمه الهروب ما كان حاجه تهمه وعدم تقديم مساعده لضحيه تهمه وهذيك الضحيه ما تجوش بعد تموت احسن المحامين في البلاد غادي يعطيو 30 عام واش انت مستعد للتضحيه
1: ولكن اش غندير انا اش غندير دابا
0: خاصك تفرح حيت معاك الناس واقفين جنبك

0: نشوف الناس كلها خارجة من خدمتها وغادية لديورها، غير أنا بوحدي اللي تابعني الحبس والقهر. السي عمر راه ما شافك حد، أنت بوحدك اللي خواف. واش بغيت فيك الحمق بضرب الحجر؟ وشكون اللي غيضمن لي سكتك أنت وعزيزة؟ ولا بغيتيني حياتي كلها نبقى تحت يديكم؟
1: هذا حساب آخر ما فكرتش فيه.
0: ولكن أنا فكرت فيه. أنتم بجوج سلسلتوني، واش أنا هربت من البوليس صدق طايح ما بينك وبينها؟
1: سي عمر لا أنا ولا عزيزة ساهل شري سكتنا، هي راه مرتك وبركة عليها رجعتي ليها، وأنا الحمق تافي من خيرك وماشي من صلاحتي نخسرك. واللي خاصك تعرف هو لا أنا ولا عزيزة نقدروا ندوي لنا ولينا شركة معك في هذه الجريمة. حيد هذه الأوهام من راسك وارجع لطبيعتك عافاك.
0: أنا ما عرفتش كيفاش كتقنعني دغيا. بيني وبينك عزيزة ما دارت لي والو، أنا اللي ما نستاهلهاش.
1: عمر سير ترتاح، ناس شوف وليداتك، وغدا راه عندنا اجتماع مهم. رجع عمر آخر، عمر اللي رجع من أمريكا وباغي يدير بزاف د الحوايج في هاد البلاد.

0: عزيزة
1: صباح الخير الحاج.
0: سلمى زينك حسب السبس
1: اخلب على الخير الرباح. خالتي اش بشي عمر
0: شفتو دائما سنقول لك صبري. المرأة الحرة هي اللي تحافظ على رجلها ودارها ووليدها وتسلطها في عدوستها.
1: انتي البركة الله يخليك
0: ليا. الله يرضي عليكي.
2: الله لا عياني
1: خليك معنا مازال شوية.
2: خليني نمشي نخدم على راسي. شوف في العشية نخرج بكري خمشي المسرح وجدي راسك
1: إن شاء الله.
2: يلا
3: بابا حبيبي بابا بابا بابا
2: يلا بابا
1: الله يعاونك. سلامة
0: حبيبة جالي حبيبة بابا. بابا لعب معك بابا فرح معك. يلا مش رفتو يلا ياقوت ياقوت.
4: صافي خاصني على خاطرك السي عمر.
2: هو دابا عاد ارتحت
4: مزيان. يلا تطالع
2: يلا نتلاقاو في الاجتماع. الو
5: عمر
2: هو داك سيدي شكون اللي بغاه؟
5: هذا واحد من صحاب لاجر تنيسك زعما تحشم وتخاف من الله تقدم راسك للبوليس ساعه شفتك كونتي.
2: شكون انت؟
5: ماشي المهم شكون انا. المهم هو انني شفتك تهستي البنت وسلتي.
2: شمن البنت اش كتخربق؟
5: مالكش مالكش طلع دابا للجبل الحق الفيلم اللي عندي غادي يهبطك من الجبل. راك عارف كاع البورطابلات فيهم الكاميرا راني صورتك اصحيب.
2: الو الو

0: سمر سمر سمر
1: أويلي أويلي أويلي بقيتي عليا ما شافك حد. الدنيا هانية ما تمشيش عند البوليس وها هو شافني وماشي غير شافني صورني بالبورتابل ديالو.
0: دابا سمر مالك خايف؟ هذا راه واحد بغي يدبر على تقرقيبه وصافي.
1: راه ما طلبش الفلوس راه قال لك بغي يهبطني من راس الجبل.
0: واش في نظرك كون باغي يغرقك هذا السيد غيتصل بك انت غيحيط البوليس؟ هذا راه هنا وي شي 10 مليون ولا 20 مليون تعطيها لي ويسد فمو.
1: دابا انت واش ما كتفهمش؟ راه ما طلب والو ما بغى حتى حاجه.
0: اسمح لي يا سي عمر الله يهديك راه الامور بحال هكا كتكون دائما كيعيط عليك تيخلعك بجوج كلمات باش انت تفعفع ومن بعد يتصل بك غايقول لك بغيت قدا وقدا باش نسد عيني.
1: واشنو غنبقى نقفف هكا حتى يتصل بيا هو؟
0: اسمح لي يا سي عمر في هذه المواقف خاصك تكون راجل.
1: انا ماشي راجل انا ماشي راجل اللي قتلت وحده ما دارت لي والو فهمتي ماشي راجل.
0: اسمعني اسمعني اسمعني
1: شوف عبد الهالي سير بغيت نقف وحدي سير بحالك سير بحالك عبد الهالي. علاش هربت انا علاش وعلاش هربت علاش مشيتش عند البوليس مالي نصدع راسي هاك؟ امي اش درت انا ياك امي انا حط راسي
2: ياك عمر ياك هادشي كله واقع وانا ما في خبري والو.
1: والله حتى ندمت اما كون مشيت عند البوليس وهنيت راسي اش وقع كاع درت اكسيدون بحالي بحال عباد الله مكتب علي الله.
3: حتى دابا عمر ما تقهرش راسك ما كاينش مشكل ما عندوش الحل هاد خينا هذا باش كيهددك بالبوليس نمشيو عند البوليس
1: ياك لالا نمشي عند البوليس برجليا انت باغني ندخل الحبس وقيله.
3: راه بالعكس الا مشيتي دابا عند البوليس واعترفتي غادي تسهل علينا.
1: اقولها ماشي حاجه
2: انا ريي من ريها.
4: سيدي عمر سيدي عمر
1: اش كاين
4: غير شي واحد صونا ومن جيت ما لقيت حاجه حتى شي واحد لقيت غير هذا
1: صافي سير انت

0: الو،
1: طلب 200 مليون
2: الحال. 200 مليون وانت شنو نودي رسع عمالة تتالي؟
1: في نظرك شنو غندير؟ ما تقول ليش غنمشيو عند البوليس.
2: 200 مليون بزاف، ولكن كيبان لي السي عمر هذا من قبل كشور هاد الدرجة ناوي يضربها ضربة واحدة، ما غاديش يعاود يطلب شي حاجة أخرى.
1: وشكون اللي قال لك ما يعاودش يطلبها مرة أخرى؟
2: باش نقطعوا الشك، شوف لي شي مول بورتابلات ولا شي استوديو ديال التصوير هنايا.

0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: عفاك الحاج، نبغي نصورك على الاعتقاد ديالي متعلق بالتصوير بورطابل. واحد السيد صور لي اختي وبدا كيهددنا بالفيلم.
1: هادشي ولدي ما كنفهمش، ولكن شوف مع سفيان ولدي.
0: شكرا.
1: سفيان.
0: السلام عليكم.
2: السلام.
0: خويا عفاك بغيت نصورك على واحد القضية متعلقة بالتصوير بالتليفونات.
2: حالة.
0: واحد صور لي اختي بورطابل ومن بعد كيهددنا بالفيلم. حنا تفاهمنا معاه وعطينا اللي بغا. كن خفنا لي.
2: ولكن بلاتي ولا حف يوتيوب ولا باغ.
0: لا
2: والله يا صعيب علي نجاوب، راك عارف التقدم التكنولوجي ما كتعرفش بنادم علاش مطول. احسن حاجه هي تاخذ معندو كارت ميموار، هاكا ما تبقاش تلعب في يدي.
0: شكرا بزاف اخويا.
2: ما درنا والو. مره اخرى
0: صحه وراحه.
2: شكرا.
0: السلام عليكم.
1: جاك رزقك شده وليدي، مالك تعرف انت غير تقول لي ارى ارى ارى ارى

0: عمر اش كدير؟
1: امي الكفره ما فيش فلوس داكشي اللي بغيت.
0: ليش الفلوس؟
1: امي هيك هضرنا على الفلوس وانت اللي عطيتيني الكود ديال الكفر ودابا ما لقيتش داكشي اللي بغيت.
0: وعلى باك يخلي 200 مليون في الدار؟ الفلوس راه في البنكه.
1: دابا اش غنقول للسيد؟
0: قول له حتى الصباح يصبح ويفتح وليدي. حتى الصباح.

0: سي عمر
1: ابرد عفاك ماك مقلق
0: وهذا تعطل بزاف وحاجه يجي
1: غادي يجي سي عمر اصبر
0: وقيل هو هذا سي عمر تنزل ولا ننزل لا لا غير ننزل بغيتش نشوف عندك يضحك عليك

0: بغيتك تشرح لي هذا الشيء اللي هنا.
1: هذه يا سيدي الوصيه اللي كان خلى الوالد ديالك الله يرحمه واللي في اخر ايامه جرينا عليها تعديلات. اصبحت هذه الوصيه جديده وموجب هذه الوصيه كتصبح عزيزه عركيد وارثه شرعيه في الثلث في كل ما كيملك الحاج. ياك ما تفاجئتي شادي نقول لك يا سي عمر ما خصناش نتفاجئوا، هذه الرغبه ديال الحاج الله يرحمه ما علينا الا نقبلوها. انا حاولت مرارا نتصل بك ولكن في كل مره كنت كتكون مشغول. حتى عبد العالي ما فهمتش كيفاش حتى ما قالها لكش.

0: ويا خوتها.
1: نعم.
0: راه تسعود هادي واش انا ما عرفتش نفطر ولا؟
1: ايوا خويا افطر في داركم عاد اجي.
0: واش عنده شي مصيبه بحال هذيك غادي يفطر في دار؟ انا راني بغيت غير في الطوموبيل.
1: هو انا مالي؟
0: الا سهل الله وطلقت بها راه نتزوج بيك.
1: تفضل اسيدي تفضل.
2: غي سكت وليدي سكت. لا ما تخافش باك صبح شويه لاباس وقالك بغا يمشي للشركه.

Hey!

0: رضوان، رضوان مدرسة. ايه ارزي
1: رضوان تا ايه
0: رضوان تا ايه
1: رضوان مدرسة على كبروت ايه رضوان.
2: صباح الخير ابراهيم.
3: صباح الخير.
2: عندك

خير.

0: شو تعطي له؟
1: إيه لاباس؟
0: هو من الصباح والكابيتان كيقلب عليك صاحبي.
1: أجي ما عرفتي إيش بغاني؟
0: والله ما عرفت. جري جري جري تلقى راسك.
2: خل

0: اسم إبراهيم حمر راس.
1: أحمر راس نعمس.
0: مزداد سنة 1949، متزوج أب لثلاث أطفال، بداية الخدمة 1979. شحال بقى لك باش تخرج لانتريت؟
1: عموم كابيتان أنا باقي صغير، تقريبا باقي لها شي عامين.
0: إيوا شفتي، هادي 23 عام وأنت في السيرفيس وما طلعتيش في كراد.
1: إيوا واش ندير؟ نعمس يمكن مني حين كنت في المدرسة حتى الشهادة، جراو عليا.
0: عندي لك واحد الميسيون بغيت نصيفطك ليها. غنصيفطك لاكارد، واحد الجزيرة صغيرة حتى سبتة. تما كتبدا تعلمنا إلا شتي لك صحاب الضروب ولا صحاب الحراقة ولا المهم تكون على بال تماك.
1: الجزيرة؟ مون كابيتان أنا.
0: يعني أنت ما بغيتيش تخرج لانتريت وأنت شاف؟
1: لانتريت؟ شاف؟ كيف بغيت ندير لها؟
0: أنا كنسولك دابا، واش ما بغيتيش تخرج لانتريت وأنت شاف؟ وتربح الفلوس؟
1: ايه معلوم معلوم الكابيتان معلوم.
0: غتمشي دابا عند الشيف احمد البيرو ولات واحد لافونس. ايه وكون راجل الله يهنيك. بلات بلات هاك لور دو ميسيون ديالك.
1: شكرا.
0: يلا الله يعاونك طريق السلامه.
2: شحال غادي تبقاو تما؟
3: على حسب، شهر شهرين على حسب لي زوردر.
2: غادي تكون بوحدك؟
3: ايوا الا كانت القضيه زينه غادي نعيط عليك باش تخلط عليا انت والدراري.
2: نخلط عليك انا والدراري؟ وراك ابراهيم غادي للجزيره والدراري خاصهم يمشيو للمدرسه.
3: رامون كابيتان قال لك بيردني شاف وبغى يزيد ليا في الخلاص.
2: الله يعطيك البطل.
3: سخوت الوالدين زربتي الله يعطيك شي مصيبه. سير دابا نجي نهرس ليك وجهك. دخل.
4: اسمح لي
2: يا باهم يزيدك في الخلصة. أنا ما عرفتش إن قرينا هذه الحتي فيها راسك
3: أنت. أنا معقول داكشي علاش اختاروني
2: يا إبراهيم؟ ديما كنت نقول لك زيد خدمة أخرى، نوض تبغي تشري مع خويا في تراباندو حتى حنا نديرو دويرتنا.
3: يا البزعوق هاي هاي هاي هاي يا بنت الناس، أنا فقير درامي أدخل ديها في كتبك. يلا دخلي في حالاتك على بشر كيف داير.
2: اجي هنا اجي والدراري اجي خاصهم يبقاو. زيد خاصهم يعرفوا باللي باهم راه غادي يهجرهم.
3: ما هجرهم لا لا هذيك الله راه انا عسكري راه لي زورد هما لي زورد. دخلوا دخلوا دخلوا تقراوا مع راسكم. هنا الفلوس ديال البريم.
2: واخا ما متبقاش معاك سيدي ابراهيم ما عندي ما ندير.
3: اصبري شويه راه ما غادي يكون غير الخير.

0: هكا اخويا سي محمد. انا داك الفروج هو اللي غادي نسميو فيه يحيى الوجر.
1: راه نسلى فراسك.
0: رحمه الله في الوليدات.
1: بقيتها
0: يلاه سلامت. الله يخليك.
1: سلامة.

0: سيبراهيم سيبراهيم سبحان الله اليوتنا بغي يشوفك اليوتنا بغي يشوفك يلا خليه هذاك الشيء تما ثاني بعد
1: لا ولكن نزاد حوايجات
0: شنو ولكن واش كاين شي واحد غادي يجي يسرق لك هذا الشيء من هنا يلا خليه ندخل عند اليوتنا بالفروج حط الفروج تما ربطو مع الكرسي ولا شنو دير له يلا زيد
2: راح احمر الراس ابراهيم بن ابراهيم تاريخ تجنيد 1979 كيضر لي الدوسي ديالك بلي كان بون اليمون غير معايا الله يرضي عليك نبغيك تكون معقول ودي كورتي
1: ما يكون غير خاطركم ومونيتنا
2: وعارف بيان سور المهمه اللي تسندات لك والواجبات اللي خصك تقوم بهم تما
1: عرفت مونيتنا غادي نمشي للجزيره وتما غادي نبقى الى بان لي شي حراقه ولا دوك صحاب الكونتربوند غادي نعلمكم العمس
2: هادشي اللي كاين محمد راه غيمشي معاك لانطوندونس باش يعطيوك الراديو والسلاح والذخيره وكل ما تحتاج ليه تما الله يعاونك
1: السلاح
2: وين السلاح باش تدفع على راسك فحال الطواري راك عسكري وعسكري بلا سلاح راه ما كيسوى والو
1: شكرا مونيتنا
2: معلوم محمد راه غيمشي معاك يعطيوك الرافيتايمون اللي قدك وإلا خصتك شي حاجة راه الراديو عندك اتصل بينا ما اتصلتيش صافي ديري أنا سينيين وهذاك الشيء اللي بغينا
1: شكرا شكرا مهين
2: محمد كتب السيرفيس باش ديو الشاب إبراهيم للجزيرة
0: واخا موليوتنا
2: راحة

0: ماجدة.
1: أنا دوام دراسة. إيه أنوزي أنوزي هذا إيه أنوزي أنت إيه أنوزي دراسة هذا كبروش إيه أنوزي
2: سير شتر سير.
3: صباح الخير إبراهيم.
2: صباح الخير. شكرا.
3: شوية.
2: يا
3: ربي.
2: بسم الله. يا ربي. بسم الله.
3: سير. زيدي.
2: بسم الله. بسم الله. بسم الله.
3: بسم الله. عرفتي انت؟ إلا قطعتي صباطك في الكورة، غادي نعطيك سلخات لصا.
4: كنا مرعومة.
2: Thank you.

خير.

0: شو تعطي له؟
1: ياك لاباس.
0: هو من الصباح والكابيتان كيقلب عليك صاحبي.
1: اجي ما عرفتي اش بغاني.
0: والله ما عرفت. جري جري جري تلقى راسك.
2: دخل.

0: الاسم ابراهيم حمر راس
1: احمر راس نهمس.
0: مزداد سنة 1949، متزوج قبل 3 أطفال، بداية خدمة 1979. شحال بقى لك باش تخرج لانتريت؟
1: عموم كابيتان أنا باقي صغير، تقريبا باقي لها شي عامين.
0: إيوا شفتي، هادي 23 عام وأنت في السيرفيس وما طلعتيش في كراد.
1: إيوا واش ندير؟ نعم يمكن مني حين كنت في المدرسة حتى الشهادة، جراو عليا.
0: عندي لك واحد الميسيون بغيت نصيفطك ليها. غنصيفطك لاكارد. واحد الجزيرة صغيرة حتى سبتة تما قد ما تعلمنا لا شتي لوك صحاب الضروب ولا صحاب الحراقة ولا المهم تكون على بال تماك.
1: جزيرة مون كابيتان انا
0: يعني انت ما بغيتيش تخرج لانتريت وانت شاف؟
1: لانتريت شاف كيف بغيت ندير لها؟
0: انا كنسول

0: أبطال ابتسام برنامج اجتماعي كي يسمع لكم وكي يساعدكم على حل مشاكلكم على أثير راديوكم.
1: معنا اتصال من عند سليمة من دينة ستات. ألو سليمة.
2: ألو ابتسام، بغيت نشكرك بزاف. من نهار حكيت مشكلتي في البرنامج وراجلي تيعاملني مزيان،
1: وهذا هو الهدف من البرنامج، نحافظ على الأسرة المغربية ونصفيو القلوب.

0: صباح الخير محليمة.
1: صباح الخير بنيتي.
0: مولين الدار لاباس؟ شكرا محليمة.
1: ايوا حنا كنعديو بنيتي.
0: شنو دارت امينه في داكشي؟
1: عافاك ابتسامة بنتي لما هضري معاها. انتي كتقيلي تحلي مشاكل الناس. وانا عافاك الا ما فكيني من هاد المصيبه.
0: واش كتقول هي؟
1: اش كتقول بنتي؟ كتقول لك منو ما تخلق. عافا بنتي انتي راكي كتعرفي تهضري، هضري معاها وحاولي تقنعيها. اما انا لا حليت فمي، كتقول لك ما باغياليش الخير.
0: ياك ما كتغوتي عليها ام حليمه؟
1: لا لا بنتي، انا بديت غير بالسياسه. راكي عارفه بنتي كمونيه.
0: ايوا وهاد السيد اللي بغات تزوج بيه كي داير؟
1: شرفت شرفين، الرجل عنده 65 عام غير في الوراق. اما اللي كنعرف انايا راه كبار من هاد الشيء.
0: وي شحال عندها؟
1: ويلي وحدي ما عندهاش حتى 22 عام يلا قفلتها، وقالت لك باغيه تتزوج راجل كبر من باها. ولو كان يا بنتي بقى لها باها بالحياه كون عنده 42 عام.
0: ويلي ام حليمه، علاش الشيطان؟ علاش الشيطان؟
1: 46 عام
0: ام حليمه.
1: ايوا خليها بنيتي 50.
0: ايوا هكاك. ايوا ام حليمه اسمعينيش غادي نقول لك.
1: نعم.
0: راه هاد الوقت ولينا كنشوفوا هاد الحالات بزاف. راه بزاف ديال البنات اللي تحرموا من الحنان ديال الاب، وكيكبروا شنو كيفكروا شنو كيحسوا، كيقولوا ارا نتزوجوا بواحد كبر منا وقد الافلاج ديال باهم باش يعوضوا مع داك الحنان اللي ما عاشوش في الصغر ديالهم. راه عادي هادشي ام حليم.
1: كون كاين صحاب لي كون تزوجت انا نيت وجبت ليها راجل اللي دق والديها يموت.
0: والمهم ام حليم انا مشيت.
1: نعم.
0: ما تنساش تصيفط لي امينه نهضر معاها. واخا
1: واخا.
0: يلا بسلام عليك ام حليم.
1: ولا لا يخطك عليا لا البنات.
0: امين انت هنا يخطك عليا ام حليمه.
1: نعم.
0: فراسك خاصك تعاوديها بشي تزويجه.
1: ايوا داكشي اللي بقى لينا.
0: سلامه ام حليمه.
1: سلامه بنتي.

0: frère. Ça va, Tariq?
1: Alhamdulillah.
0: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Ça va, ça va, couché mzien?
3: Alhamdulillah.
0: Couché à la khair?
3: Mademoiselle Psissa?
0: Oui.
3: هذا البوكي دو فلوغ جبتو لك وحده من المستمعات.
0: اوه سي تري جونتي.
3: راه على كارت الداخل.
0: ميرسي حياه. كوكو لي زامي. صباح الخير عليكم.
4: سيمو
5: سامي
0: سامي سامي سامي سامي سامي
5: سامي سامي سامي سامي سامي سامي سامي سامي
6: سامي سامي سامي سامي برنامج اجتماعي كي يسمع لكم وكي يساعدكم على حل مشاكلكم على أثير راديوكم.
7: سيدتي سادتي أعزائي المستمعين صباح الخير عليكم. معكم ابتسام وبرنامجها ألو ابتسام. أول ما غادي نبدأ به البرنامج اليوم هو شكر شكر كبير لسليمة من استطاعت على هذه الباقة الجميلة ديال الورود، وكان بغي نقول لك ألف مبروك والله يكمل عليكم بالخير. أما الموضوع اللي غادي نتطرق له اليوم هو تحت الطلب، اللي هو موضوع التعايش. تعايش بين الحمات وبين زوجة الابن، اللي في غالب الأحيان يخلق مشاكل كبيرة اللي نقدروا نتفاداوها إلى عرفنا كيفاش نفهموا بعضياتنا. مخرج البرنامج كيشير لأنه كاينه مكالمة. ألو
8: ألو
7: ألو
8: كيسام
7: تفضلي. لالا مرحبا بك، كنسمعوك. الاسم الكريم الله يخليك.
8: أنا كاف غين من محمدية.
7: مرحبا بكاف غين معنا، تفضلي كنسمعوك.
8: سمحي لي ما نقدرش نقول سميه ديالي كاملة.
7: هذا حقك، هذا حقك، ماشي مشكل.
8: أنا عندي 26 عام، مجوجة هادي عام ورجلي.
7: كنسمعك لالا، رجلك ماله؟
8: رجلي ما نقدرش نكمل، ما نقدرش، ما عرفتش. سمحي لي ما نقدرش نهضر.
7: الو الو الا كتسمعينا عافاك عاودي الاتصال بينا، خذي وقتك كامل ولكن عاودي الاتصال بينا، حنا كنتسناك.

0: تمزدرات بارك الله عليك.
1: ميرسي. باي باي.
2: فاطمة زهراء، ديما عافاك هذيك السيده اللي عيطات قبيله وما قدراش تكمل الهضره ديالها، واش عاودت عيطات؟
1: وعيطات مي ما كانش باغا تدوز في لونتين، طلبات مني الرقم الخاص ديالك.
2: عطاتي لها؟
1: لا، راكي عارفه بلي ما عنديش الحق نعطي لها.
2: والرقم ديالها هي ما خرجش عندك؟
1: لا، في مرات بجوج فين عيطات كان بني ما هو بريفي.
2: واخا، ميرسي فاطمة زهراء.
1: باي باي.

0: عيطتي على السيرفور؟ ومالك عندك الغباشة؟
1: أحلام طير ما عندوش فين يجي لي سكتي الله يرحم باك.
0: هاي ابتسم
1: فين اختي تعطي لا ما كاين تعطينا لا والو
2: راه يلاه يلاه صافا بخير لاباس عليكم
1: جينا صافا ما والو
2: ما ويلي مالاش واقع عاوتاني
1: على ماشي هما اللي نضرنا صافي حطوا التاريخ ديال الزواج ديالي
2: ومالاش فيها بالعكس هادشي كيف شرب الخير
0: ولا بقى لها شهرين
1: شهرين واش عرفتي شنو هي شهرين شهرين يعني 60 يوم يعني 180 وجبه كامله دسيمه عاد داكشي اللي كنبقى نكر انا هكا ديفوا وليني شوفي سمعي سمعي سمعي انا كاع الا صمت كاع هاد الشهرين كاع شحال غنطيح كاع 36 غرام الا طيحت غنطيح غير محور ودنيا ولا شي حاجه كنضحكوا ولكن انا شوفي ها حلوفي يا حتى تخشف ديك الكسوه اللي غتخلي ليا مرت خويا حاتم دابا تشوفي
0: وشوفي لالا انا حلفه بهاد حلوفك هذا نيت انا اللي غنعاونك باش تخلي بديك الكسوه
2: بصحه فاتين عرفتي شنو بان ليك انا واحلام غنتفرضوا لك في شي كسيوه ولي كينسي هاد الحماق عافاك
1: حبيبه ديالي ابتسام الكبيده ديالي احلام راه ما بقاتش في هادشي اللي نفرض كاع درتو لالا ديك دار ديال السيمانه وجمعتو ليا 2400 ريال وشريتو ليا الكسوه راه ماشي هو هذا المشكل
2: وفين كاين المشكل
1: والمشكل على داك الرجال اللي غيهزوني انا في العماريه تقليدهم ماشي عليا
0: شاد الهضره ديال العماريه بعد العماريه دي مودي دابا المراه كتهز في القلب فوق الراس وانا عندي لك الحل
1: شنو هو الحل
0: شتي دابا غتدخلي بالعماريه فيها الروايد
1: خصك تشككوا عليا غير كندخل بالعماريه فيها الروايد ماني غادي للسبيطار نحيد الحجر من المراره
2: خبرك واحد القضيه خاصك تعرفيها راه كاين اللي كيقلب على

0: والعينين فين هما؟ انا ما نتشافش، انا ترونسبارونت.
1: شتي هاد خينا هذا اللي قلتي عليه بحال هكا، هاد الكاتيجوري ديال الرجال مزوج هذا، ما تقوليش لي
0: لا لا لا ما مجوش، عندي دواصه كاملين.
1: ايوا ملي ما مجوش والله حتى ملغج.
0: ملغج
2: شنو هذا ملغج؟
1: ولي علاش هي ملغج؟ ملغج هي مكل مسحور مديره لي طامس في شي قبر مدفون.
0: على الهضره يا فاتن، قلت لك ما تبقاش تهضري بحال هكا، راكي غتزوجي حشومه كاع شنو ملغج ولا
2: شي كاع. حاولي تحسني مستواك شي شويه والله يخليك.
1: اوبس صحاباتي ولاو كيقولوا يحسني المستوى، زعما نتوما منين جايين من لهيه وباز. ايوا انتيا كاين شي تخربيقات في داك القلياب، شي حاجه جديده؟
2: هي راه كدور دور دور وكنبان ليها غير انا.
1: باوي
0: بحقت انا نبغي نموت ونسطى ونعرف شكون غيدير لك داك القلب.
2: اش غادي نقول لكم؟ انا المشاكل اللي كنسمع في الراديو راه خلاتني نفكر 1000 مره ونضرب 1000 حساب قبل ما نبغي نعرف شي واحد، وحتى الا بغيت نعرفه خاصني مده طويله اختي باش نفهمه ما نطيحش في الغلط.
1: ترا ضربي الفكد في راسك وضربي بشي تجويجه قالك بلاتي عليا، حتى يوليو هازنك في الكروسه وطيح لك الفم وتولي فيك العمش.
2: الله يستر اختي برا ولباس عليا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: جيتي في الوقت.
2: واحد جو دورانج سون سكر عافاك.
0: انا عافاك دير لي جو دي سيترون وزيد لي فيه جاجون، مي كون فري عافاك.
2: سيترون لمن ليك؟
0: لا انا لي ان كافي الونجي. جو دي سيترون لا هي ديتوكس، يلاه صحي داك الشويه ليه.
1: حبيبه ديالي. صاحبتي كتفكر فيا زعما هكا بقلب على لي خطك عليا. بون اوبلي، تجيب لي انا سيدي واحد البلا ميكس ديال الشاورما، واحد كاس شعباني زعزع فوق منه الكركاع وكثر العسل.
2: يا ربي السلام.
4: قال
2: لك باغا تدخل في الكسوه ديال مرت عاكي.
1: وعرفتي شوفي كيفاش كنغزل كل راجل سي ستريسي والله ما حسيتش بيا نتوما كاع.
0: يا لطيف يا لطيف.
5: امينه انا بغيتك غير تجاوبني على واحد السؤال، كيفاش كتشوفي راسك من هنا 5 سنين؟
6: الله اعلم باش غنعرف، ربي هو اللي كيعلم الغيب.
5: لا امينه راه ممكن تعرفي الا شفتي شنو كتعيشي اليوم وشنو باغا غدا تقدري تعرفي، وهذا الشيء راه ماشي شرك بالله يا امينه، هذا راه احتمال مبني على دراسه.
6: ما عرف ما عمري ما فكرت في راسي كي غنولي من هنا حتى عام.
5: لا امينه فكري، خاصك تفكري، شوفي شحال في عمرك انتي وشوفي شحال في عمره هو. والسيد مزوج 3 ديال المرات يا امينه، تخيلي معايا فين غادي توصلي من هنا 5 سنين. غادي تلبسي البيض، غادي تشدي حق الله، وغتولي مدعيه مع ولادو في المحاكم مجرد رينك.
6: دابا شنو بغيتيني ندير اختي ابتسام؟
5: لا امينه ماشي انا اللي نقول لك شنو ديري، خاصك انتي تعرفي بوحديتك شنو ديري، ونعاودو نهضرو خدي وقتك كله. امينه هادشي راه مصلحتك،
6: خليتك على خير، غنمشي باش ما نتعطلش على الوالده.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: اسمح لي هجمت عليك هكا، خصني نهضر معك. عندي مشكل.
1: ماشي مشكل، تقدري تصلي بالبرنامج وتقولي لنا شنو المشكل ديالك ونستفاد الجميع.
0: ما نقدرش نهضر في الراديو.
1: مقدرش هضر في الراديو، شنو المشكل؟
0: مقدرش غي سمعني.
1: شكون اللي كتشي؟
0: هو ولا شافني دابا كنهضر معاك يقد يقتلني.
1: شكون؟ واش راجلك؟
0: عرفتي شنو؟ اجي تعرف الطوموبيل باش نهضرو في راحتنا.
1: واخا

0: شو سميتك؟ كنزة. سميتي كنزة. سبا شوية كنزة؟
1: سبا الحمد
0: لله. ما تخافيش إن شاء الله يكون الخير.
2: ابتسام
0: مالك؟ مالك شنو واقع؟
2: هذا رجلي تبعنا.
0: ويلي علاش غادي يتبعنا؟
2: شنو دابا رجلي تبعنا؟
0: ما تخافيش كنزة دوكام سيتو بيس.
2: شنو ندير دابا؟
0: ما غاديش نوقف حتى نوقف في شي بوست ديال البوليس.
2: لا ويلي قولي لي شنو ندير دابا فيك؟
0: ما تخافيش راه ما يقتل لك حتى شي حاجة. حنا ما رحناش في جيبة، ما عندناش في جيبة حنايا. سمعيني كنقول ليها والله حتى صيفطو فيه يضربها.
2: خير قتلنا ابتسام، انت ما كتعرفيش راه مفطي رحمك.
0: صافي ما تخافيش، غير ما تخافيش، غير هاتي خلي عقلك معايا وما تخافيش.
2: دايز
0: واش هو اللي من مرانا؟
2: هو دايز. ماشي هو،
0: واخا كاع كان هو عزيزة واش حبك. انا كنخاف، انا راه ما كنخافش من هاد النوع ديال الرجال. كتسمعيني اش كنقول لك؟ واصلا الراجل اللي كيضرب المرأة انا ما كنعتبروش راجل.
2: وكيضرب لبسة في ابتسام، خلعتك معايا ودرت الدور.
0: نزلو شي بلاصة هنايا؟ نعطو لابلاج نتمشاو شوية.
2: داكوغ.
0: ويضرب فيك الهواء ما يبقى حتى شي حاجة، إن شاء الله كلشي يكون بخير. داكوغ.

تشوجنا من بعد قصة طويلة. قلت ما راسي هذا هو الرجل كيبغيني ومهلي فيا، يعني مثقف ميسور. شوية شوية بدا كيطلب لي نخرج من الخدمة. قلت ماشي مشكل، صبر. شنو كنتي خدامة؟ كنت في البرودكسيون السينما. عرفتي كنت كنبغي خدمتي بزاف، كنا كنسافرو، كنت كنتلاقى بنا. ما كانش كيحسب لي غير يسمح فيا هكا. وخرجتي.

0: شوية شوية بدا كيبعدني على صحابي والناس اللي قربي. تحولنا كاع المحمودية. انت مولا عندي تدخل بالوقت والخروج بالوقت. عرفتي النهار الأول اللي حط عليا يدي فيها حليت منعاود نرجع، خرجت من الدار. الحق تبعني وبدا كيرغبني وكيطلب اعتذر، وحتى خويا رجعني ليه. قال لي جون ماشي مشكل. من تما وانا كناكل العصب بالسبه وبلا سبه.
1: عندك معاش وليدات؟
0: هادي عام باش تزوجنا، كنت حامله ولكن درت فوسكور. قلت علاش؟ كترت العصا، كترت العصا.
1: العصا وشنو هاك نتا؟ العصا وشنو؟ شنو كتسناي؟ واش كتسناي تصفي لك حياتك عاد تهناي؟ انا بغيت غير نفهمك مناش خايفه.
0: خايفه منو؟
1: كنتي خايفه منو هاك نتا بصح؟ كون هربتي بجلدك.
0: فين غنمشي؟ عندي خويا واحد
1: جوجو عنده حياته، شنو بغيتيني ندير؟
0: كنزة
1: اسمعي وفهميني مزيان شنو غادي نقول لك. البلاد راه ما فيهاش الفوضى، والعيالات دابا راه ولاو عندهم حقوق. واش عرفتي شحال من جمعيه كتدافع على هادشي ولا ما عرفتيش؟ راه بزاف كنزة راه يوقفوا معاك ويسمعوا ليك وكلمتك تكون مسموعه عندهم.
2: انا ندير لك محامي بيدي ولكن ما تسكتيش على الظلمة كنزة.
0: ما فهمتش، لكن راني عييت وخايفة.
3: فرح فرح فرح فرح فرح فينك فينك فينك فينك فرح فرح فرح.

0: الو، وي فرح، سافا؟ لاباس عليك، معاك ابتسام تخيسي.
1: سافا بخير، كلشي مزيان.
0: وحنا اختي مع الخدمه، راكي عارفه لا روتين. فرح اختي عافاك، محتاجه ليك. اجي بعدا قولي لي واش باقا خدامه في الجمعيه.
1: باقا معاهم.
0: مزيان، محتاجك اختي في واحد السيدة معنفة من طرف راجلها. لا يخطيك. دونك صافي، غدا ان شاء الله الصباح نكون عندك مع العشرة ونص. صافي، ميرسي. لا يخطيك، ميرسي ما شيري. بيزو، باي باي. سلامة. باي.
2: سيدتي، أعزائي المستمعين.

0: شتينا منك والله تنقولها لي نمشي عنده هكا فاس ونقولها لي اللي بغى يوقع يوقع
1: شنقول له
0: غنمشي عنده غنقول لي اه فلان انا كتعجبني شي حاجه ولا دافع عليا شباب غالي عياقه هادي زعما تواضع معنا شويه او
1: لا ويلي ما نقدرش
0: ما تقدرش واخا اختي وبقاي بحال هكا هكا بقاي مكالمي حتى شي نهار ويجي يقول لك فوالا حبيبه كنقدم لك المدام
1: ناري توقع لي والله تنسطم
0: ايوا شنو حمدتك يا ربي وشكرتك على ولد خالتي حق الله الا زعما فهمتي انا ماشي كنبغي شي بغو ولا شي حاجه ولكن كنتوحشو ملي كيمشي يخرج من الدار هاك يكون في الدار
1: فاتين
0: لا اختي رحمه الله على ولد خالتي ويلي عارف عليا كلشي عارفني شكحال كنلبس شكنبغي ناكل عارف طاسيلتي عارف دارنا نبغي نخرج ما
1: بغيتش نشوف فيها الطبيب ديالي تا انا عرفتي كيحمق عرفتي كي تجي مع ديك الطابليه
0: ايه وفين مشاو شكاين تما شي حاجه جديده ولا شي نصيب
1: شكون واضح شنو سميتو فين تلاقيتيه عاودينا كلشي ولا بغات تخبي علينا
2: راني وراسكم عرفتي هذيك السيده اللي سميتها كنزه
0: ايه واش كنزه ديك السيده اللي كان كيعنفها راجلها مسكينه مالها
2: واش عقلتي فاش درت معاها رونديفو في الجمعيه راه 5 ايام هذه ما كتجاوبنيش راني مخلوعه عليها خايفه عليها علم الله شنو واقع لها
1: تلقات صالحات مع راجلها وانت هزت الدبيله بحال هكا
0: وزدتو فيه والسيدة حرة بغات تجاوب ما تجاوبش واش شغلكم زدتو فيه
2: راه المشكلة انها ما حراش فاتين راه شي ولي زيد خلعني عليها
1: انت ما كتعرفيهمش كياكلوا العصا حتى كياكلوا في الاخر تقول لك احقا نجمع الشمل هلا حشومة راجلي تجراسي راك عارفة ديك الهضرة خاوية
0: ناري ولد خالتي نو بديت تسيف عليا ولي هيب عليا ولي بغي شنضمني ولا شي حاجة مشخلة والله يا بابا تنصفر الله مورك
2: شوف انا فيه وانتو ما فيه
1: شكون هذا اللي قدر يزعم عليك ومالو مسطي
0: وما نعرف اختي الله يزعم حسي شرب العصير بالله تلج

0: مالك؟ مالك كنزار؟ شو واقع؟ كنت
1: حنشم هذا خاص نمشي
0: وشو بنا شي حد؟
1: حولي من وجهك
0: صافي من بعد
1: غنشوف وجهك
0: صافي من بعد غنشرح لك غير تحركي عفاك منك

0: لا ما عندك مناش تخافي، راكي سمعتي المحامي شنو قال، غير كوني هانيه كل شيء يكون بخير. والله العظيم انا كنت باغا نكون معك، ولكن راكي عارفه حتى عندي الطياره لتونس ما عنديش كيفاش ندير. السيمينار عندي فيه سيمانه وباغا نزيد شويه، والله القسم الى هادي عام ما خديتش كونجي. ميرسي ما شيري. احقا شوفي ما تنسيش غدا تمشي لابواط دو برود. راني هدرت مع المنتج وراه تصاب كيعرفك وراه تعاطف معاك بزاف، ما تخافيش بلاصتك عنده، كوني هانيه. ميرسي ما شيري، الله يخطيك. ميرسي حتى انت يا حبيبه ديالي، حتى انت الله يسهل عليك. ميرسي. سلام. اش تعطينا
1: سولي هذاك؟ ما بغاتش حتى تجمع هذاك الشيء.
0: هذاك الشيء ما سميتوش داك الشيء البنت، سميتو نعمه الله سبحانه وتعالى. جلسي.
2: ها هي جلسات.
0: كاين شي غدا؟
2: كاين لالا السوشي وسوب شينوار.
0: السوشي؟ شنو الفم اللي تيقول السوشي؟
2: مال الفم اللي كيقول السوشي؟
0: دابا هذا غدا ولا ضحكي ولا شنو؟ فهمتي دابا امادام علاش جبت انا هذا الشيء؟
1: اصلا هاد الماكله ما كانتش ديالك.
0: ماشي ليا انا. شت صبعي تماك.
2: كنضحك معاك. ام حليمه راه ما مشات حتى طيبات لينا الغدا.
0: شنو دارت؟
2: طيبات يا لالا طويجن بالحامض.
0: زيديني.
2: والزيتون.
0: مصير.
2: ام خيه.
0: ام علمه.
1: وشتي هاي البيتزا تخسر.
0: تبقى كتخسر. شوف حبيبه ديالي، لا سوب شينواز والسوشي والبيتزا كلشي امبورتي. باقيش حاجه في الثلاجه.
2: شي كويزداتا يا البنات؟
1: ها شتي الجلسه ما تحلى الا بكويزداتا.
2: ياك
0: ها المعقول. صوينيه وحدها واحد الطبسيل باش نحط فيها الباتيسري سي تي فو. موا جو فو بيان هذيك ديال الكوب.

0: تمشي حاجه
1: اه وغير ما بغاش تجيبو عندي لحال انا غدا وكنوصي
0: انا تنعرف عتكون شي حاجه ديال ليك سميت
1: تكون شي حاجه طب
0: تنعرف دوقها هي ال بريفير لو بلون
1: نو لو نوار نوار فن
0: لا سمحي لي تنعرف دوقها وحاش
1: نو سي انا جبت لو نوار عرفتي كيجي منين اللي كتبقي تاكلي مع شي حاجه سخونه
0: كيفاش تاكلي علاش كتهضري
1: وانت علاش كتهضري
0: كنهضر على العريسه غتجي معها من تما
1: الله يعطيك الخلا عقلك في الرجال انا جو باغ دو شوكولا
0: الله يعطيك الخلا نتيني اللي كتفكر غير في الماكله في الشوكولاط
2: فاتين احلام
0: الله يسلمك بوسه
1: شفتك
2: بخير
1: سلام فينا هو فينا عرفتك انت علاش كدوي هوا شوكولا نوار ديالك مش لحقتيش ليا السعر
2: حتى نضرب على الماكله
1: ويلي سيها فراس ديها فراس
2: صافا بخير
0: الحمد لله كيداك
2: تفرحتكم بزاف
1: والله حتى حنا
0: اش نقول لك خليت فين هو العريس
2: العريس ويلي
0: العريس اللي كنت غدبري عليه من تونس
2: لا صاحبتي انا بقى لي غير العريس ويلي معليش
1: اش تفقدك زيد بولس على قلبك تيكير
0: وتقال
1: جربي
2: حرام عليكم البنات
0: شوما عليكم الله يلا حشوما عليكم كتحضروا اخر مره رحت لباريس
1: اخر مره تفتحي لي الكوفر
3: صباح الخير سيمو
4: اخبار هادي توحشناك
3: انت انا توحشتكم بزاف بزاف توحش لا راديو توحشت مشاكل ديال الناس توحشت كلشي
5: مشي سام كنت وحشتينا مشي الصوت وتخلينا
6: ياك سامي ياك عقل شنو كتقول سمعتيش كيقول لا والله كنهضر معاك بصح
3: رجعت من تونس تليت شويه مع العرس ديال صاحبتي فاتين وصافي بقيت في الدار وما درت شي حاجه جديده ولكن راني ما نفكش ما نتفكش من هنا ما نفرقكمش
4: مزيان يلا نتوكل على الله
3: يلا بسم الله
4: يلا سيت انا دونس
3: مي ماشي
7: الابتسام برنامج اجتماعي كيسمع لكم وكيساعدكم على حل مشاكلكم على أثير راديوكم.
8: سيدتي سادتي معكم ابتسام دائما وأبدا عبر إذاعتكم المفضلة. بالنسبة للناس اللي كيتسألوا شنو سبب الغياب اللي دام شهر كامل كان بغين كل يوم كانت عطلة عادية جدا وشكرا على سؤالكم واهتمامكم. أما بالنسبة لموضوعنا ديال اليوم فهو غادي يكون عزوف شباب على الزواج. بغينا مكالماتكم تكون كثيرة تحكيوا لينا إلى سنكم فات الأربعين ولقين صعوبة في الزواج أو حالتكم المادية ما كتسمحش. فاطمة زهرة في الصندوق كتقولي بلي عندي مكالمة. ألو
9: ألو ابتسام
8: ألو هاد الصوت كنعرفو كيف غين الله
9: كنزة غريب من المحمدية أنا اليوم مبقيتش خايفة نقول سميتي قدام الناس كاملة. حاليا أنا مقيمة في ورزة ذات الظروف العمل حيث كنشتغل في ميدان السينما. أنا اليوم معيتش باش نهضر على مشكل ولكن بغيت نستغل البرنامج باش نشكر ابتسام. ابتسام الإنسان اللي عاونتني نرفع صوتي ونقول بركة. أنا كنت مرة معنفة وبفضل ابتسام أنا اليوم مرة حرة كنعيش حياتي كيف بغيت وكندير اللي بغيت ورجعت المهنة ديالي اللي كنبغي. وكنتمنى كل النساء اللي كيسمعوني اليوم وكيعيشوا بحال الظروف اللي دزت منها يخرجوا الألم على برا ما يسكتوش. الحمد لله بلادنا فيها جمعيات كتهتم بالمعنفات وفيها عدل كيرد لك حقك. شكرا ابتسام شكرا بالصح حيت عاونتيني.
8: شكرا ليك كنزة شكرا لكاع النساء اللي كيحاربوا او النساء اللي كيناضلوا وكيدافعوا وكيكونوا ضد العنف. اكيد كنبغي نشكركم كاملين وحده بوحده

0: اسمحي لي ليلى.
1: وي
0: انا اللي درت هاد الزبله هادي.
1: ما فهمتش.
0: انا اللي دخلت لك في الطوموبيل سمح لي بزاف، ما درتهاش بالعادي.
1: كيفاش ما درتهاش بالعادي؟ ما فهمتش.
0: لا ما درتهاش بالعادي، ولكن بيني وبينك كنسحب ليا انت مولات الطوموبيل كدرتها بالعادي.
1: باردون.
0: شوف انا درت الغلط، بغيت نصوب لك الطوموبيل، هادشي اللي عليا.
1: كيفاش تصلح هاد الغلط؟
0: الا بغيتي تمشي معايا نصوب لك الطوموبيل، عند واحد التريسيان كاين ليها، يلا معايا.
1: نو ميرسي، ما عنديش الوقت، غنصوبها بوحدي.
0: ما يمكنليش نخليك تدخلي للدار والطوموبيل مضروبه بحال هكا.
1: والله ماشي مشكل.
0: الله يخليك.
1: سي با غاف.
0: سي غاف كما يمكنليش نخليك تدخلي للدار وانت عندك سينيال خاسر.
1: لا سي با غاف، غير حاجه واحده اللي بغيتك ديرها.
0: ندير اللي بغيتي.
1: شوف لك شي اوتو ايكول، دوز لك شي سويعات زايدين، ما ربما تعلم تصوب مزيان.
0: وخلاله

0: واش نقدر نعرف شو واقع هنا؟
1: اه مدام صوبت لك الطوموبيل.
0: شكون قال لك تصوب الطوموبيل؟
1: اه شكون اللي قال لي نصوبها؟ هذا
2: انا اللي صوبت لك الطوموبيل. حيت كنت عارف ما يكونش عندك الوقت باش تصوب بها. ولا نتكلم. وزيدون ما جاتنيش صيفط مرة بحالك للكراج. وعمر بالرجال. صافي با. اسمحي لي على هذيك المرة.
0: ميرسي.
2: عبد الغني.
3: نعم. كلشي
2: على ما يرام.
3: كلشي على ما يرام. مادام صوبتك الفيروج.
0: قول لي كيفاش قدرتي تصاوب فيروج الطوموبيل مسدودة؟
2: قدرتي تصاوب فيروج الطوموبيل مسدودة؟
3: هرس الشاشة النورانية وكشي تيديها وصوبتها سير المهنة.
2: سير الله يعاون عليك سير سير لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمحي لي اسمحي لي بزاف. طوموبيل ضربي على حسابي مرضاش حنا خرجوا من لا ميزون.

0: شوفي انا ما غاديش نمشي من الحزوله غير باش تمشي تشاي معايا.
1: ما تمشيش غتلقاني موصي على الساس.
0: إيه؟
1: ما تبغي شي حاجه قولي على حساب ابتسام.
0: لا كنهضر معك بالمعقول. انا باغي نعاود نشوف نقول لي ما تمنوش

انت شنو بس هدي ولا هادي؟

0: Bonsoir.
1: Allez.
0: Ça va?
1: Ça va et toi?
0: Alhamdulillah.
1: Alaslama.
0: Naïslamak. Merci.
1: Je t'en prie. وخد سطلتيني شو يعرف سكالي جي
0: مزيان تكون طايق في راسك واحد شوية
1: اسمع دو تعلق بالثقة في النفس غير هو قلت مرة زوينة بحالك ما يكونش كنا قلبها ديال الحجر غادي نبقى فيها غادي تجي تشوفي
0: اه بون
1: والله العظيم الا سحب ليا ما غاتجيش بالله القصر اوف
0: شفتي قريتي بوحدك
1: وشي بعد انت ضحكتي اول مره كنشوفك ضحكه
0: ايوا انت اللي خليتيني نضحك يمكن
1: هضري لي شويه على راسك
0: شنو بغيتي تعرف
1: كل شيء
0: هادي لا راديو الدار لا راديو كاينش زعما شي حاجه سبيشال
1: كاع ما فهمتش باش هادشي اللي باغي نعرف
0: شنو بغيت تعرف
1: اللي بغيت نعرف هو واش عندك شي واحد في حياتك
0: بسي عندي وطلبت منه الاذن باش نجي نشوفك واش كون كان عندي شي واحد غنقدر نجي نشوفك
1: الحمد لله دابا يلا تحلت لي الشهية واحد شويه
0: ناكلو

0: احلام شت فاتي نتاع الثلاث
1: ودابا تجي اش واقع خلاتيني عليك
0: واقع والو صاحبتي تجي فاتي نقول لكم بجوج وانت ياجي شنو درتي في هذاك المشكل
1: ما عاودتلكش ولا درت داكشي اللي قلتي ليا دخلت فيه في باركينغ
0: ايوا
1: يعني زعما دخلت فيه في الطوموبيل
0: لا
1: عرفتي تجاوبني
0: جاوبك
1: بقى كيغوت تقلق بقيت كنبرد فيه ما فهمت حتى حاجه قلت له سي با غاف غادي نصوب الطوموبيل عاد بقى كيغوت عليا في الاخر قلت له انا خدامه معاك في لاكلينيك عرفتي تجاوبني
0: جاوبك
1: قال لي خصك تمشي تشوفي الدكتور محسن
0: عرفتي شنو الدكتور محسن
1: ايوا هو الدكتور ديال العينين عندنا في الكلينيك وبقى عيرني تاع عيني في الاخر قال لك خصك بزز منه يدير كونسل
0: غايقول لك ما كتشوفيش زعما ناري بقيتي فيا بقيتي عرفتي كون كانت فاتين كون بقيتي فيا ديال بصح
1: هيا جات
0: هيا جات اهلا اهلا اهلا
1: مالكي شتك صفرا
2: ما ماليش اختي غير هاد الايام مشكيت عليك عاسي خاطري مروحه
0: مالك شواقه
2: ما قدرتش نفيق صافي
0: يا اختي خميره اجي نقول لكم اش بان لكم ناخذ شي حاجه ناكلوها
2: نهضروا شوفوا ما تبقاش تبدي لي حس الماكله بعدا اولا حيدي لي هاد العصير من هنا خاطري ولات مروحه صافي ما تبقاش تجبدي لي هاد الهضره ديال الماكله
0: مالك ويلي
2: البنات عندي لكم واحد الخبر من هنا 9 شهور قل 4 سيمانات كما قال لي الدكتور انا ولد خالتي غيزاد عندنا واحد الدري غيبدا يقول لك انت خالتي احلام وانت يقول لك خالتي بجي
0: حامله والله
3: والله فرحت لك بزاف ولكن شوفي انا اللي غنقبلك
2: اش انت غتزيدي ولدي الدنيا امبوسيبل تخرجي ليا لي لا اختي اسمحي ليا
0: ايوا انا عندي لكم شي خبر واحد اخر
2: شنو
0: جلال
2: مالو
0: طلبي ديزو
2: ولي ولي ولي ولي
0: مبروك راه كامل
2: مبروك
0: مبروك كتهشموني
3: لا لا
0: صحه ابي لي مالها
1: مالها حامله وانت مخطوبه وانا ندير كونستا سعد
4: صاحبتي ويلي هذا كله شهر العسل ورجعي رجعي ريا حنا توحشناك ها شوفي ملي ترجعي عيطي لينا ضروري صافي يلا بيزو

0: صبر نحل لك الباب صبر.
1: باقي حمق باقي حمق
0: باقي حمق صبر نجيب الحوايج.
2: صبر نشد الكفر.
1: ميرسي. وي بيان سو حبيبه ديالي. حتى انا توحشتك بزاف بزاف. لقيتيني يلاه دخلنا دابا. باقي لي فاليز ديالنا في الباب. بيان سو حبيبه ديالي. علاش لا؟ لا نبغي. علاش ما نبغيش؟ غير خاصني نشوف مع جلال على وديت الا وديت بروغرام ديالو ونرد عليك. يلا حبيبه ديالي بيزو. تشاو تشاو. باي باي. احلام هادي جلال.
0: وديما احلام كتعيط لك. حشك 10 دقائق تعيط لك
1: جلال.
0: الحمد لله اللي دخلنا عليك الصراحه.
1: واش غادي دير دابا؟ طلع لا شومبر دوش خضر ما مشيتي تدويشه تاع مزيانه. اوكي ونهز الصباح ما كاينش اللي يهضر معاك.
0: داكشي اللي لقيتيني راه
1: جاي. يلا ماشي.
0: ولكن شنو باغي ندير واحد اخر؟ باغي نشد علينا هاد السيمانه ديال الكونجي اللي بقات لنا ونرتاحوا واحد شويه. سبور رياضه تا نضرب زوا طويس. والله
1: كيبان لي بحال نسيتي بلي راني خدامه غدا.
0: خدامه غدا؟ صافي دغيا طلعت لك فراسك
1: جلال. تعرف انه ما عمرك طلع لي فراسي. ولكن الخدمه ضروري خاصني نخدم.
0: واش ما ديريش سيرتيفيكو ميديكال؟
1: نديرها. ولكن باش نقول لهم مريضه؟
0: قول لهم مريضه.
3: ابتسام ابتسام
0: الهضره ما كايناش. الخدمه كنهضر معاك بصح. كنتبلاش.

0: Jalen.
1: Oui.
0: Bonjour chérie. Je suis allée chez toi. Je suis fatiguée.
2: Ça va, Hilda Jalen.
0: Ça va, alhamdoulillah.
2: Que je casse.
0: ما عنديش الوقت باش ندوق خاصني نمشي خاصني نمشي خدمه حيت مشى الحال بيزو
2: راه هضرت معاهم في الخدمه قلت لهم ما جاياش اليوم اليوم ويعطوك السيمانه الجايه
0: ما فهمتش كيفاش ما من هضرتي
2: ما الخدمه ديالك قلت لهم راكي ما جاياش اليوم
0: ما من شاورتي
2: شيري البارح هضرت انا وياك ياك قلت لك باغي نبقى معاك نرتاح واحد شويه انا كونجي علاش انت تمشي تخدم ما عندها حتى شي معنى
0: غير
2: جوي في دارك جلس انا وراجلك واحد شويه نضحكوا نتذكروا نتكلموا
0: جلال راه ما يمكنش البرنامج عندي مباشر راه ما يمكنش لي ما مشيش
2: دابا دخلنا عليك بالله الا ما درتيش هذا البرنامج اليوم ولا سيمانه ولا شهر ولا عام اش غيوقع كاع اش غادي يوقع خلوهم يطلقوا شويه ديال الاغاني وبدوا هذا البرنامج هذا صداع على الراس مشاكل ديال عباد الله اللهم لا غني ولا المشاكل ديال الناس
0: مزيانه عندك هادي دابا الاغاني احسن من المشاكل ديال الناس
2: وي
3: الساهل بزاف

0: ربتي عليها بلي صافي. دابا غير قولي شنو هو الدين ديالي، لان كنبغي بغيت تبقى معايا في الدار. شنو هو المشكل؟
1: هذيك راه الخدمه، راه ماشي اللعب.
0: خسر القضية بلي سنبان ماشي الناس كاملين كيبغيو يفتحوا المشاكل ديالهم في الراديو. علاش ما ديري لك شي محل؟ علاش ما ديري لك شي كابيني وتخلي الناس عندك وتحل المشاكل ديالهم وما تخلصيش كاع انت؟ فاول
1: انا راني منشطة إذاعية ماشي طبيبة.
0: انا ما كنفهمش داكشي، علاش ما ديريش كوتشينغ؟ ديري الكوتشينغ، جيك مزيان الكوتشينغ. بيسام كوتش بيسام شباليك
1: وقبيل لي والو جلال، ما كنت عارفة والو، محتاج نفكر في الموضوع.
0: أنا محتاج جوج حوايج، جوج ديال الإمضاءات، سيناتور ديال الاستقالة ديالك من الراديو ياك، وسيناتور واحدة أخرى ديال النوطر باش نشري لك المحل. ولي غلات عليك رخاصتي عليا، ولما تهزي لها من المحل واش غالية ولا ما غاليش هادشي ماشي شغلك. المحل ضرب عليا
2: سي مصافا، لاباس عليك؟
3: صافا الحمد لله، ها احنا مقدين وصافي الحمد لله. كيفاش؟ لا واش متأكد؟ لا لا عادي عادي سيمو، عادي حتى انت مديرش في بالك سيمو. عافا ني انا بغي.
0: صباح الخير، انا صبت لك انتص دي تي. مالكش كي ماشي هذيك
3: جلال؟ واش في اخبارك؟ شنو داروا ليا؟ عيطوا ليا على الراديو دابا، داروا ليا ابوندون دو بوست، قال لك غادي يعوضوني برنامج ديال الجمال والموضه.
0: سي نورمال؟
3: سي با نورمال جلال، راه خاصهم يصيفطوا ليا استفسار من بعد 3 ايام ديال الغياب، ما وصلنيش علاش.
0: واو واو واو، نسيت نسيت ما قلت لك واحد القضيه ابتسام، راه جا استفسار من الاداره ديال الشغل ولا نشرك.
3: شركتي؟
0: شركت والديا.
3: ما فهمتش علاش استفسار بسميتي، خاصك تعطي لي انا جلال.
0: بسميتك ولا راجلك؟ حبيبه ما بغيتكش تقلق، واش مرات جلال يصيفطوا لها استفسار؟ صافا بوب مزيان. مدري بصح واش كيفاش يشوف الباطمون؟
3: ما فيهاش جلال، غير سير بوحدك.
0: كيفاش ما فيهاش؟ سيد كيتسناها من الصباح ديري المحشو وما نخليو كيتسنى. الا غادي تمشي تمشي تشوف فيه الباطمون، ويلا عجبتك وهذاك ما عجبتك تشوف الباطمون واحد اخرى.
3: ما فيهاش
0: ما فيكش. مدري بصح حوايجك، يلا
4: يلا.

0: ابتسام ما عجبتينيش.
1: ما معليش
0: هادي البارطمان تاعك اللي كنشوفو انا وياك وكتخرجي مقلقه ياك ما عجبتكش؟
1: شي عجبتني ولكن راه قلت لك راسك يحرقني ما قادراش.
0: شوفي عندي واحد السيد صاحبي عنده دار زوينه.
1: جلال ما فياش راسك يحرقني بغيت نمشي سي توبلي.
0: تخلي زين كذب من هضرتي واخا انا
1: بزاف
2: كاع عيقتي
0: ديما انا معيق
1: اوا جلال
0: تخربي

0: Ouais.
1: غتكون تا وجهه ليك.
0: ايوا من بعد
2: كيفاش ومن بعد كتفلا
0: اختي كتعرفيني باش دو معايا بحال هكا.
1: عندك الحق بصح ما قدمناش لك راسنا. فاتين احلى مصاحبة ابتسام.
0: ايوا من بعد
2: الشرفه كيفاش ومن بعد. نورمالمون الناس اللي جونتي زعما في هاد الحالات الناس ديال الجواد كيقول لك مرحبا دخل دخل شرب واحد الحنظل ديالاتي واخا حنا ما غاديش ندوقوه ليك. انا نشوفو ابتسام.
0: سمعيني يا طومي جيري ابتسام مرتي اليوم وداكشي ديال الخروج والدخول وخيطي بيطي مبقاش منه. عطيوها تيساع واحد شويه.
2: واش هادشي اللي قال علينا انا وياك؟
1: قالك انت خيطي بيطي.
2: لا دابا شكون اللي خاطب شكون اللي بيطي؟
1: فيك بجوج ديما خارجه علينا.
2: اجي هذاك بيطي اجي.

0: واش فراسك انا والله ما مطيقه هادشي اللي دار لينا هاد خوينا هذا.
1: وهاد تاع السجل اللي استعطى راسنا به
0: انا والله ما يهمني لا هو تنتي لا 10 بحالو اللي بقى فيا الحال هو ابتسام. واش صاحبتي ما بقات عيطات ما بقات تصيفط ميساج ما بقات فيبات ما والو.
1: سي با غاف قالك لي درك بخيط درقيه بحال
0: هكا ما تزيديش فيه عاوتاني ابتسام واخا هكا قرقرت معنا من بيت الثالث نسيتي.
1: ايوا الرجله راه زيرها حتى العصر ما حضرنا ليش ما عقلتش هذاك الطفل بقى حاصل في عنقي انا.

0: لا لا شوفي، هذا الشيء ما دخلش ليا لعقلي. انا كنفكر نمشي عندها للراديو باش ما نجبدش لها الصداع نيت معاه. بغات صاحبتنا تبارك الله، ما بغاتش الله يعاون، هي اللي غتخسرنا اصلا.
1: لا الراديو غتمشي لها بوحدك، انا ما غنمشيش معاك. بارك علينا هذا الشيء دوزنا اليوم صافي. استاذ مدام يلا نمشيو بحالتنا.
0: اي بصح نيت مشى الحال، خصني نمشي نوجد لولد خالتي ما ياكل. ديري الصمت.

0: تفهمش.
1: ما كان لابتسامتك ماشي هذيك.
2: كيف لاباس؟
0: ما فهمتش. ديرها مع البنات وتعطلوا.
2: البنات؟
0: البنات ها.
2: اين البنات؟
0: كيفاش كل البنات؟ احنا مفاتين شكون غيكونوا؟ قلت لهم يدوزوا مورايا للدار باقي ما جاوش.
1: ولله احلى مفاتين راه دازو قبيله فاش كنتي كدوشي.
0: ايوا
1: ايوا صدرتهم.
0: صدرتيهم؟
1: صدرتهم لانك انت مادام ملي كيجيك حرق الراس ما كتبغي تشوفي حتى شي واحد، ما كتبغي تهضري مع حتى شي واحد. انا نتصنت لك.
0: واش انت شويه لاباس يا جلال؟
1: اسمعي يا ابتسام، باش نكونوا متفاهمين انا وياك، هاد الدار هادي داري. الا بغيت نشوف شي واحد نشوفو، شي واحد ما باغيش نشوفو ما نشوفوش. وهاد لو بوا هذا ما تعاودش ترجعي معايا فيه.

0: قالوا ابتسام برنامج اجتماعي كي يسمع لكم وكي يساعدكم على حل مشاكلكم على أثير راديوكم.
1: معنا اتصال من عند سليمة من مدينة ستات. ألو سليمة.
2: ألو ابتسام، بغيت نشكرك بزاف. من نهار حكيت مشكلتي في البرنامج وراجلي تيعاملني مزيان،
1: وهذا هو الهدف من البرنامج، نحافظ على الأسرة المغربية ونصفي القلوب.

0: صباح الخير محليمة.
1: صباح الخير بنيتي.
0: مولين دار لاباس؟ شكرا محليمة.
1: ايوا حنا كنعديو بنيتي.
0: شنو دارت امينه داكشي؟
1: عافاك ابتسامة بنتي لما هضري معاها. انتي كتقيلي تحلي مشاكل الناس. وانا عافاك لما فكيني من هاد المصيبه.
0: واش كتقول هي؟
1: اش كتقول بنتي؟ كتقول لك منو ما تخلق. عافا بنتي انتي راكي كتعرفي تهضري، هضري معاها وحاولي تقنعيها. اما انا اللي حليت فمي كتقول لك ما باغياليش الخير.
0: ياك ما كتغوتي عليها ام حليمه.
1: لا لا بنتي، انا بديت غير بالسياسه. وراكي عارفه بنتي كمونيه.
0: ايوا وهاد السيد اللي بغى يتزوج بك داير؟
1: شرفت الشارفين. الرجل عنده 65 عام غير في الوراق. اما اللي كنعرف انايا راه كبار من هاد الشيء.
0: وي شحال عندها؟
1: ويلي وحدي ما عندهاش حتى 22 عام يلا قفلتها. وقالت لك باغيه تتزوج راجل كبر من باها. ولو كان يا بنتي بقى لها باها بالحياه كون عنده 42 عام.
0: ويلي ام حليمه على الشيطان على الشيطان.
1: 46 عام
0: ام حليمه.
1: ايوا خليها بنيتي 50.
0: ايوا هكاك. ايوا ام حليمه اسمعينيش غادي نقول لك.
1: نعم.
0: راه هاد الوقت ولينا كنشوفوا هاد الحالات بزاف. راه بزاف ديال البنات اللي تحرموا من الحنان ديال الاب وكيكبروا شنو كيفكروا شنو كيحسوا. كيقولوا ارا نتزوجوا بواحد كبر منا وقد الافلاج ديال باهم باش يعوضوا مع داك الحنان اللي ما عاشوش في الصغر ديالهم. راه عادي هادشي ام حليمه.
1: كون كاين صحاب لي كون تزوجت انا نيت وجبت ليها راجل اللي دق والديها عمون.
0: والمهم ام حليمه انا مشيت.
1: نعم.
0: ما تنسيش تصيفط ليا امينه نهضر معاها. واخا
1: واخا.
0: يلا بسلام عليك ام حليمه.
1: ولا لا يخطك عليا لا البنات.
0: امين انت لا يخطك عليا ام حليمه.
1: نعم.
0: فراسك خاصك تعاوديها بشي تزويجه.
1: ايوا داكشي اللي بقى لينا.
0: سلامه ام حليمه.
1: سلامه بنتي.

0: صباح الخير. صباح طارق.
1: الحمد لله.
0: بونجور.
2: بونجور.
0: صباح الخير حياة. صباح كل شيء مزيان.
3: الحمد لله.
0: كل شيء على خير.
3: احنا لي اختك حمدي شكرا. مادموزيل ابتسام.
0: وي.
3: هاد البوكيت فلوغ جبتو لك وحده من المستمعات.
0: اوه سي تري جونتي.
3: راه على كارت الداخل.
0: ميرسي حياة. صباح الخير عليكم.
1: سيمون صباح. سيمون صباح.
4: سامي
0: هلو. عاوتاني الورد
3: راكي عارفه كيف ديما.
1: ابتسام واجده؟
0: واجده سيمون.
1: يلا على بركه الله. شنو قال؟
5: الو ابتسام، برنامج اجتماعي كيسمع لكم وكيساعدكم على حل مشاكلكم. على أثير راديوكم.
0: سيداتي سادتي أعزائي المستمعين، صباح الخير عليكم. معكم ابتسام وبرنامجها ألو ابتسام. أول ما غادي نبدأ به البرنامج اليوم هو شكر، شكر كبير لسليمة من سطات على هذه الباقة الجميلة ديال الورود، وكان بغي نقول لك ألف مبروك والله يكمل عليكم بالخير. أما الموضوع اللي غادي نتطرق له اليوم هو تحت الطلب، اللي هو موضوع التعايش. تعايش بين الحمات وبين زوجة الابن، اللي في غالب الأحيان يخلق مشاكل كبيرة اللي نقدرون تفادوها إلى عرفنا كيفاش نفهموا بعضياتنا. مخرج البرنامج كيشير لي أنه كاينة مكالمة. ألو
6: ألو
0: ألو
6: ابتسام.
0: تفضلي. لالا مرحبا بك، كنسمعوك. الاسم الكريم الله يخليك.
6: انا كافغين من محمديه.
0: مرحبا بكافغين معنا، تفضلي كنسمعوك.
6: اسمحي لي ما نقدرش نقول السميه ديالي كامله.
0: هذا حقك، هذا حقك، ماشي مشكل.
6: انا عندي 26 عام، مجوجه هادي عام وراجلي.
0: كنسمعك لالا، راجلك ماله؟
6: راجلي ما نقدرش نكمل، ما نقدرش، ما عرفتش.
7: صدرتم لانك انت مادام ملي كيجيك حرق الراس ما كتبغي تشوفي حتى شي واحد، ما كتبغي تهضري مع حتى شي واحد. انا نتصنت لك.
0: واش انت شويه لاباس يا جلال؟
7: اسمعي يا ابتسام، باش نكونوا متفاهمين انا وياك، الدار هادي داري، الا بغيت نشوف شي واحد نشوفه، شي واحد ما باغيش نشوفه ما نشوفوش، وهاد لو بوا هذا ما تعاودش ترجعي معايا فيه، باش نكونوا متفاهمين.
0: اوكي ايوا سيدي، هاد الدار هادي منين دارك؟ انا غادي نخليها لك.

0: ياكل في الدار
1: وفاتين ما تخ...
2: شكله حصلت خير سعيت لي
1: قدراش انت خطيبتي اوكي يا سيدي هاد الدار هادي منين دارك انا غادي نخليها لك

0: اش كديري؟
1: غادي نمشي بحالي.
0: تمشي بحالك ولا تمشي بحالك؟ ما تمشي لتا بلاصه.
1: ملي قلتي دارك انا غادي نخليها لكم نمشي بحالي.
0: سمي واحد القضيه، انت هي ديالي وندير بك اللي بغيت.
1: انت يا مريض وخاصك تمشي للدواء.
0: انا مريض. استنى المره الجايه تهضري معايا بحال هكا، ولا ما قداتكش هذه نعاود لك وحده اخرى.

0: تيعاملني مزيان.
1: دار لاباس
2: يا بنتي، بقى لها باها بالحياه. سلام بنتي.
3: هاوي
4: صراحه دكتور، شنو المشكل؟
3: واش هادشي اللي قال علينا انا وياك؟

0: كامل خدام شوالدي فهم ابتسام ونشوفها بحال هكا عاد نصيق
1: كتموت على الشهر
2: هنا ابتسام هنا هنا غادي ندفنك ان شاء الله
3: ولا ما كتعرفيش تصوبيها اللي ما كنتيش كتعرفي تصوبيها مشكل كبير هذا
4: ما بقاش صافا بدمياج غادي للدار براسك في الكوزينه

0: أنا مجددا برافو خرج الكرة للتماس تقول تماس للمغرب من يلعب التماس عن طريق اللاعب دلاميني دونيلي والكرة بعد ذلك إلى الركنية وهذه الكرات اللي يبحث عنها منتخب جنوب إفريقيا دونيلي البديل أمامنا على صورة استاد ركنية إذن جاني هي من تستعد للتنفيذ ننتبه للاعبة دونيلي هي الأخطر تلعب الركنية جاني بالراس سناء يلا يا ابتسام جرايدي مع دلاميني ترجع للخلف ماغاما سيوارت تخرج من مكانها مريم عاتق بالراس في الكرة الثانية ما يلزمش لاعبة جنوب افريقيا تربح الكرة طلع الكرة يا زينب ما اخطر هذه الكرة زينب رضواني تفقد توازنها ترجع لمنتخب جنوب افريقيا سنة برافو المراوغة زايدة هذه يا سنة هذه كان ممكن تمشي بها جنوب افريقيا للامام شوف اللي هذا خطيرة هذه الكرة إذن مفروض الحكمة تعلن على نهاية المواجهة الآن بانتصار مستحق للمنتخب المغربي مشاهدي الكرام نعم جاءت الصافرة الختامية وانتصار تاريخي ومهم للمنتخب المغربي الذي يتأهل إلى نصف النهائي والأهم من ذلك يتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2027 إذن يتواصل مشوار المنتخب المغربي في هذه البطولة من أجل تحقيق اللقب ويتحقق كذلك هدف مهم هو التواجد في نهائيات كأس العالم البرازيل برافو للأبوات برافو البنات برافو على هذا العمل وعلى هذه المباراة الكبيرة في السعي نحو المنافسة وبقوة على لقب الكان مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

الدوري القطري الخميس على قنوات بي ان سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز.

بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم هنا من أرضية ملعب العرب الزاولي، نعم في كازابلانكا في المغرب، في إطار مسابقة كأس أفريقيا للسيدات لعام 2026. نعم ونصل لمرحلة الدور ربع النهائي في هذه المواجهة، متصدر المجموعة الأخيرة منتخب الكاميرون في مواجهة وصيف صاحب المجموعة الثالثة منتخب نيجيريا. نعم اللي في مجموعة كانت تضم منتخب زامبيا ومنتخب المصري ومنتخب ملاوي، منتخب نيجيريا تأهل برفقة منتخب ملاوي، منتخب ملاوي متصدر لحسابات هذه المجموعة وخسارة نيجيريا أمام ملاوي. نيجيريا لاعبات صاحبات التاريخ الكبير، نعم عبر بطولة كأس أفريقيا في تحقيق اللقب في 10 مرات وفي 10 مناسبات، نعم ولقاء يعتبر طبعا ما بين الجارين وما بين المنتخبين، سيدات المنتخب النيجيري في مواجهة سيدات منتخب الكاميرون اللي هم أيضا يعتبروا قريبين من بعضهم البعض، نعم جغرافيا، وعدد مباريات كبير كان ما بين نيجيريا والكاميرون، وأفضليات أفضلية سيدات نيجيريا التي تعتبر نعم عبر السنوات الأخيرة على حساب سيدات الكاميرون، وليس فقط على حساب سيدات الكاميرون بل على كل المنتخبات الأفريقية سيدات نيجيريا اللي حققنا 10 ألقاب على مستوى مسابقة كأس الأمم الأفريقية، واللي أيضا لم يغبنا عن هذه المسابقة ويبحثنا عن التأهل إلى كأس العالم للمرة 14 في تاريخهم، لم يغيبوا عن بطولات كأس العالم أيضا للسيدات منذ عام 91 منذ انطلاقتها في نسختها الأولى. منتخب الكاميرون يريد أن يكسر العقدة، لاعبات منتخب الكاميرون، لكن هنا محاولة تسديد الكرة الخطيرة الأولى، الكرة الخطيرة الأولى يحاولنا لاعبات منتخب نيجيريا على مرمى المنتخب الكاميروني. نعم والحارس ميشيل، الحارس ميشيل اللي تصدت لكرة كانت خطيرة على المرمى، الحارس ميشيل نعم اللي أبعدت فرصة كان من الممكن بأن يسجلنا لاعبات المنتخب النيجيري الهدف الأول. كرة بمحاولة ما زالت قائمة، فرصة للاعبات منتخب نيجيريا داخل منطقة الجزاء، وكرة مرت نعم هنا لحارسة المرمى، حارسة مرمى المنتخب الكاميروني ميشيل. هذه الفرصة، لا الكرة اللي قبلها، نعم هذه هي الكرة من رمية تماس، رمية جانبية داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك التسديدة بشكل مباشر، التسديدة اللي أتت عن طريق اللاعبة رشيدات إيجيباد، رشيدات هدافة منتخب نيجيريا عبر هذه المسابقة. ما بين هنالك نتحدث عن ماريا مانغا هدافة الكاميرون ب4 أهداف عبر هذه المسابقة. تحضر على الصورة فالنتين إنغول المدربة الحاضرة في هذا اليوم، مدربة منتخب الكاميرون سيدات الكاميرون، لكن محاولات نيجيريا قائمة، يريدون أن يسجلوا الهدف الأول مبكرا من خلال مجريات هذه المواجهة. كرة مرت إلى ضربة مرمى، منتخب الكاميرون على يسار الشاشة اللون الأخضر، نعم لاعبات منتخب الكاميرون في حراسة المرمى، ميشيل بالرقم 23، إيسر مايت كيت بالرقم 2، كوليت تلعب بال15، نيفيا بال21 بالإضافة ليافانا بال16، توكوي بالرقم 6، وشارلين ميونغ بال13 بالإضافة لأمونغو بالرقم 14 الحاضرة في هذه المواجهة، وبالخط الأمامي غريسيا ماندو، وبالإضافة لنومي إيتو بالرقم 10 غريسيا ماندو بالتسعة، وماريا مانغا بالرقم 11 في الخط الأمامي في قائمة المدربة طبعا فالنتين إنغول. الجانب المقابل هنالك ليغوسن مادوج المدرب النيجيري طبعا اللي تحدث بأن خسارة أمام منتخب ملاوي غيرت الكثير من شكل منتخب نيجيريا عبر هذه المسابقة. اللي يدخل في حراسة المرمى على يمين الشاشة اللون الأبيض الكامل لمنتخب نيجيريا شيماكا صاحبة الرقم 16 اللي لم نشاهدها حتى هذه اللحظة، بالإضافة لمارفيس أوهال بالرقم 3، بلينسينغ بال14، ميشيل ألوزي بالرقم 22، تلعب أيضا شوكارتا
ليبو شوكارتا، الرقم 24 كريسي ياشوبي، بالعشرة جينيفر آشيني، بالرقم 11 ديبور أبيوند، بالرقم 13 وأيضا بالإضافة لريسولا باباجيت، بالرقم 2 ورشيدات أجيبات، بال15 بالإضافة لمونداي جيفيد مونداي صاحبة الرقم 20 اللي ارتكبت الخطأ في الكرة الأخيرة. كرة من جديد تعود مرة أخرى، طبعا نبارك لسيدات المغرب التأهل للدور القادم. نعم نتحدث عن الفوز على حساب جنوب أفريقيا، وأيضا سيدات الجزائر، نبارك لسيدات الجزائر التأهل لكأس العالم أيضا للمرة الأولى والتأهل للدور القادم بعد انتصار على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1. وبالتالي سيدات الجزائر ينتظرنا الفائز من مواجهة سيدات ملاوي وغانا، وسيدات المغرب ينتظرنا الفائز من هذه المواجهة، مواجهة الكاميرون ونيجيريا. كرة من جديد، طبعا من يتأهل للدور القادم فرصة كبيرة للتأهل لكأس العالم للسيدات التي ستقام في عام 2027 بحول الله، النسخة التي ستكون في البرازيل بحول الله، فرصة كبيرة طبعا للمنتخبات أن تتواجد في كأس العالم في النسخة القادمة، لأنه حتى على مستوى السيمي فاينل يتأهلنا مباشرة للمرحلة القادمة ومرحلة دور ربع النهائي. هنالك أيضا أندية تلعب الملحق على على على على كأس العالم. كرة من جديد مرة أخرى، تصل هذه الكرة للناحية اليمنى للاعبات المنتخب الكاميروني. إن نريد أن نشاهد حارسة مرمى منتخب نيجيريا، نعم اللي تحضر في هذه الأثناء، نعم شيماكا ناندوزي، ناندوزي شيماكا تسيطر على الكرة الأخيرة. شيماكا مواجهة طبعا صعبة، أكثر المواجهات تكرارا في كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمناسبة، هي مواجهة المنتخب النيجيري أمام منتخب الكاميرون. نعم غريمة تقليدي وجارة يعتبر أيضا المنتخب النيجيري اللي يحضر نعم في هذه البطولة للمرة 14 في رقم يعتبر غير مسبوق منذ انطلاق البطولة في عام 1998، مسيرة حافلة بالتاريخ أكثر من أي منتخبين آخرين ما بين منتخبات الكاميرون ونيجيريا في هذه البطولة، في هذه البطولة القارية. من جديد المطاردة لأجل مجد جديد لسيدات نيجيريا، وبين سيدات الكاميرون الباحثات عن اللقب الأول في هذه المسابقة. هذه المواجهة اللي يتفوقنا فيها سيدات منتخب نيجيريا حاملات الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب في كأس أمم أفريقيا للسيدات بشكل واضح في هذه المواجهة. نعم منتخب نيجيريا اللي حقق 9 انتصارات في الوقت الأصلي على مستوى هذه المسابقة، نعم وانتصارين آخرين بركلات الترجيح على حساب منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون اللي حقق فوزا واحدا، بينما انتهت مباراته الأخرى بالتعادل دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، وجاء الانتصار في نسخة 2012 بفضل هدف وحيد في تلك المواجهة سجلته اللاعبة غايال إنغامويت اللي ألهمت لبؤات الكاميرون لإنهاء البطولة في المركز الثالث في تلك النسخة التي كانت في غينيا الاستوائية. نعم عبر تلك المسابقة كرة بتقدم للناحية اليمنى، محاولة من جديد، فرصة للاعبات المنتخب الكاميروني من الناحية اليمنى. بدأنا يدخلنا أجواء المباراة، يحاولنا من الناحية اليمنى من ثم كرة غادرت في التدخل يأتي في الكرة الأخيرة. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس عن طريق اللاعب آلوزي، آلوزي من الناحية اليسرى، آلوزي تنقل كرة إلى الأمام، آلوزي هذه الكرة بالرأس تأتي من قبل أياكانا، رمية جانبية من الناحية اليمنى للاعبات المنتخب الكاميروني. لا ننسى خطورة اللاعب
أكيبادي أكيبادي رشيدات رشيدات اللي هددت مرمى منتخب الكاميرون في فرصة كانت خطيرة أولى للاعبات المنتخب النيجيري. كرة بعودة للخلف تنقل هذه الكرة عالية إلى الأمام من حارسة المرمى بيهينا. حارسة المرمى بيهينا الحاضرة في مباراة اليوم حارسة مرمى نادي بنفيكا سيدات نادي بنفيكا. نعم عبر هذه المواجهة إمكانيات كبيرة طبعا للاعبات المنتخبين، ونتحدث بالإضافة إلى ذلك بأن هنالك تطور كبير على مستوى كرة القدم الأفريقية للسيدات، إنه نشاهد معظم لاعبات المنتخبين ينشطن في مسابقات أوروبية وأيضا مسابقات على مستوى الخليج. في الدوري السعودي هنالك ميونغ صاحبة الرقم 15، شاهدنا تسديدة رشيدات وتألق الحارسة بيهينا، تسديدة رشيدات اللي كانت أخطر في العشر دقائق اللي تعبر في هذه الأثناء العشر دقائق الأولى، تسديدة رشيدات وتصدي حارسة المرمى. كرة تعود من جديد للاعبة النادي الأهلي نادي أهلي جدة طبعا شارلين ميونغ حاضرة في مباراة اليوم. شارلين ميونغ لمسة في وسط الملعب، محاولة من جديد لعناصر ولاعبات المنتخب الكاميروني اللي كما ذكر دخلنا أجواء المباراة لاعبات المنتخب الكاميروني في هذه المواجهة، لكن ننتظر الهدف الأول الذي سيشعل هذه المواجهة من دور ربع النهائي. المباراة الثالثة في الدور ربع النهائي، حال التعادل كما يعلم الجميع سنلجأ إلى وقت إضافي ومن ثم ركلات الترجيح في حال التعادل عبر هذه المواجهة، لكن في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة كان علو كعب المنتخب النيجيري على حساب سيدات منتخب الكاميرون. سيدات المنتخب النيجيري اللي استطعنا بأنه يحققنا الانتصار في بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب منتخب الكاميرون في 11 مرة من 15 مواجهة كانت ما بين المنتخبين سابقا. خطاياتي في هذه الكرة، تدخلياتي في هذه الكرة صفرة وخطأ لصاحبة الرقم 14 إنغوك، لكن يظهر على الصورة هنا جونسون 62 عام لجونسون، ليس المرة الأولى التي يقود فيها سيدات نيجيريا، سبق له أن تواجد نعم مع سيدات نيجيريا في عام 2021 ويعود للمنتخب في عام 2024، ومنذ عام 2024 مستمر برفقة سيدات منتخب نيجيريا. الرجل الذي توج ببطولة كأس أمم أفريقيا في عام 2024، نعم عام 2024 وهي النسخة الماضية التي أيضا استضافتها المغرب، النسخة 13 لمسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات. المغرب التي أصبحت بيتا لكرة القدم الأفريقية طبعا استضافت هذه المسابقة للمرة الثالثة على التوالي، نعم للمغرب. هنالك أيضا جنوب أفريقيا اللي استضافت البطولة في 3 مرات قبل ذلك، نعم غينيا الاستوائية استضافت البطولة في 2 مرات، نيجيريا استضافت البطولة في 3 مرات، المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا، لكن المغرب هي الوحيدة التي استضافت البطولة في 3 نسخ متتالية. هذه النسخة الثالثة، نسخة 22 و24 وهذه النسخة نسخة 26. بطاقة صفراء، وهي البطاقة الصفراء الأولى في تدخل كان حاضر في هذه الكرة، عملية شد واضحة نعم في الكرة الأخيرة. نوموي إيتو سقطت من أمام ميشيل آلوزي تتحصل على البطاقة الصفراء. ميشيل آلوزي الجمهور الكاميروني طبعا ملعب العرب الزاولي في كازابلانكا، الملعب الذي يستضيف هذه المواجهة في كازابلانكا، مواجهة ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026. كرة مرت إلى رمية جانبية، ميشيل آلوزي
حصلت على البطاقة الصفراء ميشيل ألوزي. كرة للناحية اليمنى، محاولة مستمرة مرة هذه الكرة، لكن هنالك راية موجودة، هذه ميشيل ألوزي. تعود هذه الكرة لضربة حرة للاعبات المنتخب النيجيري، الرقم قياسي لمنتخب نيجيريا، متابعة من الطاقم المغربي طبعا، لأن مواجهة قادمة ستكون صعبة سواء الكاميرون أو لاعبات المنتخب النيجيري بإمكانيات كبيرة، لكن بحول الله لاعبات المنتخب المغربي يكونوا في الموعد، حتى نتمنى لاعبات المنتخب الجزائري أيضا بحول الله يكونوا في الموعد، ونشاهد نهائي مغاربي عربي عبر كأس أمم أفريقيا للسيدات من خلال هذه النسخة. فك العقدة النيجيرية وكسر الهيمنة النيجيرية، حامل اللقب الرقم القياسي بعشر ألقاب، حاملات اللقب لمنتخب نيجيريا، نعم المنتخب القوي جدا، نعم منتخب نيجيريا، منتخب الكاميرون، المنتخب اللي شارك في جميع نسخ كأس أمم أفريقيا للسيدات باستثناء النسخة الأخيرة التي قيمت في عام 2025 والتي تعد النسخة الحالية مشاركة 13 في البطولة القارية. المنتخب الكاميروني، منتخب الكاميروني اللي واجه منتخب نيجيريا في جميع النسخ باستثناء نسخة 2002، فوز واحد وتعادل وتسع هزائم في مواجهة المنتخبين على مستوى هذه المسابقة، لكن يظل نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات في عام 2016 في ياواندي في مدرجات ذلك الملعب، ملعب أحمدو أهيجو الممتلئة في الكاميرون، الجمهور الكاميروني اللي ملأ الملعب في تلك المواجهة من وقت مبكر، نعم قبل 8 ساعات على انطلاق المباراة، وسط أمال كانت لي البلد المضيف في وضع حد أخير لعقدتها أمام جارة منتخب نيجيريا في تلك المواجهة، نعم في عام 2016 في الكاميرون، واحدة من أشهر المواجهات التي جمعت ما بين المنتخبين، لكن هدف اللاعب زيري أوبورونزي في تلك المواجهة في الدقيقة 86 حسم اللقب الثامن لسيدات نيجيريا أمام ذلك الجمهور الكبير وأمام منتخب الكاميرون. خطاياتي للمنتخب الكاميروني، هذه الكرة وهذا المرور ومحاولة كانت حاضرة عن طريق اللاعب جينيفر صاحبة الرقم 11. خطأ يأتي، كل السلام للاعبة المنتخب الكاميروني، تشكو من إصابة كرة خطيرة بالمسافة قريبة على مرمى الحارس شيماكا ناناندوزي حارسة مرمى منتخب نيجيريا. الكاميرونيات يدخلن هذا اللقاء الحاسم باعتبارهم الطرف الأقل حظا بفارق واضح، لكن هنالك المدربة فالنتينا نوغويل اللي تحدثت بأنه تنتظرنا مباراة كبيرة في هذا اليوم ومباراة مهمة في هذا اليوم، واللي تعترف بأن نيجيريا منتخب كبير وأن سيدات نيجيريا المرشحين لتحقيق اللقب وللفوز بهذه المواجهة، واللي أضافت بأن فازت باللقب سيدات نيجيريا في 10 مرات، علينا نتقبل ذلك. هنا محاولة وفرصة للاعبات المنتخب الكاميروني في تسديدة ستكون باتجاه المرمى مباشرة، نعم مرمى الحارس شيماكا، هنا التسديدة، يا سلام يا
سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هدف ياتي بتسديده من بعيد. نعم نعم، صاحبة الرقم 21 تسجل الهدف الأول. نتحدث عن مافيا انتوغوي تسجل الهدف الأول، واحد مقابل لا شيء. مافيا تسجل الهدف الأول لسيدات الكاميرون. نعم، نوغوي مريم نيغوي تسجل الهدف الأول، تعلن عن الأفضلية، تعلن عن واحد مقابل لا شيء. يا لها من تسديدة، يا لها من تسديدة قوية جدا من مريم نيغاو. مريم نيغاو تسجل بهذه الطريقة وتعلن عن أفضلية الكاميرون. الكاميرون من أجل كسر العقدة ومن أجل إيقاف المنتخب النيجيري يسجلنا الهدف الأول لاعبات المنتخب الكاميروني في هذا اللقاء. إيقاف سلسلة الانتصارات المتواصلة للمنتخب النيجيري، كسر العقدة من أمام المنتخب النيجيري، تحقيق الأفضلية من أمام المنتخب النيجيري في هذا اليوم. يسجلنا الهدف الأول لاعبات المنتخب الكاميروني في تسديدة عن طريق مريم نيغاو. مريم نيغاو تفتتح مجال تسجيل مريم نيغاو. واحد مقابل لا شيء لمريم نيغاو. يا سلام يا سلام على تسديدة قوية جدا من مريم نيغاو، تسكن مرمى الحارس شيماكا ناناندوزي. لكن رشيدات والتعادل. لا لا لا لا لا، ميشيل بيهينا تتصدى. ميشيل بيهينا حارسة المرمى للمرة الثانية. ردت فعل سريعة. هذه تمريرة كانت ممتازة في غاية الروعة. طبعا التمريرة في الكرة الأخيرة، المحاولة اللي كانت حاضرة عن طريق رشيدات إيجيبات باتجاه المتقدمة تيدي بير صاحبة الرقم 20 تيدي بير، وفرصة كانت موجودة. جيفيت تيدي بير مونداي أضاعت كرة الهدف. مونداي كرة تلعب عالية، يبحثنا عن العودة، لكن هدف للاعبات المنتخب الكاميروني منحهم الكثير من الثقة طبعا في هذه المواجهة، منحهم الكثير من الثقة بأنفسهم. ونشاهد الاندفاع إلى الأمام لاعبات المنتخب الكاميروني، يبحثنا عن التسجيل بهدف الثاني. بالطبع هذا أمر طبيعي بأنه يسجلنا الهدف الثاني ويبحثنا عن تسجيل الهدف الثاني في هذه المواجهة. كرة من جديد من اليمين، هذه الكرة مرة أخرى تصل لأليزو المتقدمة في هذه الكرة، المحاولة تريد أن تسجل في هذا اللقاء. هدف التعادل، كرة بعرضية لكن التغطية موجودة في الكرة الأخيرة. كرة تعود من جديد في الخط الخلفي عن طريق اللاعبة مريم نيغاو. تمت الكرة باتجاه ياكانا، صفرت حكمة المواجهة، تعلن عن خطأ في الكرة الأخيرة. خطأ ياتي للاعبات المنتخب الكاميروني، هن الأفضل حتى هذه اللحظة عبر هذا اللقاء، ليقدمنا حضور جيد في هذا اللقاء، في أداء مميز للاعبات المنتخب الكاميروني، اللي كما ذكرت بأن حديث فالنتين نوغويل بأن نيجيريا هي المرشحة للفوز، لكن بهذه الطنقة عن طريق اللاعبة مريم، سددت مريم بهذا الشكل. تسديدة قوية جدا كانت من مريم،
يسكن مرمى شيماكا ناندوزي أو ناندوزي حارسة المرمى مع فرحة لهذه المدربة فالنتين اللي كنا نتحدث عنها نوغويل اللي قالت بأن نيجيريا المرشحة للفوز واللي فازت بلقب 10 مرات علينا أن نتقبل ذلك، اللي أضافت بأنه أحب التفكير في الحاضر لأنه الآن في ربع النهائي في الحالة الذهنية الصحيحة، اللي أضافت بأنه حصلنا على فرصة ثانية في المشاركة بالبطولة بعدما تم توسيعها من 12 منتخب إلى 16 منتخب. منتخب الكاميرون بالمناسبة اللي فاجأ جماهيره بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات محققا انتصارين على مالي وغانا وتعادل مع الراس الأخضر.

المنتخب الكاميروني يمتلكنا أفضل خط دفاع في البطولة. المنتخب الكاميروني نعم يمتلك أفضل خط دفاع في هذه البطولة. استقبل هدفين فقط. كرة تعود من جديد من الناحية اليسرى. محاولة للاعبات المنتخب النيجيري. فرصة من أجل الوصول لهدف آخر. فرصة من أجل تسجيل هدف التعادل في هذه المواجهة. كرة تلعب عالية طويلة إلى الأمام في وسط الملعب. تعود هذه الكرة من جديد للاعبات المنتخب النيجيري. يستعيد الكرة لاعبات المنتخب الكاميروني. صبرت حكمة المواجهة الجنوب أفريقية تونيا. تصفر لخطأ تونيا. خطأ يأتي. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه الانطلاقة، هذه الفرصة. رشيدات ومن ثم هنالك صاحبة الرقم 20 مونداي. أجيبادي رشيدات ومونداي مع تألق أتى لميشيل. ميشيل بيهينا. تألقت ميشيل بيهينا وردت الكرة الأخيرة ميشيل بيهينا. كرة تعود للخط الخلفي عبر مجريات هذا الشوط الأول. 27 دقيقة 28 دقيقة نقترب من نصف ساعة. والمنتخب الكاميروني عن البداية كانت بأفضلية للاعبات المنتخب النيجيري. منتخب الكاميروني حتى هذه اللحظة هو يتقدم بعد فرصة اللاعب رشيدات وتألق ميشيل بيهينا. دخلنا جواء المواجهة لاعبات المنتخب الكاميروني وبعد ذلك من تسديدة استطعنا بأن يسجلنا الهدف الأول. كرة تعود من جديد. تصل هذه الكرة للخط الخلفي للاعبات المنتخب النيجيري. تنقل للناحية اليمنى. من اليمين رشيدات أو إيبيدون إلى ألوزي. مقطوع الكرة من أمام ألوزي. هذه هي ألوزي. تعود بالكرة لأديمهن. تتقدم ألوزي من اليسار. هذه المحاولة العرضية. بابي جيت في التعادل. وبهينا تتألق مرة أخرى. بهينا تتصدى. بهينا في فرصة كانت موجودة للمنتخب النيجيري. فرصة كانت موجودة للاعبات المنتخب النيجيري. محاولة كان بالإمكان بأنه يتم تسجيل هدف التعادل. لكن ميشيل بيهينا. جينيفر سددت هذه الكرة. جينيفر سددت كرة. جينيفر ومن ثم تصدت حارسة المرمى ميشيل بيهينا. لاعبات المنتخب النيجيري يقتربن من أجل العودة. يقتربن من تسجيل هدف التعادل. كرة بعيدة من جينيفر. مرت الكرة إلى ضربة مرمى للمتألقة ميشيل. لولا براعة هذه الحارسة ميشيل لكانت نتيجة المباراة باثنين أو ثلاثة للمنتخب النيجيري. رمية تماس. رمية تماس على تنفيذ هذه الكرة. اللعبة كوليت أو ضربة حرة. كوليت اندازانا. بالمناسبة هذه اللعبة التي خسرت أمام نيجيريا في نهائي دورة الألعاب الأفريقية في عام 2019. النسخة التي كانت في الرباط في عام 2019 في دورة الألعاب الأفريقية. ركلات الترجيح
هي التي

0: تبحث عن تحقيق انتصار عن رد تار في هذه المواجهة وعن تحقيق الفوز وإقصاء المنتخب النيجيري من هذه البطولة. لاعبات المنتخب الكاميروني اللي يدخلن هذه المواجهة ويعلمنا بأن مواجهة ستكون صعبة وأنها مواجهة أشبه بنهائي ما قبل النهائي بالنسبة للاعبات المنتخب الكاميروني لكسر العقدة النيجيرية ولإيقاف سلسلة الانتصارات النيجيرية على حساب المنتخب الكاميروني. عبر بطولة كأس أفريقيا تجد بأن آخر خمس مواجهات جمعت ما بين المنتخبين انتهت بخمس انتصارات لمنتخب النيجيري، منتخب النيجيري على حساب المنتخب الكاميروني، أو بأربع انتصارات، أربع انتصارات باستثناء نسخة 2012 في تحديد المركز الثالث والرابع. نعم 1-0 كانت للكاميرون على حساب نيجيريا في تلك المواجهة بعد نسخة عام 2012. لاعبات المنتخب الكاميروني لم يحققن أي انتصار على حساب منتخب نيجيريا من خلال المسابقة، مسابقة كأس أمم أفريقيا. ونتذكر 2014 أيضا 2-0 في ذلك النهائي لجمع ما بين المنتخبين في عام 2014 في ناميبيا، 2-0 على حساب الكاميرون كانت لمصلحة المنتخب النيجيري. لاعبات المنتخب النيجيري حققنا اللقب وهو الذي يعتبر اللقب الأول على حساب منتخب الكاميرون ولقب ثاني في عام 2016. تعود في وسط الملعب، ألوسي تنقل كرة من اليمين، لعناصر المنتخب النيجيري رشيدات أغيبادي كانت تطالب بوجود خطأ. مرت الكرة إلى رمية التماس، تعتبر هذه ثاني مباراة في دور ربع النهائي لمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا للسيدات، المشاركة الوحيدة السابقة في دور الثمانية بالخسارة 1-0 أمام نيجيريا قبل 4 سنوات. منتخب الكاميرون في حال تأهل إلى نصف نهائي سيكون للمرة 11. بالمناسبة لم يفشل المنتخب الكاميروني في بلوغ المربع الذهبي سوى في نسختي 2000 و2022، واللي أيضا وصوله للدور القادم سيضمن ظهوره الثالث في كأس العالم للسيدات بعد مشاركتين سابقتين كانت في عام 2015 وفي عام 2019 للمنتخب الكاميروني المتفوق حتى هذه اللحظة 1-0. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء في محاولة ألوزي، هذه الكرة تصل إلى ألوزي، عرضية رأسية رشيدات، رأسية من رشيدات، كرة رأسية من رشيدات، أغيبادي رشيدات، نقلة إلى الأمام، هذه الكرة مانغا، تحاول اللاعبة مانغا تضطر للعودة، مانغا ماريا مانغا لليسار تنقل هذه الكرة باتجاه إيتو على طول للناحية اليمنى، يا كان مرور لم يأتي، مرور لم يأتي هناك من قبل ليزيلي إيتو التي تنشط في نادي ساسولو الإيطالي. الرمية جانبية، هذه الكرة لإيفان، إيفانا إيفانا ياكانا، تعود الكرة للاعبات المنتخب النيجيري. سننتظر في هذه المواجهة، سننتظر إن كان بالإمكان مشاهدة هدف آخر عبر مشريات هذا الشوط الثاني. كرة بالرأس، مرة أخرى تعود هذه الكرة في وسط الملعب، تدخل يأتي، صفرت الحكم الجنوب أفريقي تحضر في هذه الأثناء، وبطاقة صفراء، كانت هنالك بطاقة صفراء على ألوزي، هذه البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الصفراء الأولى على لاعبات منتخب الكاميرون، تأتي على اللاعب ميونغ، ميشيل ميونغ. راسية رشيدات، لمست الكرة كتف اللاعب رشيدات أجيبادي، كرة فصل ملعب لخطأ ديم هين، مرت الكرة إلى رمية التماس، هل يصمدن لاعبات المنتخب الكاميروني بهذه النتيجة 1-0؟ أم يعني ممكن نشاهد هنالك إمكانية لعودة لاعبات منتخب نيجيريا، لكن المطلوب للاعبات المنتخب الكاميروني بأنه يتماسكوا في الخط الخلفي مع حارسة مرمى قوية جدا ميشيل بيهينا. شوط الفرص الضائع للاعبات المنتخب النيجيري، صراحة لاعبات المنتخب النيجيري هم الأفضل في هذه المواجهة، لكن ما ينقصهم اللمسة الأخيرة أمام مرمى الحارس ميشيل بيهينا. ميشيل بيهينا لتقف وتواجه منتخب نيجيريا. مريم نيديغاو، مريم نيديغاو صاحبة الهدف الوحيد حتى هذه اللحظة، التي تصدت لها كرة إلى الأمام عن طريق اللاعب مونتوي في عرضية مونتوي، وخروج ميشيل، خروج ميشيل، خروج ميشيل، كرة تعود من اليسار، تنقل من جديد لي الخلف نادوزي، تلعب كرة نادوزي، هذه الكرة لي الطرف الأيمن، مستمرة لعناصر ولاعبات المنتخب النيجيري، يبحثنا عن العودة في هذا الشوط قبل مغادرة الشوط الأول وقبل نهاية هذا الشوط، يريدنا العودة قبل نهاية هذا الشوط الأول لعلى بعد 6 دقائق لنهاية هذا الشوط. ركلة ركنية، حارسة مرمى بنفيكا ميشيل بيهينا تتألق وتقف أمام المنتخب النيجيري. ركلة ركنية، هذه الكرة الملعوبة العالية داخل منطقة الجزاء بالرأس، محاولة مستمرة والإبعاد يأتي، تصل هذه الكره من جديد. تلعب لي الطرف الأيسر، تقدم للأمام، ومرت الكرة إلى رمية التماس. رمية التماس من الناحية اليسرى، هذه الكرة تماسك لاعبات المنتخب الكاميروني، الدفاع الأقوى في هذه المسابقة. منتخب الكاميرون اللي تأهل متصدرا لمجموعته، بين منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني. منتخب زامبيا غادر البطولة بست نقاط، فارق الأهداف اللي كان لنيجيريا. والمواجهات المباشرة أولا، فوز واحد مقابل لا شيء على حساب منتخب زامبيا. هذه الكرة وهذه فرصة خطيرة كانت بيهينا، تصددت لهذه الكرة ميشيل بيهينا. أول فرصة كانت في هذه المواجهة عن طريق اللعب بابا جهيد، لكن بيهينا ميشيل حارسة مرمى بنفيكا كما ذكرت، صاحبة 22 عام. كرة تمر إلى رمية التماس، رمية جانبية، تعود هذه الكرة في الخلف، طويلة إلى الأمام من الناحية اليسرى، رمية التماس. الشوط أول بالطبع لاعبات المنتخب النيجيري مع المدرب الحاضر جاسن، عليهم مراجعة أنفسهم والدخول في الشوط الثاني بشكل أفضل أمام المنتخب المتحدي في هذه المواجهة، هو منتخب الكاميرون. إيقاف العقدة، إيقاف منتخب نيجيريا، إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية أمام الجار منتخب نيجيريا. والحديث عن لاعبات المنتخب الكاميروني، خسارة لقبين قبل ذلك أمام المنتخب النيجيري، كثير من المرات كان الإقصاء وكانت المغادرة والخسارة في هذا الدور. نعم، من قبل المنتخب النيجيري على حساب منتخب الكاميرون. أوه، على مرور في الكرة الأخيرة، مرور أتى في الكرة الأخيرة بشكل جميل، كرة بمحاولة من اليسار، فرصة للعبات المنتخب النيجيري، مستمر هذه الكرة باتجاه رشيدات. هذه رشيدات، مرور من رشيدات، تقدم من رشيدات، وبعد ذلك ابعد من المدافعة إيسر مايكيت، أبعدت الكرة الأخيرة إيسر إلى ركلة ركنية للمنتخب النيجيري. ها هو المنتخب النيجيري باحث عن تسجيل هدف التعادل، سنلعب على الوقت بدل الضايع الآن، 4 دقائق كوقت بدل الضايع، وقت كافي لمشاهدة هدف، وقت كافي لإدراك هدف التعادل. كرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس، رأسية المدافعة أو المهاجمة العائدة لمساندة الدفاع، لاعبا هدفت الفريق بأربع أهداف، هدفت المنتخب الكاميروني بأربع أهداف. أربع دقائق على نهاية مجريات هذا الشوط، الشوط الأول. كرة من اليسار، أبيدون، أبيدون تلعب كرة بتقدم في هذه الكرة للاعب جيد بابا جيد صاحبة الرقم 2. رينسولا تركت ملعب المباراة، رينسولا، يوتشانا كوناو أو يوتشينا كوناو، يوتشينا كوناو، يوتشينا كيناو تشارك بديلا لصاحبة الرقم 2 رينسولا بابا جيد. هو تبديل في وقت مبكر للمهاجم كان في الدقيقة 38. رشيدات في هذه الكرة داخل منطقة الجزاء وفرصة للتعادل، لكن مرة أخرى ميشيل، مرة أخرى المتألقة ميشيل بي هنا، مرة أخرى ميشيل بي هنا. تصدى الحارس ميشيل بي هنا، حارسة مرمى قوية جدا. لاعبات المنتخب النيجيري، جينيفر في هذه الكرة، موندا، وبعد ذلك يضع يعني إضاعة عديد من الفرص أمام المرمى. كرة بتقدم، لمسة إلى الأمام بالرأس، تصل لي الناحية اليسرى، أبيدون ينقل كرة، أول دابي، أول دابي مقطوع الكرة من أمام أول دابي، تمريرة خاطئة مرة أخرى، علوزي من اليمين، في هذه الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة من كانو، هذه كانو يعيش على الثواني الأخيرة طبعا. في مجريات هذا الشوط الأول من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات، نعم كأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026 النسخة التي تقام في المغرب. هذه الكرة العرضية وهذه كانوا، رشيدات لعبت عرضية وكانوا سددت، لكن متألقة، المتألقة بهنا خطيرة، كانت الكرة الأخيرة، لكن الصافرة تأتي، الصافرة تأتي، نعم، لتعلن عن نهاية مجريات هذا الشوط الأول من الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 في المغرب. تقدم منتخب الكاميرون على حساب سيدات منتخب نيجيريا. لا تذهبوا بعيدا، لنعود لمجريات الشوط الثاني بحول الله.
1: الدوري الإسباني. أتلتيكو مدريد مالاغا. الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس 3.

الدوري القطري. السبت على قنوات بي إن سبورتس.

الكرة تمشي لمنتخب الترنجا، هي الملعوبة، هي العرضية، وهو الهدف الأول للوصود. اشعل المباراة تندياي، هكذا هي الوصود تنتظر، ينتظرون. النسر يهبط على مسافة متوسطة، أين الأسد يقدر يطلع ويقفز ويجيبه بالمخالب؟ الأسد السنغالي يفتح بواب التسجيل.

أشرف، هذه الرأسية أيوب أيوب أيوب أيوب أيوب، صاحب الكعبة العالي تبع والساحر الماجيكو إبراهيم دياز يكمل إلى شباك 1-0. نعم

هدف ثاني يريح الكل يا زلزولي راسي يا ممكن هذه تسديد جول جول جول جول مزيانة هي مزيانة مزيانة هي هي مزيانة يا لروعة السيباري وكرة السيباري كرة تريح أعصابنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم يا الأحبة الرياضيين متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم وأينما تواجدتم، طاب أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم هنا من أرضية ملعب العرب الزاولي في كاسابلانكا في إطار مسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026. نعم، في المغرب الشوط أول ينتهي بتقدم سيدات منتخب الكاميرون على حساب سيدات منتخب نيجيريا. نعم، بتسديدة كانت عن طريق اللاعب مريم إنغوي. نعم، سجلت الهدف الأول في هذه المواجهة لاعبات المنتخب النيجيري. حاولنا في أكثر من كرة، حاولنا في أكثر من فرصة لكن لم يستطعنا التسجيل. كان هنالك المتألقة ميشيل باهيني. نعم، ميشيل التي تصدت لأكثر من كرة وأوقفت أكثر من محاولة على مرمى المنتخب الكاميروني من ضربة حرة. نعم، سجلت سيدات وسجلنا سيدات منتخب الكاميرون الهدف الأول عن طريق اللاعب مريم نيديغاو. هذه اللي تشكو من إصابة الآن، مريم نيديغاو. الشوط الثاني منتخب النيجيري كيف سيتعامل مع هذه المواجهة، والشوط الثاني منتخب الكاميروني كيف سيصمد في هذه المواجهة أمام منتخب نيجيريا. هنا المدربة فالنتين اللي في قائمة منتخب الكاميروني بنفس الأسماء لميشيل بيهينا في حراسة المرمى بالإضافة لشيلت بالرقم 15، مافيا بال21 أو مريم نيديغاو بال21، إيفانا بال26 وبالإضافة لأشات توكي بال6، شاربي رامي اللي تلعب في هذا اللقاء نعم بالرقم 13، وأيضا بالإضافة لمينينغ بال14 وبالإضافة لغارسيا مونداو بالرقم 9، نومي إيتو بال10 وماريا مانغا الموجودة بال11. فرصة داخل منطقة الجزاء، محاولة في التسديدة بالأخيرة ومن ثم كان هنالك الإبعاد. الجانب المقابل في قائمة المدرب جوسن مادوغو. نعم، جوسن مادوغو في حراسة مرمى منتخب نيجيريا. شيماكا ناندوزي بال16، مارفيس أوهال 3 بلينسين ديمين بال14 أو ديمهين بالإضافة لميشيل ألوزي 22. تلعب شوكارت أولدو بيو بال24 بالإضافة لكريسي 10، جينيفر 11 وديبورا أبيوند بال13 بالإضافة لهنالك كانو يوتشينا كانو اللي شاركت بديلة لرينسولا بالرقم 2 اللي غادرت ملعب المباراة في الدقيقة 38، وأيضا هنالك رشيدات أيهيباد وبالإضافة لمونداي. حكمت هذه المواجهة التي تقود مجريات هذا اللقاء لتونيا حاضرة في مباراة اليوم ملعب العربي الزاولي في كازابلانكا. بطاقة صفراء كانت أخرجتها حكمة المواجهة على ألوزي وعلى ميونغ في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 13 لعبت منتخب نيجيريا ألوزي وميونغ لعبت منتخب الكاميرون في هذا اللقاء. هذه الحارس شيماكا ناندوزي. شيماكا ناندوزي اللي يعني تلقت الهدف الأول، كرة بمحاولة، فرصة تأتي والإبعاد للكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. إبعاد إلى ركلة ركنية، هذه الكرة اللي صدمت في لعبة المنتخب الكاميروني. بعد ذلك الإبعاد يأتي ليافانا. يافانا ياكان ركلة ركنية على يسار الحارس الحاضر به هنا كرة العبة عالية لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة إلى ضربة مرمى من رشيدات إيبات. رشيدات إيبات كرة من الناحية اليمنى ليا رشيدات تنقل هذه الكرة للطرف الأيمن في محاولة يبحثنا من خلال لاعبات المنتخب النيجيري عن إدراك هدف التعادل في وقت مبكر العودة في نتيجة المواجهة لأنه الخسارة يعني الوداع. دور ربع النهائي مرحلة مهمة في هذه المسابقة. كل السلام للاعبة المنتخب الكاميروني لاعب انديزانا اللي كما ذكرت عن هذه اللاعبة اللي واجهت منتخب نيجيريا وخسرت أمام نيجيريا في دورة الألعاب الأفريقية 2019 بالرباط بركلات الترجيح اللي تبحث اليوم عن تحقيق الانتصار في عام 2026 في مباراة مهمة. نعم مباراة مهمة في هذا الدور نهائي مبكر في هذا الدور. انتصار يبحثنا عنه لاعبات المنتخب الكاميروني في هذه المواجهة. رشيدات أبرز لاعبات منتخب نيجيريا رشيدات أجيباد هذه رشيدات أجيباد تلعب عالية عودة للسنان في اللعب في هذه المواجهة بالرأس ما زالت مستمرة تعود عن طريق صاحبة الرقم 13 أبيدون إلى أجيبادي رشيدات أجيبادي أولديبو من اليسار ألوسي ملعوبة عالية بالرأس كرة تعود من جديد محاولة عالية طويلة هذه الكرة وصلت هذه الكرة لحارسة المرمى الكرة اللي كانت ملعوبة عالية من الناحية اليمنى هذه الكرة من جديد في وسط الملعب محاولة تصل هذه الكرة في وسط الملعب هذه الكرة صفرة وخطأ تأتي للاعبات المنتخب النيجيري في تدخل في هذه الكرة ميونغ
1: ميونغ الوقت.
0: تأتي في هذه الأثناء التبديلات التي تحضر في هذه الأثناء في قائمة المنتخب الكاميروني. التبديلات تأتي من جديد وهنا به نتتصدى. سيكيرات عيسى أو كانت هنالك نعم موغاي لوي موغاي ستشارك. موغاي هنا كرة بمحاولة فرصة لعبة منتخب النيجيري وبهينا مرة أخرى. إلى متى ستصمد ميشيل بهينا؟ إلى متى ستصمد هذه الحارسة؟ العرضية من كانو وميشيل بهينا. هنا يأتي صاحبة الرقم 8 أرتيوبيا تشارك بديلة للعب ميونغ. منتخب الكاميرون يجري تبديلات في هذه الأثناء. نعم إلى ضربة حرة من الناحية اليسرى للمنتخب النيجيري. كرة ملعوبة للناحية اليسرى. في هذه الكرة الملعوبة العرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ومن ثم الإبعاد يأتي من مدافعات المنتخب الكاميروني بكرة قوية.

إلى ربيع التماس في هذه الكرة. من الناحية اليمنى لأوبيدون، أوبيدون ينقل كرة في وسط الملعب، باتجاه ألوزي، هنا تأتي أولديبو، ومتابعة هنالك عن طريق مريم نيغاو. نيجيريا تعاني من ضغط كبير في 14 دقيقة على بداية مجريات هذا الشوط، منذ بداية هذا الشوط الأول الثاني. هذه محاولة، هذه فرصة، كرة تلعب من جديد، تلعب هذه الكرة للطرف الأيمن في وسط الملعب، رشيد كرة من اليسار، التسجيلات والأوراق الآن ستأتي في هذه الأثناء. في قائمة المنتخب النيجيري أوتشيبا تغادر ملعب المباراة، والمشاركة تأتي هنا لتوني باين. باين تشارك الآن، باين ورقة بعد الأخرى، اسم بعد الآخر، على نياتي بجديد منتخب نيجيريا. موندي تركت ملعب المباراة، أو مونداي غادرت ملعب المباراة. تبقى باربارا باندا، كرة بتزيد قوية، مرت الكرة إلى ضربة مرمى. ألوزي كانت في محاولة خطيرة من ألوزي كانت في فرصة من الممكن بأن تسجل منها ألوزي. باربارا باندا هدافة هذه البطولة بأربع أهداف. كرة بتقدم في هذه الكرة، في محاولة، في عرضية، وبالرأس في الكرة الأخيرة. أوتشيبي تركت ملعب المباراة، واحد من أبرز اللاعبات لمنتخب نيجيريا. أولديبو تعود هذه الكرة لي الخلف، لاعبة المنتخب النيجيري. منتخب نيجيريا باحث عن التعديل، مارفيز أوهال، ألوزي، في وسط الملعب، تمريرة إلى الأمام،
محاولة تنقل للناحية اليمنى. السرعة السرعة السرعة السرعة الحاضرة، هذه الفرصة وكرة مرت إلى ركلة ركنية. ديبورا آيا أبيودون ديورا أو ديورا ديبورا ديبورا ديبورا قطعت الطريق من أمام نومي إيتو، وهذه تسديدة أيوز القوية جدا. تسديدة أيوز القوية جدا. الجمهور الكاميروني الحاضر المساند عبر مباراة اليوم. الجمهور الذي يهتف باسم الكاميرون. عرفية موجودة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تخرج حارسة المرمى. هذه الكرة اللي كانت بشكل مفاجئ، لكن تصدت لها

هنالك خطأ. خطأ يأتي من الناحية اليسرى. لاعبات المنتخب النيجيري. كرة وفرصة. منتخب النيجيري. لاعبات المنتخب النيجيري يحاولنا الآن. كرة بفرصة ملعوبة عالية خطيرة وتخرج بهنا. تخرج بهنا. حارسة المرمى في هذه الكرة خرجت في الوقت المناسب بهنا. من اليمين. مستمر هذه الكرة. تشكو من إصابة لاعبة المنتخب الكاميروني اللاعبة مانغا. ستطلب بأنها ستغادر مانغا. المتألقة بهنا. في هذه المواجهة الجمهور الحاضر المتواجد في ملعب العربي الزاولي. سواء من الجمهور الكاميروني أو حتى من الجمهور النيجيري في المغرب. كرة تعود مرة أخرى. في وسط الملعب هذه الكرة. من الطرف الأيمن. كرة من الناحية اليمنى. هذه الكرة للناحية اليمنى. عرضية خطيرة وفرصة للتعادل لكن بهنا. بهنا بهنا تتصدى بهنا حارسة المرمى. لولا براعة هذه الحارسة تأتي لقائمة المنتخب الكاميروني عبر هذه المواجهة الآن.

0: ملعب المواجهة وصاحبة الرقم 22 إباما. يشارك إباما والأربعة وعشرين أيضا سوفيان غولو. سوفيان غولو ميكيلا أبا ميكيلا أبا وسوفيان غولو. هذه سوفيان غولو وهذه المتألقة ل 19 دقيقة متبقية. بسبب الإصابة لاعبة ستغادر ملعب المباراة، لاعبة المنتخب الكاميروني صاحبة الرقم 10 لاعبة إيتو. هذه بهينا يا لها من حارسة مرمى مميزة. إينغو إيتو ستغادر إينغو إيتو. ميكيلا أبا ودودو أوسمانو وفاتيماتو أرتواب غادرة ميونغ ونادرانا ومانغا. والآن الرقم 10 أيضا هي إيتو تترك ملعب المباراة وتشارك صوفيا إينغولو. كرة في وسط الملعب عن طريق اللاعبة توكو. خطأ يأتي لتوكو، كثرة الإصابات في هذا اللقاء. كرة القدم النسائية، نعم احتكاكات تكون فيما بينهم، تأتي بإصابة مباشرة، سقوط قوي يعتبر بالنسبة للاعبة توكو في الكرة الأخيرة. هنا صاحبة الرقم 14 إينغوك. ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء في تسديدة تأتي مستمرة. هذه المحاولة خطاياتي من الناحية اليمنى لملعب المباراة. كرة ملعوبة بقطع الكرة لتوكو، تعود من جديد لعناصر لاعبات المنتخب، لاعبات المنتخب الكاميروني. يخسرنا الكرة، تصل من اليمين منتخب نيجيريا باحثا عن العودة. 10 ألقاب قياسية في 13 نسخة، إنجاز يحسد عليه في كرة القدم النيجيرية. منتخب نيجيريا والأكثر نجاحا في كرة القدم الأفريقية، هو إنجاز من شأنه يعني يحجب عن كثيرين حجم العمل الذي يقف وراء هذه الهيمنة لكرة القدم النيجيرية. لكن بهينا ميشيل بيهينا تتعلق في هذا اللقاء بيهينا. انتصار الكاميرون اليوم لو يأتي هذه الحارسة لها فضل كبير سيكون. البقاء في القمة دائما لكرة القدم النيجيرية على مستوى السيدات. هذه المواجهة التي تعتبر صراعا على التفوق من أجل انتزاع مكان ثمين في نصف نهائي المرموق والتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل. أوضح جيسن مادوغو التي قادت نيجيريا للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2024 للسيدات. كرة للناحية اليسرى. نيجيريا بالمناسبة اللي سجلت 9 أهداف عبر مستوى دوري المجموعات، 4 منها من ركلات الجزاء مع حضور للقائدة رشيدات أجيبادي اللي سجلت 2 بالمناسبة. 6 من أهداف نيجيريا، 9 في الشوط الثاني. والمنتخب النيجيري يبحث عن هدف التعادل، لاعبات المنتخب النيجيري يبحثن عن هدف التعادل، يحاولن في هذه الأثناء، يتقدمن في هذه الكرة فرصة من أجل الوصول لمرمى ميشيل بيهينا، لكن تدخل وسقوط وخطايات. لاعبات المنتخب النيجيري يبحثن عن التسجيل. هؤلاء اللاعبات أيضا ليس فقط تحقيق الفوز في هذا اليوم، يريدون أن يحققوا الفوز في هذا اليوم، بل سيضمن لهم أيضا التأهل لكأس العالم للسيدات للمرة 10، وبالتالي يعتبر رقم قياسي لسيدات نيجيريا. كرة من ضربة حرة تلعب داخل منطقة الجزاء، الإبعاد يأتي من المدافعة لمنتخب الكاميرون، لاعب توكو، خطاياتي في وسط الملعب. سيدات نيجيريا اللي سبق لهن أن شاركوا في جميع نسخ البطولة العالمية منذ انطلاقها في المرة الأولى في عام 91 لسيدات نيجيريا. لكن حتى الآن سيدات نيجيريا خارج حسابات هذه البطولة وخارج التأهل، إلا إذا إلا إذا إلا إذا التعادل، ولكن هنالك بهنا مرة أخرى بهنا لبؤات الكاميرون حتى الآن صامدين واقفين في الخط الخلفي بقيادة الحارس ميشيل بهنا. كرة بمحاولة فرصة وكرة مرت إلى ضربة مرمى. كرة تعود من جديد. الخط الخلفي تنقل هذه الكرة إلى الأمام، لكن مرت إلى رمية التماس. من جديد في محاولة،
1: لكن وين بعيدة
0: إلى ضربة مرمى. غاضب جدا، لكن هنا المحافظة على هدوءها حتى هذه اللحظة. المدربة إنغويل، 10 دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية هذه المواجهة. كرة للناحية اليمنى، في تقدم في هذه الكرة لعناصر ولاعبات المنتخب النيجيري. مرت إلى ضربة مرمى لمنتخب الكاميرون بيد الرأسية لكانو.

الكرة من الناحية اليمنى، تستعيد الكرة الحاضرة زولو أو ألوزي. ألوزي 82 دقيقة نصل إليها. رشيدات أبيتون كانت تحتاج على قرار حكمة المواجهة بأنه لا يوجد خطأ. هدف اللاعب مريم نيدغاو، مريم نيدغاو حتى هذه اللحظة يمنح الكاميرون الوصول للدور القادم. سيكون في مواجهة المنتخب المغربي إلا إذا إن كان لكلمات لاعبات المنتخب النيجيري. في أرضية الملعب بإمكانهم أن تسجيل هدف التعادل. كرة بالناحية اليسرى للاعبات المنتخب الكاميروني، وخطأ يأتي، خطأ يأتي، خطأ على المدافع أوهالي. أوهالي، الجمهور الكاميروني موجود في مدرجات، الجمهور الكاميروني يسارد. في ملعب العربي الزاولي أوهالي، خطأ يأتي للمنتخب الكاميروني. إنغولو متقدم، إنغولو حارسة المرمى نادوزي تشاهد هذه الكرة. نادوزي فرصة للمنتخب الكاميروني في هذه المحاولة. نادوزي، نادوزي في هذه الكرة. نادوزي تتابع ما بين هنالك المنتخب الكاميروني، لعبات المنتخب الكاميروني يريدنا أن يسجلنا هدف الهدف الثاني للقضاء على أحلام لعبات المنتخب النيجيري. يا لها من كرة جميلة جدا، وانا دوسي تتصدى لفرصة ومحاولة كانت للمنتخب الكاميروني، كان بالإمكان صاحبة الرقم 8 بأن تسجل حضور وأن تسجل اسمها في هذه المواجهة. أو توكو صاحبة الرقم 6، أشاد توكو، أشاد توكو بالهدف الثاني، لكن تصدت حارسة المرمى. كرة عالية خطيرة هذه الكرة، وخروج لناندوزي. بالرأس تعود هذه الكرة من اليسار، عالية عرضية داخل منطقة الجزاء وتسديدة، وهنالك مطالبة بركلة جزاء، مطالبة بركلة جزاء في هذه المواجهة. ألوزي، ألوزي كرة، ألوزي تتصدى لها حارسة المرمى في الكرة الأخيرة. ألوزي من اليمين هذه الكرة، رمية التماس للمنتخب النيجيري من الطرف الأيمن. كرة
الكره بمحاوله. هذه الكره تنقل، هذه الكره من اليسار ما زالت مستمره. كره بتمريره، محاوله الجمهور النيجيري المتواجد المساند. المساند في هذه المواجهة لمنتخب بلاده، لكن حتى الآن منتخب النيجيري خاسر. قطع الكرة، دفاع قوي، دفاع متماسك، هدفين فقط لفريق المدرب فالنتين إنغويل. فالنتين إنغويل الجمهور الكاميروني بالاحتفال في ملعب العرب الزاولي. من الناحية اليمنى هذه الكرة فرصة بتقدم إلى الأمام، وهنالك تدخل، تدخل يأتي صافرة. وخطأ، آخر انتصار كان للكاميرون على حساب نيجيريا، يعود لنسخة عام 2012 في تحديد المركز الثالث والرابع. 1-0. الآن الكاميرون حتى هذه اللحظة تنجح بالانتصار، لاعبات المنتخب الكاميرون بتحقيق الانتصار 1-0، لكن مواجهة لم تنتهي، ما زالت قائمة الزيدة بعيدة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، سددت إيشانغا، مرت الكرة إلى ضربة مرمى. لمسة وكرة إلى الأمام، وميشيل بيهينا. نصل الدقيقة 90، الجمهور النيجيري 7 دقائق، 7 دقائق، وقت طويل 7 دقائق، وفرصة لنيجيريا، لاعبات المنتخب النيجيري في هذه 7 دقائق. على لاعبات المنتخب الكاميروني أيضا التماسك إذا أردنا التأهل. في يوم 12 بحول الله في ملعب مولاي الحسن في الرباط مواجهة المغرب. حتى هذه اللحظة أمام الكاميرون، أو في في في في الملعب الأولمبي أيضا في الرباط مواجهة الجزائر أمام الفائز ما بين ملاوي وغانا. كل التوفيق لسيدات المغرب وسيدات الجزائر في الدور القادم وفي نصف النهائي المهم لمسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات. كرة بتقدم إلى الأمام، في هذه الكرة هنا الجمهور الكاميروني، لبوات الكاميرون
حتى الآن ينجحنا بتحقيق الانتصار بهدف كان في الشوط الأول، هدف عن طريق المدافعة مريم مادوغو. تبديل أتى لمنتخب نيجيريا، الدقيقة 20 كان الهدف. منتخب نيجيري يبحث عن تسجيل هدف التعادل قبل نهاية هذه المواجهة. الجمهور الكاميروني يردد في المدرجات ويغني في المدرجات في هذه المواجهة. كرة ملعوبة عالية، لكن المباراة لم تنتهي بعد، فرحة قبل الموعد في هذا الملعب الجميل، ملعب العربي الزاولي في المغرب. كرة لهدف التعادل، وهدف التعادل لا ضاعت، ضاعت كرة التعادل على المنتخب النيجيري، كرة التعادل على المنتخب النيجيري بطريقة غريبة من إيسير وونوكو. أضاعت كرة هدف التعادل إيسير أوكور أونوكو، إيسير أوكور أونوكو، هذه الكرة يا إيسير لهدف التعادل يا إيسير، لكن مرت بجوار القائم الأيمن. أوتشيا أيضا بحسرة، مشاركة هنا تأتي لروزابيلا، روزابيلا تشارك، روزابيلا هذه هي روزابيلا، رمية تمس. الآن ثلاث دقائق أمام المنتخب النيجيري، آخر انتصار للكاميرون على حساب نيجيريا في عام 2012 بواحد مقابل لا شيء في مباراة الثالث والرابع. تأهل جديد ينتظر منتخب الكاميرون للدور القادم. المرة 11 يبحث عن التأهل المنتخب الكاميروني للوصول للمربع الذهبي. روزابيلا عالية هذه الكرة إلى الأمام، تصل لحارسة المرمى، تنقل كرة طويلة، إندوزي انطلاقة هنا من اليمين، السرعة موجودة عن طريق أوتشيا، صافرة وخطأ، صافرة الحكم لخطأ. نيديغو مريم، نيديغو صاحبة الهدف الوحيد حتى هذه اللحظة، هذه المدافعة، نعم نيدوغو، الملعب العربي الزاولي في كاسابلانكا، الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة. الجمهور الكاميروني، وفي الجانب المقابل هنالك الجمهور النيجيري، هذا هو الجمهور النيجيري الحاضر في مباراة اليوم. رغم التاريخ والسنوات الطويلة لكرة القدم النيجيرية على مستوى السيدات في السيطرة والهيمنة على هذه البطولة وعلى منتخب الكاميرون بالتحديد في المواجهات المباشرة، إلا في هذا اليوم لاعبات منتخب الكاميرون يكسرن العقدة النيجيرية. نعم، يوقفنا سلسلة الخسائر المتكررة وسلسلة الانتصارات المتتالية
للمنتخب النيجيري. إلا إذا عند التنازل لنهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، كرة من اليمين، محاولة للاعبات المنتخب النيجيري داخل منطقة الجزاء، الإبعاد يأتي، هل يصمدنا فيما تبقى من هذه المواجهة أم سيكون هنالك التعادل؟ هذه الكرة العرضية والإبعاد يأتي في الكرة الأخيرة، يقاتلنا لاعبات المنتخب الكاميروني. سبع دقائق انتهت. تشكو من إصابة، هذه هي روزبيلا. هنا الاندفاع اللي كان موجود من إيفان ياكان. روزبيل في هذه الكرة من أمام أبو دين، هذه الفرصة الأخطر طبعا في هذه المواجهة. أضاعت كرة التعادل. اللاعب البديلة إسرا أوكورونوكو، كرة تعود مرة أخرى ألوزي، وصادرت حكمة المواجهة، تحضر في هذه الأثناء لتعلن عن هذه المواجهة بانتصار سيدات المنتخب الكاميروني على حساب سيدات المنتخب النيجيري في دور ربع النهائي، وتأهل تاريخي هنا لمنتخب الكاميرون، وسيواجهنا في الدور نصف النهائي سيدات منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026. كل التوفيق للمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في دور نصف النهائي من خلال هذه البطولة. شكرا لكم على حسن المتابعة، على من نلتقي في قادم المواعيد دائما عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيتي، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم.

باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي على موعد مع بطل كأس فرنسا لانس. الباريسي سيدافع عن لقبه ويهدف للخامس عشر. أما لانس عينه على اللقب الأول، فهل يتخطى المصاف بعد 28 عاما من لقائهما؟ كأس السوبر الفرنسي 2026 الأحد 16 أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.

داخل المنطقة وصلت، خطيرة هي، جول. واحد صفر لبنين عند الدقيقة 28. ما يصعب عند الجميع سهل للاعب روتشي الذي وصل توغل داخل المنطقة.

التحرك المرة دي من جانب بيساكا. التسديدة، الهدف الأول، خطفوني في اللقطة اللي فاتت. هجمة حلوة قوي، الكرة اتعملت ما بين بنجوندا وامبيساكا، وتسديدة ترتد الكرة عشان يسجل باكومبو أمامنا الهدف الأول للكونغو الديمقراطية.

اللاعب اللي بيعدي يا ولد عدى بمهارة إبراهيم مباو. التعادل ساديو ماني هو مين غيرك ساديو ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال يسجل التعادل. لكن شوف إبراهيم مباي، شوف اللاعب اللي عدى بمهارة.

سوفا وأونيونغو والهدف الأول. أونيونغو في شيام سوفا وضع على الزاوية اليمنى 1-0 لتايفا ستارز منتخب التنزاني.

تحتوي الكرة للمنتخب الأوغندي. هذه خطيرة خطيرة هذه كرة وميتي وهدف التعادل. خطيرة هذه كرة أنجا إكبيكو في إدراك التعادل.

يتأخر في التغطية برمضان. عرضية خطيرة رد بالك أوسيمان، والهدف الأول من أوسيمان، الهدف الأول لنيجيريا عن طريق القناص أوسيمان. كرة عرضية للمنتخب النيجيري، فريق كل إمكانيات كبيرة، وقت اللي تعطيه مساحة يعاقبك، وقت اللي تضيع فرصك هو ما يضيعش. أوسيمان في وقت خايب برشا في دقيقة 44 يغير الأرقام ويسجل لنيجيريا 1-0. أوسيمان مع كارت أصفر ضد نجم غلاتاسراي. تمشي كرة من جديد، الرأسية، الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب النيجيري. حسمتها نيجيريا بشكل مبكر، الصدارة لنيجيريا عن طريق انديدي.

يرجع الكرة المنطقة بنيجيري في الظهر، يهرب سيمان خطيرة جدا، والهدف الثالث لقمان، خطيرة لقمان، والهدف الثالث، الهدف الثالث من لقمان. لعبة أتلانتا بيرغامو يثلثها في المرمى التونسي وينهيها.

يحاول حنبال تمسك كرة بالرأس خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق منتصر الطالبي، الهدف الأول للمنتخب التونسي. يتقدم علي العابدي، يتقدم علي ويحط الثاني، الهدف الثاني لنصور كرتاج، علي العابدي في المرمى ضربة جزاء.

المجال امام السانتانس لتتحول الى هجمه بمهاره بمرور يمشي بعد اداء كماذا يقول الحكم. في لحظه مر فيها هذا هو الفحلي العرضيه غير معقول. يا ربيع ماذا اضعت هذه فرصة كبيرة من أجل 1-0. هذه فرصة كبيرة. شوف الإعادة مرة أخرى ما فيهاش تسلل. انسلال ممتاز لباس رائعة من الفحلي ولكن أوت بعيدة يا ربيع يا حريمات. لكن خلينا نشوفه إعادة حدراف وكرة حدراف اللي طالب فيها ربيع حريمات بضربة جزاء. هذه اللقطة الإعاقة في الكرة الماضية. عمر أرتان يقول واصلوا. هذه هنا عملية التدخل. ويليامز يرسل كرة طويلة بالرأس يغطي هون لعب مروان الوادي في الكرات العالية متميز اليوم عنده الدعم والمساندة من زميله فالو ميندي في المحور. يوقف تو كارنيرو ممتاز كنترول يلعب في وسط الميدان. ربيع يلا يا ربيع.

رجعة إلى التكناوتي. تكناوتي في الجبهة اليمنى. أنس باش منقولة في وسط الميدان. التغيير كليا على اليسار. يا سلام يا حدراف، يعمل كنترول، يعطي تمرير للشاوني. هنا حمودان مر، حمودان عبر، حمودان والركنية. نعم، الكورنر للزعيم. تدخل كيب صعوبة من جانب اللاعب موداو. وأنا قلت بأن موداو خبرة كبيرة على مستوى المنظومة الدفاعية. رضا سليم يسعى لتنفيذ الركنية مرفوعة الراسية. دفاعية تدخل من جديد. دفاعية تدخل. حان موعد الهدف يا الجيش، حان موعد الهدف يا الجيش. أنس باش يرفع كرة هنا بالرأسية من سانتوس. تمشي عسكرية على اليسار. هنا رضا سليم يرفع للقيمة الثاني. في ركنية من جديد. يا له من ضغط رهيب، يا له من ضغط رهيب. والجيش مرة أخرى في الركنية.

في وسط الميدان، وصلت على جهة اليسرى، تحذير ممتاز الآن، عملية الهروب، الانطلاق العرضية، من يتابع هذه لا زالت مرة أخرى هناك مطالبة بوجود ضربة جزاء، هناك مطالبة بوجود ضربة جزاء. رضا سليم يسقط والحكم يأمر بمواصلة اللعب، لكن حتما سنشاهد الإعادة. موضعو على جهة اليمنى، هنا وصلت إلى ليتاكو، اللاعب يتوقف مجددا. هذه الإعادة مجددا. رضا سليم يخطف الكرة، رضا في إعاقة من الخلف،

هذه ممكن هذه. إذن الحكم إلى أين سيتجه؟ حكم عمر أرتان إلى أين سيتجه؟ ضربة جزاء، نعم هذا هو المنطق، هذا هو الصحيح. إذا ربيع حرمات هنا يتقدم، ربيع جول جول جول جول. وإن غاب طويلا فلا بد للزعيم أن يعود، وإن غاب طويلا فلا بد للزعيم أن يعود. الجول الأول للجيش الملكي في رهان وفي شعار، النهائي مع كل هدف كأنها البداية، مع كل هدف كأنه تحدي جديد، مع كل هدف إحساس بدخول مغامرة جديدة. إن بكل بساطة لغة المتحدي، الزعيم نادي الجيش الملكي يعود في سكور 1-0 في بريتوريا، 1-0 هنا في الرباط. إذا ربيع حرمات الكابيتان يصعد الأنصار في انتظار المزيد والمزيد. المسار لازال في بداياته يا زعيم، المسار لازال في البدايات يا زعيم. ويليامز في جهة والكرة في الجهة المقابلة، والشباك سان داونز تهتز.

الأوتي يخرج حذاري يتكي الأوتي آدامس الجهة اليمنى هنا مقطع الكرة ريدا سليم يا سلام حدرف طرق حدرف يعطي تمرير الزيادة العددية في اليسار حمودان حمودان عنده الفحلي حمودان والفحلي هو هو هو غير معقول كاد أن يكون

تكتلهم هذا يخلي الحلول تقريبا شبه معدومة لما يوصل الجيش لمنطقة الجزاء. كرة تمشي من جديد، تو كارنيرو طلب الكرة في الدار، وصلت لحمودان، حمودان قدم أكثر من اللزوم، حمودان قدم كورته أكثر من اللزوم، والحكم هنا يقول في خطأ لموداو. سان داونز في بعض الفترات سيحاول يبحث عن التوقف بأي طريقة. في وسط الميدان ربيع عندك حمودان وصلته الكرة في صراع مع موداو. حمودان ما دونك، هل في ركلة جزاء؟ أرتان هل كان في تدخل من ويليامز؟ الكرة في منتصف الميدان، هناك فاول، الخطأ يحتسب في هذه اللحظات، ولكن سنشاهد الإعادة لما حصل بين المهاجم والحارس ويليامز. سنشاهد ما حصل في اللقطة الماضية، لأن الفار ربما سيتدخل مرة أخرى. هذه الإعادة، هذه اللقطة، هذه المرور من حمودين يسدد الكرة. هنا ستتضح الأمور أكثر. حمودين يتهيأ يسدد، ويليامز لم يتحكم فيها، يمشي يوسف الفحلي. هنا التدخل من طرف ويليامز، هنا ستظهر أكثر، هنا ستظهر الحقيقة أكثر، هنا الصراع بين الفحلي وويليامز. عموما سننتظر.

وكأنه اللي في الفار يقول لا الفحلي هو اللي ارتكب الخطأ، وكأن اللي في الفار يقول له انسى اللقطة الأولى وخليك في التدخل للفحلي. سننتظر الحكم الآن، ننتظر الحكم. ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء موجودة. ربيع، ربيع يتقدم، غير معقول يا ربيع، غير معقول يا ربيع، كيف ضاعت هذه؟ ربيع كانت عندنا الفرصة للعودة، كان في فرصة للكامباك في المباراة يا ربيع. ويليامز يتألق ويبعد إلى الركن، يا غير معقول. واضح تأثير ضياع ضربة الجزاء على لاعب الجيش. سالس، سالس على جهة اليمنى، البينية، مرة جانبية، الكرة تمر جانبية على مرمى تاغناوتي. يا لصعوبة هذه الكرة، كاد يحسم هذا النهائي مامينو دي سانداونز عن طريق اللاعب أدامس. هذه واحدة من الاختراقات القليلة للسانداونز في شوط المباراة الثاني، لعبت سريعا بين السالس والأدامس. هذه بخارج القدم أدامس، السلامة ودخل، وبعد ذلك بحث على الزاوية البعيدة لكن تمر جانبا. في منتصف الميدان، ملعوب الكرة على جهة اليسرى، استلام عن طريق لاعب الفحلي، الفحلي، الفحلي مر، في بطاقة، في بطاقة، في بطاقة، نعم في كارت أصفر، تدخل كان متعمد. تالي ضربة حرة لفائدة فريق الجيش الملكي.

بصراحة أنا ربيع حريمات كنت أتمنى أن لا يسدد ركلة الجزاء الثانية، لأن يبدو لي بأن حريمات عنده إصابة من الشوط الأول. هذا هو ويليامز للأمام، كرة في منتصف الميدان. سان داونز للأمانة كان ممكن يفوز بحصة كبيرة في مباراة الذهاب. هذه لي سالس على اليمين، مراقب من كارنيرو، عملية 1-2، رجعت إلى موداو للخلف، التحضير بهذا الشكل ناحية اللاعب أريندي يلعب مرتاح، أريندي مع سالس، هنا كارنيرو رجعت إلى سالس من جديد، البينية خطيرة والهدف الثاني هل فيها وضعية تسلل اللقطة الماضية. إذن الراية ترفع، حكام صفر، ولكن سننتظر التأكيد والإعادة. هذه الإعادة مرة أخرى كان فيها تسلل. ترسل الكرة طويلة للأمام، وصلت لمن؟ لدفاعات سان داونز، لازالت عسكرية، لازالت الهجمة فيها عرضية راسية. ويليامز يتفوق والحكم يمنح ضربة حرة، وطبعا هذه فرصة للسان داونز انه اللعب يتوقف وياخذ راحته وياخذ وقته قبل تنفيذ الضربة الحرة. هذه كرة لفائدة فريق الجيش، المحاولة من الفحلي، يدخل الفحلي، راوغ الفحلي، العرضية غير معقول. كيف ضاعت هذه الفرصة من جديد؟ إذا لم تسجل من هذه الفرصة فلن تسجل، إذا لم تسجل من هذه الفرصة السهلة فلن تسجل حتما. الفحلي عمل كبير. شوف الفحلي هنا تلعب بالكل، هنا توغل، هنا هيئ الكرة في طبق من ذهب، ولكن هنا أمام المرمى كيف ضيع الفرصة. سالس يخرج، دخل كبديل وخرج زواني أيضا من المخضرمين في ماميلودي سان داونز. إذن ستلعب ضربة المرمى آخر الثواني، والصافرة النهائية تقترب لعمر أرتان، فعلا يطلق الصافرة وتتويج نادي ماميلودي سان داونز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 2016. سان داونز بين الذهاب والإياب، هنا كان عنده الأفضلية. سان داونز 1-0 في مباراة الذهاب، 1-1 هنا.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

يبي يوصل مباشرة ليوني ماتشي. أوي أوي أوي وقول في منتهى الروعة اللعبة هذه في القائمة الثانية. من هنالك يتمكن المهاجم أوسيمان من تسجيل الهدف الأول لنيجيريا، الهدف الرابع للمنتخب لأوسيمان في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

0: من اي او بي لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو هدف في منتهى الروعة, هدف في منتهى الروعة للمنتخب النيجيري عن طريق اللاعب أكور أدامس, يسجل بدوره هدفه الثاني في هذه البطولة والهدف الثاني للمنتخب النيجيري بعد مرور 12 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الثاني, هدفا لصفر صارت النتيجة لنيجيريا.
1: دفاع مرة ثانية انطلاقة اول هدف اللقاء يا ولد يا ولد, هو عمر مرموش المنتخب المصري دائما وابدا على موعد مع هذه الكرات.

ودي الكرة العالية الرأسية من جديد في جديد رامي أحلى الأسامي يا رامي ربيعة.

ديموندي لعب على القائم الاول. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، عدت الكوره، عدت الكوره، اتزحلقت على القائم الاول، والهدف ياتي في اللقطه الماضيه. احمد فتوح

انطلاقه حلوه من امام. امام كمل امام يا ولو عملها محمد صلاح. امام ايه؟ امام الموهوبين يلعب كرة لمحمد صلاح يسجل المنتخب المصري.

ذاك المعد. ديالو ديالو يا راجل يا راجل بقى مش معقول يسجل دوي.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

مرابط وناحي فماش امكانيه للتسديد مسكرين ممكن هذه لا يلعب كره عرضيه وضايعه من مرابط يصلح المهاجم خطيره جدا هذه كره مغربيه الهدف الاول 1-0 دياز ابراهيم الملكي يمتلك جمهور المغرب في هذه اللحظات 1-0 ابراهيم دياز يفتح بوابه التسجيل واخيرا يسجل الوصول 1-0 كره من مرابط ياخذها المهاجم المغربي في منطقة الجزاء يعطي الأسيست في منطقة تنفيذ البنالتي بنالتي متحركة هذه يضرب إبراهيم دياز ويفتح باب التسجيل الرئيس القمري يتابع المباراة مع ولي العهد المغربي وهذه الأجواء في الرباط حلت الشبكة ومر هنا في جول وجاء الهدف شوف الكرة خرجت من مرابط مرابط يلعب العرضية الكرة من مزراوي مزراوي يبعد على اسماعيل بورا يحط الكرة سهلة والضربة موجودة والهدف محقق لا يضيع عن طريق إبراهيم إدياز والشبكة إبراهيم والجول 1-0 عبارة على بينالتي عبارة على ضربة جزاء متحركة تقريب في نفس المكان ويضرب إبراهيم دياز مبكر وغياب حكيم يزيدهم في الرصيد الكرة تمشي والمنتخب المغربي يحاول والهدف الثاني الهدف الثاني ألا ما أقول لكم إنه الكعبي ألا ما أقول لكم إنه الهجومي ألا ما أقول لكم أنني أراهن على هدف الكعبي ليس من فراغي الكعبي ليس من فراغي الكعبي سمو ولي العهد المغربي حسن يقول أحسنت يا الكعبي أبدعت يا الكعبي ما

الكعبي، ازدواجية يا الكعبي، في الشبكة زيارة يا الكعبي، الجول يا السبع يا الكعبي. 2-0 لمنتخب المغرب، 2-0 نهال وصوت، 2-0 مرهونة في هدف، وهدف الكعبي جاء، جاء الكعبي جاء. 2 المغرب 0 جزر القمر. أعطينا صورة الهدف. الآن الاحتفالات، الآن يقبلون الكعبي، هذا حلهم من حلول كبرى في البطولة. خطف الدفاع، تمشي الكرة لهجوم، تلعب عرضية، وصلت إلى الجانب، الكرة في التوزيع، والكعبي شو، الكعبي جو، الكعبي جول، جولاثو من الكعبي من البيريو من أثينا الأولمبياكوس، يحطها في الشبكة الثانية.

السبت 15 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 16 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 17 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 3.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا بكم من ملعب المدينة بالرباط، عاصمة الأنوار ومدينة الهدوء الأنيق. أهلا بكم هنا حيث يمتزج سحر المحيط بعبق التاريخ. هنا الصراع على من سيكون الضلع الرابع في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 هنا في المغرب، ومن سيكون أو من ستكون رابع الأفارقة الحاضرات ضمن منتخبات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 بعد أن عرفنا هوية الثلاثة الأوائل، وهم سيدات المغرب والجزائر، ومعهن قبل قليل كنا سيدات الكاميرون. صراع هنا يجمع ما بين سيدات الملاوي الاسكورتشرز والراغبات في حضور أول في كأس العالم، وما بين البلاك كوينز سيدات غانا الراغبات بشكل كبير بحضور بالنسبة لهن سيكون الرابع تاريخيا إذا ما حصل ذلك من خلال مباراة اليوم. الصافرة العربية حاضرة هنا أمامكم بقيادة ابنة الإسكندرية شاهندة المغربي، الحكمة المصرية بمعية هدى عفير من تونس، ويرى عاطف سيد أيضا من مصر، ولدينا زليخة هرماس من المغرب حكمة رابعة مع درصاف القنواتي من تونس، والسيد زكريا بشتاوي على مستوى الفار من خلال مباراة اليوم. هنا طبعا درصاف القنواتي من تونس وزكريا بشتاوي من المغرب يتواجدون من خلال الفار لهذا اللقاء. غانا والتي صعدت من المجموعة الرابعة في المركز الثاني تلعب الليلة من خلال هذا اللقاء بالألوان التقليدية الصفراء في مواجهة الملاوي، متصدرة المجموعة الثالثة بالألوان الحمراء. تشكيلة منتخب الملاوي على يسار الشاشة بالألوان الحمراء بقيادة لوفرمور فضيلي يلعب من خلال مباراة الليلة بنظام لعب 4-2-3-1 مكون من ميرسي السيكلو بالرقم 1 في المرمى أمامه مباشرة، ميناديتا ميكانداويري 22، روز ألفونديكا 21، شيموين ميماديسي 4، إيرين خومالو بالرقم 18 على الجهة اليسرى. أمام بعد ذلك في الارتكاز فيث شينيزيمو 17، شيكوندي غانداي 24، ثم إسمينا سيمواكا 7، روز كاتزيري 6، قائدة الفريق تابيثا شاوينغا بالرقم 11، وهدافة الفريق برصيد 3 أهداف في المقدمة بالرقم 10 تيموا شاوينغا من خلال مباراة اليوم. انطلقت المباراة والكرة لدى الغانيات التي يلعبن بنظام لعب 4-4-2 على يمين الشاشة بقيادة السويدي كيم بيركغرين 44 عام، يعتمد على كينيدا كونان بالرقم 1 في المرمى، خط الدفاع من اليمين لليسار كونفارتي بوا 15، جينيفر كودغوي 6، بورتيا بواكي 17، بعد ذلك جوزيفين بونسو بالرقم 23 على الجهة اليسرى. أمامه مباشرة شانتيل بوي هولوروكا بالرقم 8، سوزان دوا بالرقم 3، على اليمين دوريس بوادوا 9، اليسار غراس أسنتيوا 5، والمقدمة لأليس كوسي بالرقم 11، ولاعبة مونتريال روزس الكندي بالرقم 13 إيفلين بادو في المقدمة مع زميلته طبعا أليس كوسي لاعبة فريق نادي الهلال السعودي. طلقت المواجهة فيما بين الفريقين، وقدمت ملاوي بطولة رائعة في مجموعة صعبة، وسجلت فتياتها 7 أهداف في 3 مباريات أمام غانا التي لم تسجل سوى 3 أهداف، 1 منها عكسي، ومع ذلك أخذت طريقها إلى دور 8 من خلال البطولة على حساب سيدات مالي وكاب فيردي. انطلاقة اللقاء صعدت الجزائر بالأمس أولا بالفوز على كوت ديفوار
2-1. بعد ذلك تبعتها المغرب هنا في الرباط في ملعب مولاي الحسن بذات النتيجة على سيدات جنوب أفريقيا. وأقصت قبل هذه المباراة الكاميرا النيجيريا هدف مقابل شيء في ثأر لخسارة 3 نهائيات سابقة حدثت في مناسبات ماضية. وللمصادفة أنه الثلاث مرات التي خسرت فيها أيضا غانا في المباراة النهائية كانت أيضا أمام النيجيريات أصحاب العشرة ألقاب. مع ذلك ما زال لديها أمل نيجيريا في الملحق الأفريقي أولا ثم الملحق العالمي بعد ذلك. يعني عليها أن تتجاوز جنوب أفريقيا قبل ذلك. هنا طبعا بداية اللقاء صافرة وخطأ لمصلحة روزا ألفونديكا لاعبة في كوكوما كوينز. هذا طبعا كيم بيورغكرن المدير الفني. روزا ألفونديكا كنا نقول بأنها في كوكوما كوينز نادي من 16 فريق محلي أو نعم 16 فريق محلي تمثل لاعباته قوام المنتخب الموجود من خلال هذه البطولة في تشكيلة منتخب ملاوي. 16 لاعبة من الدوري المحلي فيما 10 لاعبات يلعبن خارج دولة الملاوي أو جمهورية الملاوي. هنا الخطأ على جوزيفين بونسو فيما الحال مختلف في غانا لأن الغانيات 23 لاعبة محترفة من أصل 26 ما عدا كينيثيا كولان حارس المرمى لعبة سمارتكس ليديز. ولدينا كذلك لاعبتين أخريتين في مقاعد البدلاء يلعبن فقط في الدوري الغاني أما البقية فهن يعني منتشرات في بقية أصقاع الأرض من الهندي شرقا إلى أمريكا غربا. بالنسبة للعبات المنتخب الغاني قائمة هذه البطولة الحالية مع المدرب السويدي. تلعب الكرة في وسط ملعب منتخب الملاوي وفي منتصف ملعب المباراة لدى لاعبات الملاوي. بعد ذلك من روزا ألفونديكا نحو الأمام عبر الجهة اليمنى استلام للكرة بعد ذلك تخطف من قائدة المنتخب الغاني لهذه المواجهة الليلة. عملية اليوم ما راح تكون سهلة طبعا. القائدة بورتيا بواكي لعبة نادي تيبي مازيمبي الكونغولي. تلعب الكرة الآن 1-2 في الجهة اليمنى تعود الكرة الخلف بالنسبة للعبات الغانيات وسط الملعب. إغراس آسن تيوا تنقل الكرة عبر الجهة اليسرى جوزيفين بونسو وكرة أطول قليلا ثم التغطية تأتي بمبدأ الأمان لبناديتا ميكانداويري. أبعدت الكرة من أمام شانتيل بوي هولوروكا لعبة نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي أمامكم الآن تحت رقابة بناديتا. رمية التماس تلعب على الخط لكنها بعد ذلك تغادر أرضية الملعب ركلة مرمى. تذهب الكرة هنا من أمام إيفلين بادو هدف واحد لسيدات غانا في هذه البطولة. كان هدف الافتتاح أمام مالي في الجولة الأخيرة في كازابلانكا الجولة الحاسمة في صراع هذه المجموعة. غانا صعدت إليها بعد ذلك رغم التعادل في النقاط مع مالي لكن فارق الأهداف بحكم التعادل كذلك في المواجهات والحساب الأول دائما يكون في هذه البطولة في دور المجموعات. تمريرة خاطئة بعد ذلك تذهب إلى أليس كوسي لاعبة فريق الهلال السعودي. التغطية أمام حاضرة والرقابة لكنها تخطف الكرة لاعبة الزعيم السعودي عبر الجهة اليمنى عكسية بالرأس بازات الكرة خطيرة والتسديد. الله الله الله الله البلاك كوينز يفتتحنا التسجيل الغانيات بعد 7 دقائق يسجلنا أول أهداف عن طريق شانتيل بوي هولاروكا تفتتح باب التسجيل. في اللقطة الماضية لم تستطع أرين خمالو
الحفاظ على الكرة لكي تغادر أرضية الملعب، لأن أليس كوسي بذلت مجهودا كبيرا في خطف الكرة ولعبة عكسية في منطقة الجزاء قبل أن تسجل شانتيل بوي أول أهداف بعد إبعاد خاطئ من دفاع سيدات ملاوي. شوف لعادة في الكرة الماضية أعيدت من ألفونديكا وهب على الطائر مباشرة في الزاوية البعيدة، كانت محظوظة لأن الطريق نحو الزاوية البعيدة كان خاليا من المدافعات، أخذ الطريق واصطدمت بالقائم الأيسر، جعلت سيدات غانا في المقدمة من خلال هذا اللقاء. قد يكون ومن يعلم قد يكون هدفا حاسما في طريق هناك كذلك تأكد من الفار، لم يفرط بيورك جيرين في الفرحة، وهناك الفار ما إذا كان سيعتمد الهدف أو كانت هناك مخالفة. شاهد المغربي بعد ذلك تم الاعتماد، لأن دورصاف الغنواتي من تونس قالت للمصرية بأن هذا هدف صحيح سجل عن طريق شانتيل لمصلحة سيدات غانا، جعلت الغانيات في المقدمة. هدف مبكر يعني اشتعال الأجواء في صراع السيدات ما بين فتيات ملاوي وفتيات غانا. تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى من أجل التواجد مجددا في السيمي فينال للبطولة الأفريقية. تتألق الإسكوسي العكسية بالرأس خارج أرضية الملعب. هذه اللاعبة صاحبة القميص رقم 11 تقدم حتى اللحظة في 8 دقائق أداء رائع، لأنها تشارك في الهدف الأول وكادت تشارك في الثاني لولا أن رأسية إيفلين بادو ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. شانتيل بوي هولوروكا تسجل اسمها في خانة من يسجلنا الأهداف لصالح منتخب بلادين، وهي تقترب في الشهر المقبل من عام 31 حين ولدت في إنجلترا وبدأت مشوارها مع إيفرتون إستون فيلا، وبعد ذلك التحقت في العام 25 من نوتنغهام فورست، مثلت المنتخبات الإنجليزية حتى السن تحت أن تمثل بلاد الأم غانا. أول قد يكون الأغلى في مسيرتها من خلال هذه البطولة، لأنه وين انتهت عليه المباراة ستصعد بهن إلى المباراة إلى نصف النهائي وإلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ سيدات غانا. لكنها لاعبات الملاوي يعد إلى الهجوم. تابيثا شاوينغا قائدة الفريق لاعبة نادي ليون الفرنسي موجودة في منطقة الجزاء. ملاوي تحصل على ركلة ركنية، إنها 10 دقائق رائعة جدا لعبة الركنية بهذه الطريقة، لم تكن رائعة الكرة إلى ركلة مرمى. ذهبت الكرة بهذا الشكل من إيرين خومالو، وإيرين يعني حاولت أن تغطي أمامه إليس كوسي لتجعل الكرة تذهب إلى ركلة مرمى، لكن كوسي نجحت في إبقاء الكرة في أرضية الملعب، ثم التمريرة سجلت من غانا هدف المقدمة في هذا اللقاء. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، توجيه الجهاز الفني بقيادة الأوفرمور فاصيلي للاعبات منتخب ملاوي في مباراة الليلة. فيما في الجانب الآخر بيورك جيرين كيم الرجل السويدي يريد الذهاب بهن إلى المجد والوصول إلى كأس العالم، حيث شاركت في بطولة العام 99 و 2003 وكلتيهما في أمريكا و 2007 في الصين، ولعبنا 9 مباريات تاريخية لكنهن لم ينجحن في الفوز سوى في مواجهة واحدة كانت أمام سيدات أستراليا في 2003 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في بورتلاند. هذا هو الفوز الوحيد لغانا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم للسيدات. عبر الجهات اليسرى الهجوم لملاوي البحث عن الوصول للمونديال الأول، العكسية حارس المرمى أفلتت الكرة بعد ذلك قبل أن تبعد من جينيفر كوجاي. ملاوي الآن هي من تهاجم، هي من تسيطر، تخترق عن طريق شاوينغا في الجهة اليسرى تابيثا، مرت الكرة بهذه الطريقة بشكل ممتاز، التحرك يأتي عن طريق إيسيميني سيمواكا، العكسية أبعدت بالرأس على حدود المنطقة، تأتي التسديدة، الله الله الله الله، يا لها
من 12 دقيقة نارية بالنسبة لسيدات غانا والملاوي. تعود تيموا شوينغا لكي تطرز اسمها.

وتسجل رابع دافع للبطولة هذه المرة بمساعدة صديق وهي إغريس أسنتي، واصطدمت بالكرة وذهبت في الزاوية المقابلة لكنثية كونلان. شوف الإعادة، شوف الاستلام بعد ذلك التسديد، اصطدمت بهذه الطريقة، إنها عاقبت من صنعت الهدف إليكس إيريس كوسي، اصطدمت بالكرة وباغتت بعد ذلك، ذهبت في الزاوية المعاكسة وأهدت زميلتها الغائبة هدف التقدم. الحديث عن سابينا ثوم لعبة نادي فونيكس مراكش المغربي، هدف التعديل لسيدات ملاوي. 1-1 من خلال هذا اللقاء، بداية رائعة، سجلت سيدات غانا وعادت سريعا سيدات ملاوي. هنا الكرة تبعد بهذه الطريقة، بداية نارية لهذا اللقاء، ولن تقف الأمور عند هذا الحد. أظن بأننا أمام مباراة مفتوحة على مصراعيها لكل الاحتمالات من خلال هذه الليلة. يحتسب الهدف لتيموا شاوينغا. شوف الإعادة، هل اصطدمت بقدم أليس كوسي؟ في كل الحالات الكرة أخذت طريقها نحو المرمى، وبالتالي هي تسجل رابع أهدافها. هذا يجعلها مع إنيس كونان لاعبة كوت ديفوار في وصافة الهدافات بعد باربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا، وبالتالي إن استمرت ملاوي في البطولة آمال تيموا شاوينغا في حيازة لقب الهداف قد تكون حاضرة وبقوة بالنسبة للاعبة نادي كانساس سيتي الأمريكي. تلعب الكرة، مباراة مليئة باللاعبات المحترفات خارج حدود القارة السمراء، وبالتالي هذا يعني يعبر لماذا هناك إصرار كبير من خلال نجاح هؤلاء اللاعبات في الأداء الأفضل والرغبة بالفوز والوصول إلى إنه كأس العالم. إنه كأس العالم عزيزي المتابع، وهنا التسديدة من مسافة بعيدة خارج أرضية الملعب له سحر خاص، كان في الرجال في السيدات هو كأس العالم. تريد أن يكون لك لاعب مدرب إعلامي مشجع، تريد أن تتواجد في كأس العالم، تريد أن تضع بصمة في كأس العالم، تريد أن تحتفظ السجلات بالنسبة لك بالتواجد في كأس العالم، ما بالك بالتسجيل من خلاله، بالفوز به، كلها أمور يبحث عنها اللاعب على مستوى أرضية الميدان. ما بالك بأن هناك أمامك أقل من 90 دقيقة من المجد لكي تعانق أهم حدث في مسيرتك كلاعب كرة القدم. هذا هي المشاعر بالنسبة للملاويات والغانيات. هنا الهجوم والكرة طارت، وصلت إلى ميرسي سيكلو حارس مرمى سيفل سيرفيس يونايتد هناك في ملاوي، أمسكت بالكرة الماضية وصلت إليها سهلة من خلال التمريرات الماضية. تعود من جديد الكرة ثم إلى لاعبات منتخب غانا، بعد ذلك اللاعبات الملاوي. هناك لاعبة من غانا وقعت في جانب آخر من الملعب، وهو يعني ما يحتاج إلى متابعة من السيدة شاهين المغربي، لذلك هي أصرت على توقف اللعب لمعرفة ما يحدث مع إيفلين بادو من ألم على مستوى أرضية الملعب. وبعد ذلك كان هناك خطأ، فيما إيفلين بادو الفوفوتزيلا تغزو سماء ملعب المدينة. هنا في الرباط الغانيات من الفرحة بعد 5 دقائق إلى القلق مجددا، لأنه عادت سيدات ملاوي في المباراة وأفرحنا الأنصار الحاضرين والذين يقدمون أداء رائع في المدرجات يؤازرون من خلاله منتخب بلادهم. هنا حين حست إيفلين بادو بالألم، والدخول هنا كان مشترك على بادو من جهة وعلى دوريس بوادوا من جهة أخرى،
إيفلين بادو ستغادر أرضية الملعب. وستعود الآن إلى هذه المواجهة. مخالفة لمصلحة لاعبات غانا وسط الملعب. تمريرات حاضرة رباعي محور الدفاع جوزيفين وبورتية وجينيفر وكومفورت. محاولتين لكل منتخب في 18 دقيقة توضح لك بأننا حظينا بربع ساعة أولى.

0: صاحبة الهدف الأول لغانا، كرة رمي التماس لدى بنات التامي
1: دياز،
0: تبعد بالرأس الكرة لكنها ما زالت في مدى لدى لاعبات الملاوي، تبحث عن هدف آخر تيموا أو الليلة تشارك في صدارة الهدافات، ومعها هدف آخر وهو الأهم، الوصول إلى نصف النهائي ولا كأس العالم. تلعب الكرة وسط الملعب للاعبات غانا، إغراس أسنتيوا، كونفورت يوبوا للأمام، يوبوا تترك الكرة بهذه الطريقة لتصل إلى ميرسي سيكولو، شيموي مويماديسي صاحبة القميص رقم 4 في ملاوي وقائدة غانا، بورتا أبواكي كلتيهما يلعبن لنفس النادي، تيبي مازيمبي الكونغولي، كلتيهما في خط الدفاع، صراع مستمر ما بين أليس كوسي وأرين خومالو، إليس دائما تتفوق وتحصل على رمي التماس، هذه المرة مرة الأولى حين تفوقت سجلت غانا، لذلك إيرين

أنا يعني تراجعت أكثر بعد أن استقبلت الإصابة التعادل، وبالتالي عدنا لأداء أدوار أكثر دفاعية في مباراة مثلها. بالنسبة لسيدات غانا تل بعيدها عن أريس كوسي، التغطية من شموام ومديسي خارج من عبر رمية التماس، شاهد سعد علي المغربي حكم هذا اللقاء، وتاريخ ممتاز في مسيرة حكمة رائعة تمثل اليوم التحكيم المصري والعربي بشكل رائع هنا في بطولة كأس أمم أفريقيا. كرة عالية وبعد ذلك وصلت سهلة إلى ميرسي سيكلو، كانت تلعب طبعا مع سموحة ومع نادي الطيران وطبعا مع مصر المقاصة، وبعد ذلك توجهت نحو التحكيم، وكانت في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في العام 24، وبأنه فرصة كبيرة لأن تكون في كأس العالم للسيدات. هنا كان الصراع بين الستة ستة بين الستات روسكا تزيري من موبيليه، هنا مع جينيفر كوجاي لاعبة نادي بروكلين ومنتخب غانا. الصراع انتهى بخطأ لمصلحة الغانيات، تلعب الكرة طويلة، حتلعب الكرة خلف ظهير الأيسر جوزيفين مونسو لاعبة الدوري الألماني. مباراة فيها صراع كبير مع وصولنا لمنتصف شوط المباراة الأول، بالرأس تذهب بهذه الطريقة ثم تبعد رمي التماس مصلحة سيدات غانا. هنا إليس كوسي الصراع ما هو سهل، رأيت هؤلاء لاعباتنا كادغاي كاتيري تلعب الكرة خارج قضية الملعب رمي التماس، رمي التماس تعود الكرة من جديد، نقلات في الخلف والكرة إلى خارج قضية الملعب رمي التماس، رمي التماس أليس كوسي سيزر ومراوغة رائعة، بعد ذلك التمرير شانتل بوي هولوكا عكسية خارج أرضية الملعب، وهنا راية وتسلل على إيفلين بادو، وجدت إيفلين بادو نفسها في مكان هي نفسها لم تتوقع لأنه كان خاليا من الرقابة، لكن راية يارا عاطف سيد من مصر اصطادتها في موقف تسلل. وبالتالي الكرة خطأ لمصلحة دفاع ملاوي. 25 دقيقة من زمن اللعب، النتيجة ما زالت 1-1 لغانا، تقدمت غانا وبعد ذلك عادت ملاوي وتعادلت في هذا اللقاء. تمرر الكرة تذهب الآن عبر الجهة اليمنى، أليس كوسي تتقدم تلعب كرة عكسية داخل المنطقة لكنها سهلة في نهاية المطاف في حضن ميرسي سيكرو، ميرسي سيكرو هنا لدينا دارس بوادوة تلعب الكرة عالية، عادت الآن الغانيات للاستحواذ على الكرة بعد دقائق من محاولات سيدات ملاوي. من ستذهب في اتجاه مواجهة الجزائريات في هذه البطولة؟ الجزائريات التي يترقبنا منافسهن بفارغ الصبر بعد أن نجحنا هن أيضا بالصعود إلى كأس العالم للسيدات للمرة الأولى. بارك لسيدات الجزائر لأنه على مستوى هذه
اللعبة كان هذا هو إنجازا تاريخيا تاريخيا لسيدات الجزائر الفوز 2-1. المدرب فريد بن السيتي وبالتالي الصعود الجزائري الأول إلى المونديال، فيما الصعود الثاني كذلك للمغربيات بعد التألق ووصافة البطولة الماضية. أن التأكيد الطموح يتوجه ناحية تحقيق اللقب الأول على مستوى السيدات في هذه البطولة، قد يكون النهائي عربيا خالصا وتكون مواجهة ثانية بهذه البطولة. 58% سيطرة غانا، 42% سيطرة ملاوي، تسيطر على الكرة بعد ذلك تلعبها طويلة، تلحق ما تلحق تلحق تلحق سيميني السيمواكا، تحافظ على الكرة تمررها بهذا الشكل، لكنها وصلت بعد ذلك إلى كينثيا كونلان حارسة مرمى منتخب غانا. الكرة كانت

هذه مع ليون وتلك مع مونبيليه. شوفوا كانت تحاول الوقوف روز كاتزيري لكن صافرة وخطأ على ليسكوسي. وهذه الفتاة المغربية كانت تصور وجدت نفسها تتصور لكن على الهواء مباشرة. الله يحفظها تستمتع بالأجواء الكرة النسوية الأفريقية هنا في الصراع هنا في ملعب المدينة في الرباط. سعادة جمهور الملاوي ويشاهد نفسه وكذلك بالكاميرا سعادة ستكون أكبر في حال الفوز والصعود. لكن الكرة هنا وصلت إلى كينثيا كونلان. كرة لعبت من قبل إيرين خومالو بورتيا بواكي فقدت الكرة من شانتيل عادت إلى بواكي بواكي إلى كونلان كونلان لم تسدد الكرة بشكل المطلوب تبعد من جيفر كوتغوي بالرأس من تيموا قطعت من إسميني إلى تيموا تيموا تلعب الكرة على حدود المنطقة إلى روز كاتزيري تؤجل عملية التسديد لكنها بعد ذلك تصطدم بتغطية غانية. محاولة الانطلاق الآن لأليس كوسي تمرر الكرة كوسي إلى شانتيل شانتيل مررت الكرة بينية لكن تغطية وتأمين لوصول الكرة إلى ميرسي سيكلو ميرسي سيكلو. مشوار الملاوي في مجموعة كانت معقدة فيها ثلاث منتخبات حققت ست نقاط نتائجهن المباشرة عصفت بالزامبيات أصحاب الهجوم القوي في هذه المجموعة وصعدت بالملاوي في الصدارة مع نيجيريا غادرت نيجيريا من دور الثمانية. هنا الهجوم لغانا وتسديد على دفعتين ميرسي سيكلو على دفعتين ميرسي سيكلو في التصدي لتسديدة دوريس بوادوا. تلعب الكرة الأمام اثنين ضد واحد والأعلى سوسان دواه تذهب إلى أليس كوسي سيسر والمرور الأول تلعب الكرة عالية خلف المدافعات لكن تغطي على دواتوا والكرة تصل إلى ميرسي سيكولو. شاهدنا يعني في هذه الدقائق القليلة ميرسي سيكولو كثيرا. ملاوي نجحنا في هزيمة نيجيريا في الافتتاح 3-2 ثم هزيمة مصر 3-1 قبل أن تخسر من زامبيا 2-1 وصافرة وخطأ لمصلحة دفاع ملاوي. روز الفونديكا خطأ على دوريس بوادوا. شوف الإعادة هكذا كان الاصطدام حاضرا. الفونديكا لاعب نادي كوكوما كوينز واصطدمت مع دوريس بوادوا. تلعب الكرة تعود من جديد بوادوا لاعبة مميزة مع المنتخب الغاني داخل منطقة الجزاء تبعد بهذه الطريقة والتسديدة والكرة عالية خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. وأنا أمام منظار السيد كيب بيورك

سيداتي الملاوي. تابع للجانب الفني في ملاوي عن طريق لوفرمور فازيلي، وفي غانا متمثلا بكيم بيورغاكرن. فازيلي يريد كذلك هو أن يكون المدرب الأول في تاريخ بلادي وصولا إلى كأس العالم، لكنها هي عملية على الورق تبقى أو على أرضية الملعب تبقى عملية ليست بالسهلة. ماهيس تغطية حاضرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. شوط أول تجاوزنا في نصف ساعة وأكثر وما زالت الأمور في 1-1 منذ الدقيقة 12، حيث سجلت الملاوي هدف التعادل عن طريق تيمو شاوينغا. هدف مهم جدا، أعاد ملاوي إلى اللقاء. تلعب الكرة الآن إسميني السيمواكا، تلعب الكرة عكسية تبعد بالرأس من القائد بورتيا بواكي، وبعد ذلك الكرة بهذه الطريقة من سوزان دواه خارج أرضية الملعب، رمي التماس. ملاوي البلد الأفريقي الموجود في جنوب القارة، في جنوب القارة، لمغانا موجودة في غرب القارة. تلعب الكرة، أو حتى اعتبر يعني بالنسبة للكثيرين جنوب غرب القارة أقرب للغرب، مع نيجيريا، مع كوت ديفوار، مع العديد من مع توكو والعديد من البلدان. تلعب الكرة الآن بناديتا، والكرة بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. رمي التماس للأمام من القائد بورتيا بواكي. بعد ذلك الكرة ذابت من فيث شينيزيمو، لعبت نادي هاكين السويدي. هدف واحد في هذه البطولة من فيث شينيزيمو. هنا السيدة شاهينتا المغربي، تلعب الكرة، تمرر لإيرين خمالو، تعود من جديد إلى إيرين وسط الملعب. شوف التسديدات على الخشبات، الغانيات تسديدتين، الملاويات تسديدة. التدخل لصالح جينيفر كودغوي. بورتيا بواكي تعرف أين ترسل الكرة في أغلب الأحيان، لكنها هنا ذابت إلى دفاع ملاوي. بعد ذلك تعود تيمو شاوينغا. شاوينغا تلعب الكرة إلى إسميني سيمواكا. إسميني إلى الخلف إلى بناديتا. بناديتا شانتيل في التغطية تؤمن الكرة إلى رمي التماس لمصلحة غانا. فقدت الكرة بناديتا ميكان داويري. تلعب ومرة أخرى إلى رمي التماس. كأس أمم أفريقيا للسيدات، هذه البطولة في نسختها 14، في المرتين الأخيرتين 12 و13 أيضا كانت هنا في المغرب، وفي المرتين المغرب كانت في النهائي، وفي المرتين لم تفز المغرب باللقب، فازت به جنوب أفريقيا، وبعد ذلك فازت نيجيريا، وكلتيهما غادرت المنافسة على هذه البطولة. غانا في النسخة الماضية
فازت بالبرونزية. تسعى الآن العودة للمرة الثانية على التوالي إلى منطقة نصف النهائي. أربع مرات للغانيات في المركز الثالث وثلاث مرات في الوصافة. رصيد كبير جدا طبعا أفريقيا للسيدات تحديدا منذ أن بدأت في 13 نسخة، 10 نسخ فازت بها نيجيريا، اكتساح كامل للبطولات الأفريقية. هذا الرصيد يحتاج يعني إلى أن تنتصر على مدى عقدين من الزمن، 20 سنة فوز عساس تعادل رقم نيجيريا. عملية ليست سهلة ما تركته النيجيريات من الإرث في هذه البطولة. عقد فرص القادمين من الخلف، لكن التركيز الآن لتحقيق الفوز بالبطولات أولا ثم تكرار ذلك يأتي فيما بعد. تسديدة وصلت إلى الكابتن عبر الجهة اليسرى تابيثا شوينغا. تابيثا مع الكرة تحاول المرور، تغطية ممتازة جدا، تركيز عالي من كونفورتي بوا تكسب من خلالها ركلة مرمى. شوف الصراع ما بين اللاعبات، يشهد تركيزا كبيرا. هنا تشاهد تابيثا تصارع كونفورت، وفي الجانب الآخر إليس تصارع إيرن في دفاع ملاوي. شوط أول مريء بالصراعات. هنا تمريرة خاطئة وبعد ذلك الرد بتمريرة خاطئة أخرى والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. تلعب الكرة الأمام وسط الملعب، تجلت بلاوي بعد أن سجلت غانا في ظرف خمس دقائق، وبعد ذلك الأمور يعني انحسرت عملية التسجيل. تلعب للأمام من ميرسي سيكولو، تلعب الكرة بهذه الطريقة، تصل التمرير وانتو بشكل رائع جدا، اصبح ثري وعارت الكرة بالراس. تصرف ممتاز من بورتي ابواكي الى كينيثا كونلان. للامام الكرة، اصطدام وخروج لميرسي سيكولو، ونحن على بعد خمس دقائق من نهاية احداث هذه المواجهة أو أحداث شوط المباراة الأول. النتيجة ما زالت 1-1. خمس دقائق أخيرة قد تغير في واقع هذه المواجهة في شوط الأول، وهدف يأتي في هذا التوقيت لابد بأن يكون تأثيره مضاعفا على ما تبقى من زمن اللعب. انه في نهاية شوط يسجل هدف، تذهب الى حجرات الملابس من سيسجل بمعنويات اكثر. وهنا امام انظار لوفر مور فازيري، انظار من هنا، وهنا العينين الزرقاوتين لكيم بيرغ هيجرين المدرب السويدي 44 سنة يتابع المشهد عن كثب. ركلة حرة لمصلحة غانا، 5-6 بالأصفر من سيدات غانا على حدود المنطقة. ينتظرنا هذه الكرة العالية، تلعب بهذه الطريقة، تبعد بالرأس، ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء. الاستلام موجود والتدخل حاضر، ما زال الصراع، وبعد ذلك الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. قتال، إنه كأس العالم، إنه كأس العالم، لا يوجد
محفز مهما كان في عالم كرة القدم أكثر من أن تقول للاعب إنه كأس العالم، إنه كأس العالم. وبالتالي هذا القتال الموجود على مستوى أرضية الميدان لأنه كأس العالم. تلعب الكرة توصل الوصول المباشر أو إنه يعني طريق آخر طويل جدا ويا عالم تصل أم لا تصل، إنه سيختلط بالعديد من القارات في ملحق عالمي بعد ملحق أفريقي طبعا.

شاوينغا مع جوزيفين بولسو بالراس، تلعب الكرة بهذه الطريقة، السلام من تابيثا، تابيثا إيرين خمالو، خمالو عالية بالراس، الله، مباغتة أتت مما بين اللاعبات والكرة في أحضان كولان. إسميني بالراس وكولان تمسك بالكرة، شو العادة، إسميني أتت من الخلف، كانت أطول من جوزيفين بونسو في ظل رفع السيدة زليخة هرماس، دقيقتين وقت محتسب للضاع من إشارة شاهند المغربي. شوط أول في وجهة نظري رائع من لاعبات الفريقين ورائع من الصافرة العربية بقيادة السيدة شاهند المغربي، إدارة مباراة بشكل جميل جدا يستحق الثناء من خلال هذه المواجهة.

آخر 15 ثانية لنهاية أحداث الشوط الأول. تلعب الكرة الركنية بالرأس، رأس الإبعاد تأتي، وبعد ذلك إسميني عرض الكرة للغانيات، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، وصافرة السيدة شاهين المغربي تعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول هنا في دور الثمانية، المواجهة الرابعة والأخيرة التي تجمع ما بين سيدات ملاوي وغانا بالتعادل 1-1. استراحة قصيرة على نعود إليكم مع أحداث الشوط الثاني من هذه المواجهة، لا تذهبوا بعيدا، إلى الملتقى.

الدوري القطري. الخميس على قنوات بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، كوفنتري سيتي، الجمعة 21 أغسطس، حصرياً على بي إن سبورتس 1.

جيت تقطع الباس حلوة برشا، مازالت الخطورة للأفيال، الكوت ديفوار يضغط، فرصة امتلاك الكرة والهدف الأول للفيل. فيل يا فيل يا فيل، كلها شيل يا فيل، 1-0 يشيل الدفاع، يسجل الجول، يطالبون محمود إسماعيل بالخطأ.

عندهم أحمد ديالو وعندهم الهدف الثاني وعندهم اللاعب ديومونتي الهدف الثاني. ياو ياو ياو ياو ياو بيلا تشاو بيلا إيفواريان 2-0 للفرقة العاجية 2-0 للكوت ديفوار.

عرب استسلم توري يمشي بالكرة هجمة والكرة وفرصة لدم الثالث الثالث للكوت ديفوار توري توري يهرب بتوري والكوت ديفوار هرب بوركينا والنتيجة 3-0 للأفيال. الهدف التاريخي رقم 160 في تاريخ أمم أفريقيا بعنوان الأفيال.

عادل روح عادل روح عادل عادل عادل عادل عادل بابا بابا جول يا يمه يا يمه يا عادل يا جول

طريق شاقة خاضها كل من باريس، سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم مجددا، نلتقي معكم في أحداث ومجريات شوط المباراة الثاني في اللقاء الأخير من دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. شوط المباراة الأول هنا الذي يجمع ملاوي وغانا في ملعب المدينة في الرباط انتهى بالتعادل 1-1 في ظرف 5 دقائق حين افتتح التسجيل لغانا شانتيل بوي هولوروكا، وبعد ذلك عدلت ملاوي النتيجة عن طريق تيموا شاوينغا، وبالتالي انتهت الأمور في الشوط الأول بالتعادل هدف في كل اتجاه في صراع السيد لوفرمور فازيلي مع كيم أبيور كاغرين. سيطرة غانية كانت في الشوط الأول نسبة 53% مقابل 47%. المحاولات كانت حاضرة في الشوط الأول، وبالتالي الأمور وقفت عند نقطة التعادل. تسديدتين طبعا كانت لملاوي، تسديدة كانت لغانا، والهدف في نهاية المطاف. النتيجة التعادل 1-1. تبدأ أحداث الشوط الثاني، لا تغييرات في كل اتجاه. أصبحت ملاوي بالأحمر على يمين الشاشة، ميرسي سيكرو في المرمى، بيانديتا وروزا وشيموام وإيرم في الدفاع، وأمامهن شيكوندي وشينيزيمو إسميني وكاتسيري وتابيثا شاوينغا، ثم صاحبة الهدف تيمو شاوينغا في الأمام. فيما لدينا في الجانب الآخر كينيذا كولان في مرمى غانا، أمامها كونفورت وجينيفر وبورتية وجوزيفين، بعد ذلك أبو أدوى شانتيل وسوزان وغريس، وبعد ذلك إليس وإيفلين في المقدمة. تبدأ أحداث الشوط الثاني، 45 دقيقة ثانية هي التي تفصل الفائز عن الدور نصف النهائي وعن كأس العالم في البرازيل 2027 حاضرة من خلال هذه المواجهة. من سيعبر إلى مواجهة الجزائريات يوم 12 من أغسطس القادم في ملعب العربي أو في ملعب الأستاذ الأولمبي بالرباط في 9 بالتوقيت المحلي؟ من سيكون هناك؟ من سيكون في مواجهة الجزائريات التي بالتأكيد يتابعنا هذه المباراة بدقة كبيرة جدا، يتعرفنا على المنافسين وبالتالي إمكانية الوصول للنهائي الأول بالنسبة لسيدات الجزائر. تلعب الكرة للمنتخب الغاني، بعد ذلك تأتي صافرة السيدة شهيدة المغربي، حكمت هذا اللقاء تحتسب خطأ لمصلحة إغريس. أسنتيوا تلعب مع خواريز المكسيكي، تحصل على خطأ في منتصف ملعب البلاك كوينز. البلاك ستارز هو لقب الرجال، فيما البلاك كوينز هو لقب السيدات بالنسبة للكرة الغانية. تلعب الكرة الأمام، محاولة الإبعاد بهذه الطريقة، الحفاظ على الكرة لدى شيمويمو مديسي، ثم ارسال الكرة الى خارج ارضية الملعب، رمي التماس لصالح منتخب غانا. الشعار الذي كان في هذه البطولة ومع بداية اللقاء، بورن وينرز، ولدنا فائزات، وهو شعار تحفيزي حاضر في بطولات السيدات للقارة السمراء. صافرة هنا وخطأ آخر لمنتخب غانا، ما كان الحذر بشكل كبير في الشوط الأول، قد يكون بشكل أكبر في الشوط الثاني، وكلما تقدمنا في الوقت لأنه هامش الخطأ والخطر يصبح أكبر.
تلعب الكرة عالية تبعد بالرأس، إنه الهدف هنا قد يحسم الأمور. الكرة لدى كريس أسنتيوا إلى الخلف، كونفورتي بوا لعبة لكرونيرو الإسباني، إليس الوانتو وتدخل عودة تيمو وشوينكا إلى الخلف لأداء أدوار دفاعي. رأس الأزرق لتيمو وشوينكا يجعلك تعرفها من بين كل اللاعبات في هذا اللقاء، صبغ مميز للرأس وبالتالي تعرف به تيمو وشوينكا، لكنها كذلك تعرف بأهدافها الأربعة مع هدف اليوم في هذه البطولة التي تصبح من خلاله في صدارة الهدافات في هذه البطولة. محاولة تسديد شانتيل وقعت على أرضية الملعب، ذهبت إلى تيمو وشوينكا، تنطلق من بين ثلاثة لاعبات، وبعد ذلك يأتي الاصطدام صافرة وخطأ، وبطاقة صفراء ستظهر للمرة الأولى في هذا اللقاء على لاعبة المنتخب الغاني. خطأ لمصلحة تيمو وشوينكا، اعترضت الطريق جينيفر كودغاي لاعبة نادي بروكلين الأمريكي. وقفت وكأنها حاجز صد أمام الانطلاقة الخاصة بتيمو وشوينكا. جينيفر كودغاي، هذه جينيفر 32 عام، قضت مسيرة طويلة المدى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومثلت المنتخب الغاني من سن تحت 17 حتى المنتخب الأول. تلعب الكرة عالية لمنتخب سيدات ملاوي، الفرحة الكبيرة في هذه الليلة ستكون لمن؟ لأصحاب القميص الأحمر أم لأصحاب القمصان الصفراء؟ تلعب الكرة الآن، وانتو توزيع الكرة ممتاز لبناديتا عالية داخل المنطقة، خروج لحارسة المرمى، فقدت الكرة بعد ذلك، وبعد ذلك صافرة وخطأ لمصلحة كينيثيا كولان. دخلت على الخط تابيثا شوينكا قائدة سيدات الملاوي، لكنها وبعد ذلك أصبحت الكرة مخالفة لمصلحة كينيثيا كولان. هذه أمامكم تيموا شوينكا، كرة في وسط الملعب تذهب إلى غريس أسنتيوا، تعترض الطريق إيرين خومالو. صراع قوي الليلة يجمع ما بين إيرين خومالو وإليس كوسي. تمرر الكرة الآن في منتصف الملعب للمنتخب الغاني، عادت إلى لاعبات ملاوي مرة أخرى، كرات كثير مقطوعة، تلحق بالكرة أليس كوسي غير متسللة، تتوغل تلعب الكرة عكسية بالرأس، دوريس بوادوا، دوريس بوادوا تتقدم لمصلحة غانا في هذا اللقاء، تسجل الهدف الثاني. الكرة الماضية بشكل غريب جدا تركت إليس كواسي أو أليس كوسي، من صنعت هدف المباراة الأول لغانا لكي تصنع على لو عدنا إلى الفار أظن بأن هذا الهدف قد يلغى، لأنه أظن بأن أليس كوسي كانت في موقف تسلل، لم ترفع هدى عفيف من تونس أرايتها، وبالتالي سننتظر قرار دور صافي القنوات مع زكريا بشتاوي في الفار لتأكيد إذا ما كانت غانا فعليا تقدمت 2-1 أم أن هذا هو هدف غير صحيح وبالتالي يلغى. شاهدنا
تنتظر التونسية والمغربي. أمام أنظار آسن تيوا وبالتالي قد يكون فرحة ما تمت. ما هو القرار؟ نعم راية وتسلل، نعم راية وتسلل. الفار أعاد الأمان لملاوي، لكن هو في كل الحالات تركت أليس كوسي خالية من الرقابة، وفرحة ليفرمور فازيلي بإلغاء هذا الهدف مع مساعديه، وبالتالي عادت لهم آمال التواجد والاستمرارية من خلال هذه البطولة لفريق السيد ليفرمور فازيلي. تلعب الكرة لاعبة من ملاوي واقع أرضية الميدان، تذهب الكرة تصبح خطيرة لملاوي، تمرر بهذه الطريقة ومن ثم تعود إلى أحضان كنثية كولان، تذهب إلى كنثية كولان. هنا بوادوا، شوف فرحة ليفرمور. فازيلي معه أماجي شمبو صديقي المساعد في مقاعد بدلاء ملاوي، سعداء بأن ملاوي ما زالت مستمرة في هذه المواجهة، رغم أنه ملاوي فعليا في 2026 السنة ما كانت سهلة، السنة ما كانت سهلة، مليئة بالمباريات التي هزمت فيها بشكل كبير جدا، مع ذلك ما زالت في المباراة الأهم تاريخيا، وشاركت طبعا في بطولة كوسافة وغادرت من دور المجموعات أمام منتخب جنوب أفريقيا، كان ذلك في بداية العام، لما ثلاثة من عناصر ملاوي يجرين عمليات الإحماق قد يشارك. شوف لأنه هنا كان في داس بواتوا على يد شيموينبو ماديسي مدافع تيبي مازيمبي الواقع على أرضية الميدان. وبالتالي تعاني ولا أعلم إن كانت تستطيعها، تقول طبيبة المنتخب ملاوي بأنه ماديسي لن تستطيع الإكمال. شوف هنا إلى الآن الوضع الداسك أتى على على على ذراع اليد اليمنى من بوادوا، وبوادوا أعطتنا إحساس بأنها لم تفعل شيئا فيما فعليا تعاني شيموم وديسي. لما هنا الجمهور الحاضر للمباراة من مختلف الجنسيات في المغرب الحبيب، حيث تقام هذه المواجهة وهذه البطولة التي تسير بشكل جميل جدا، أجواء مميزة بالنسبة للسيدات في صراع القارة السمراء على الطريق المؤدي إلى كأس العالم في البرازيل 2027. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، ومن لا يكون سعيدا وهو يتواجد في المغرب للسياحة للاستجمام لمتابعة كرة القدم وهو يحظى بكم من وافر من الضيافة الرائعة جدا هنا في المغرب. تلعب الكرة الوانتو، محاولة التوغل عبر الجهات اليمنى لدى اسميني سيمواكا، ما زاد الكرة حاضرة، مثلث عبر الجهات اليمنى في انتظار التغيير الأول الاضطراري مكان شيموم ومديسي مدافعة المنتخب الملاوي. تعود الكرة الآن من خمالو، عالية الكرة خطيرة لكن الكرة طالت، ما زالت في أرضية الملعب من ياسمين السيمواكا،
ثم بعد ذلك تعود، ولكن الراية تأتي من يارا عاطف سيد. اسميني سيمواكا لاعبة نادي ام دي اف الينس الملاوي. هل ستكمل شيمويم مديسي؟ ما زلنا ننتظر ما الذي سيحدث بعد ساعة من اللعب. النتيجة ما زالت 1-1. سجلت غانا هدفا في الشوط الثاني، لكن بعد العودة إلى الفار تم إلغاء الهدف، وبالتالي نتيجة التعادل ما زالت هي التي تسيطر. تلعب الكرة أليس كوسي، لاعبة خطيرة جدا تقف وراء الهجمات الخطيرة لمنتخب غانا. تمر الكرة بعد ذلك من شانتيل، خاطئة لروسكاتزيري، عادت إلى الغانيات محاولة المرور صافرة وخطأ لمصلحة منتخب غانا. سيدات غانا أسنتيوا تحصل على خطأ على لعبة مونبيليه الفرنسي روسكاتزيري في منتصف ملعب منتخب ملاوي. شيء مهم مديسي لأرضية الملعب، وهي مستمرة في القتال مثل ما ذكرنا في شوط المباراة الأول، إنه كأس العالم، وبالتالي لا يريد أي لاعب مهما كانت الأسباب التخلف عن مباراة مهمة مثل هذا. الكل يريد أن يكون في التاريخ، الكل يريد أن لا ينساه التاريخ. خطين خلف بعضهم البعض، الملاويات مستغربات لماذا تقف ثلاثة لاعبات من غانا خلفهن مباشرة. لا نعلم ما هو التكتيك المتبع، لكن لدينا الآن ركلة حرة على التنفيذ. القائد بورتيا بواكي تسدد بواكي الكرة أرضية سالت الإبعاد، تعود من جديد في الصراع هنا ما بين إسميني محاولة المرور وخطأ لمصلحة سيدات غانا. ركلة حرة من جديد أسنتيوا غراس. أسنتيوا غراس وخطأ الآن البحث عن كيفية اصطياد تلك الشباك الخاصة بميرسي السكرو. على التنفيذ مجددا بورتيا بواكي، تلعب الكرة عالية تبعد بالرأس من شيمومو للأمام، هجوم إلى منتخب ملاوي، حاجة إلى السرعة أكثر. سيطرة غانية بفارق 2% قريبة جدا. الانطلاق الآن وبعد ذلك الإبعاد من إسميني إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. التماس تلعب الكرة، تمريرات في منتصف ملعب ملاوي لمصلحة منتخب غانا، هجوم مستمر. إليس كوسي مع الكرة، وانتو إليس من جديد، لكن تغطية خمالو، خمالو تعرف الليلة، إليس كوسي مع ذلك تتفوق على الأغلب. إليس في المواجهات تمرر إلى داخل المنطقة تبعد. رمي التماس، تلعب الكرة نحو الأمام وخروج لحارس المرمى، تصل أولا ميرسي سيكلو. وهنا السيد كيم بيركيغر يبحث عن الخيارات الموجودة في مقاعد بدلاء البلاك كوينز، وهنا صافرة وخطأ في منتصف الملعب لجوزيفين مونسو.
لصالح منتخب غانا. إليس كوسي، خطورة الغانيات دائما من هذه الجهة، حيث إليس تلعب الكرة بشكل ممتاز إلى كومفورت واصطدمت بتابيثا شاوينغا تذهب إلى ركلة الركنية. دائما كان صراع تابيثا شاوينغا موجود في جهة كومفورت، هذه المرة كومفورت نقلت الصراع إلى منطقة الملاوي مع تابيثا شاوينغا، تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية لدى إليس كوسي. فتاة تعرف مجتمع كرة القدم العربية للسيدات لأنها لعبت مع العديد من الأندية. وهنا الآن لدينا الركلة الركنية، تلعب الكرة الركنية بالرأس إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. إيفلين بادو، ركلة مرمى. كلما استمر أغنى في اللعب، وهنا الآن بعد 20 دقيقة في الشوط الثاني، يصبح هناك 25 دقيقة أخيرة، يصبح من تسجل هذا الهدف القادم هو الهدف الغالي. وهنا صافرة وخطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء من نصيب إغريس أسنتيوا، بطاقة الصفراء الثانية بعد بطاقة جينيفر كولغاي بالنسبة لمنتخب سيدات غانا. ارتداد التحولات الملاوية تجبر الغانيات على ارتكاب الأخطاء، هذه المرة على لصالح فيث شينيزيمو لاعبة نادي هاكين السويدي. هنا اعتراضات جانب السيد لوفرمور ومعه ماجي شومبو. ماجي شومبو كان يوما ما قبل أكثر من 10 سنوات مدربا. وهنا التسديد، الله الله، المباغتة كانت حاضرة من منتصف ملعب منتخب غانا، تسديدة ملاوية تبعدها كينيثيا كونلان إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة سيدات ملاوي. حاضرة في توقيت مثالي، تلعب الكرة العكسية، تبعد بالرأس خارج منطقة الجزاء، تقف على كرتها تيمو شاوينغا، حاد تمرير.

لكن كرة شانتيل انتهت بعيدة عن مرمى ميرسي سيكولو إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة منتخب ملاوي. من الغانيات ومتحدث بين 2026 كان صعب على الملاويات لكنه كان أسهل نوعا ما بالنسبة للغانيات في العديد من الانتصارات خاصة ما قبل البطولة الأفريقية. ثلاث تغييرات، دفعة واحدة يجريها السيد كيم بيور كيغرين في تشكيلة منتخب غانا. ستغادر إيفلين بادو وستغادر

PSV Eindhoven. تشارك في هذا اللقاء 7 تسديدات في كل اتجاه، يعبر لك عن المباراة وقوة اللاعبات من خلال هذه المواجهة. برنسس مارفو اللي بي اس في اندهوفن حاضرة، وبرنسيلا اديبويا ليوكوسيكوفا التركي كذلك موجودة بالقميص رقم 10. دوبيا برنسيلا، وكذلك لدينا وسيمة محمد تلعب لنادي زيورخ السويسري. تدخل لأرضية الميدان، تلعب الكرة عالية، تبعد بالرأس، تعود للعبات منتخب غانا. 3 تغييرات مثل ما ذكرنا، دفعة واحدة أصبحت حاضرة من خلال هذه المباراة. وسيمة دخلت مكان جينيفر كودغوي، كان الهجوم والتدخلات على حدود المنطقة الآن لسيدات ملاوي، تمريرة وبعد ذلك تبعد الكرة من بورتيا بواكي، تعود من جديد وبعد ذلك التشتيت حاضر. التقدم الآن أمي القوى التقليدية الغانية أصبحت حاضرة، أصبحت في الأمام. دوريس بوادوا سجلت الهدف الثاني في الشوط الثاني لكنه ألغي بداعي التسلل. غادرت إليس كوسي، تلعب الآن الكرة هنا للمنتخب الملاوي، انطلاقة، محاولة تمرير داخل منطقة، قد يأتي الهدف الثاني لكن التدخل كان ممتاز من جوزيفين بونسو، وبعد ذلك راية يارا عاطف. راية يارا عاطف اصطادت، هي كل الحالات إيسيميني سيمواكا كانت في التسلل، لكن كذلك التركيز عالي في الدفاع الغاني. وهنا لدينا مخالفة الغانية، نقترب من النهاية، لدينا 3 مباريات سابقة في هذا الدور كلها انتهت بالوقت الأصلي. هدف أميرة ولد إبراهيم حسم الفوز للجزائريات، وحنان آية الحاج سجلت الهدف الثاني بعد هدف زميلتها سكينة، كان من ركلة جزاء حسم الفوز للمغربيات، وهدف واحد للكاميرونيات بعد 19 دقيقة حسم الفوز أمام النيجيريات. لكن هنا الأمور ما زالت في التعادل. خارج أرضية الملعب الكرة، رمي التماس لمصلحة سيدات ملاوي بناديتا ميكانداويري، صافرة وخطأ لمصلحة سيدات غانا على بعد ربع الساعة الأخيرة من زمن المباراة. تغيير لمنتخب السيدات ملاوي، فانيسا شيكوبيلا تلعب لنادي بالم هيلز المصري، تحضر في أرضية الميدان مكان إيسيميني سيمواكا. كلام فانيسا شيكوبيلا 30 سنة، هي التي تحضر الآن في أرضية الملعب مهاجمة. والكرة إلى خارج أرضية الملعب، والفترة الثانية تسمع صوت جمهور ملاوي ويهتف باسم بلدي بأقوى ما يستطيع هنا في ملعب الملعب.

مدينة على أمل أن ينجح في الصعود. هنا المرور الآن والتمرير على حدود المنطقة، بعد ذلك يأتي تدخل، تعود الكرة إلى ملاوي وتسديدها بهذه الطريقة تذهب عبر الجهة اليمنى إلى البديلة فينيسيا. شيكوبيلا تنجح في المرور، توغل في منطقة الجزاء، تبرر الكرة، تسدد، اصطدمت بهذه الطريقة على دفعتين أحضان حارس المرمى كينيثيا كولان. كينيثيا كولان، شوف الإعادة، اصطدمت الكرة بالقائدة بورتيا بواكي. تراجع في أداء الغانيات وتقدم للاعبات الملاوي نحو الأمام، نأمل أن تخطف الفوز في آخر أحداث اللقاء. ضربة حرة لمصلحة سيدات ملاوي، يمين مرمى ميرسي السيكرو لصالح سيدات غانا. على التنفيذ هناك كونفورتي بوا، ستلعب الكرة عالية لداخل المنطقة، وصلت إلى ميرسي السيكرو، وصلت في نهاية المطاف إلى ميرسي السيكرو حارسة المرمى لمنتخب ملاوي. للأمام، تعود الكرة من جديد، ومحاولة الإبعاد الآن بمبدأ الأمان خارج أرضية الميدان، رمي التماس. شوفوا العادة، الكرة ذابت من الجميع إلى ميرسي السيكرو، وأعلم لو كانت هناك إحداهن قد سجلت هذه الكرة، هل كان سيكون هناك موقف تسلل بسبب التمركز لمهاجمات البلاك كوينز. تلعب الكرة عالية خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. تمرر الكرة للأمام من الفونديكا، تبعد بالرأس، تعود إلى كاتزيري، تمرر الكرة أرضية عبر الجهة اليمنى للبديلة فينيسا شيكوبيلا. شيكوبيلا تنجح في المرور، مهارة موجودة داخل المنطقة، الثاني، نعم، روز تجعل حياة الملاويات مليئة بالورود. نعم، تسجل في أقل من 12 دقيقة من النهاية، وتقرب الملاويات من نصف النهائي ومن كأس العالم للسيدات. روز كاتزيري تخطف الهدف الثاني لمنتخب بلادها، والهدف الثاني من خلال هذه البطولة، هدف قد يكون قاتلا، يجعل ملاوي، هنا الريمونتادا للملاوي يجعلها في طريق المونديال. نعم، إسكار تشيري منتخب ملاوي، وبهذه الطريقة وبكل هدوء سجلت روز كاتزيري، افتتحت التسجيل في مباراة مصر، وفي هذه المواجهة تسعد الجهاز الفني للفورمور فاضيلي، وتجعل منتخب بلادها في المقدمة. هدف يأتي في الدقيقة 79 لمصلحة ملاوي. تغييرات اضطرارية أغانية لإيقاظ المواجهة التي تقترب من المغادرة بالنسبة للغانيات. فرحة الجمهور الذي آمن بحظوظ منتخب بلاده في الظهور الإفريقي الأول للسيدات، بأنه يستطيع أن يذهب إلى نصف النهائي وإلى كأس العالم. مغامرة الملاويات مستمرة في هذه البطولة لضرب موعد مع الجزائريات في نصف النهائي، لكن الأهم بالعبور إلى كأس العالم للسيدات في البرازيل. روز كاتزيري، هذه الفتاة تسجل أهم هدف في مسيرتها حتى اللحظة، الهدف الذي يذهب بهن إلى
كأس العالم الغانيات أجرينا التغييرات. من التي غادرت مع مع مع الأهداف؟ الغانية أو الأهداف الملاوية؟ هناك لاعبتين غادرتا. مشاركة بنديكت سايمون. بنديكت سايمون تلعب الكرة الحرة الآن عالية تبعد بالرأس وإلى خارج أرضية الملعب، لكن أظن بأن هناك قرار. هل هناك مخالفة أم ما هو القرار؟ ركلة ركنية، أظن بأنه ركلة ركنية. ركلة ركنية نعم. كومفورتي بوا غادرت لصالح بنديكت سايمون، وكذلك جوزيف جوزيفين بونسا. هنا الركنية، التعادل يأتي، وعلى دفعات ميرسي سيكلو تسيطر على الكرة، وعلى دفعات ميرسي سيكلو تسيطر على الكرة في نهاية المطاف وتحافظ على الشباك بدون أن تسجل غانية التعادل. شوف القائدة بوجه شمويموي، اعترضت الكرة اليوم شمويموي بيدها تألمت، ثم بوجه أبعدت الكرة بالرأس وحافظت على أمان البلاد للوصول. أبيجيل كيم أو أبي كيم، خمس رقم 25، لعبة نادي ترابزونسبور التركي، نادي الذي انضم إليه النجم المصري الكبير محمد صلاح وأصبح حديث الناس الأيام الماضية. هي آخر التغييرات الغانية في هذه المواجهة حتى الآن. حتى الآن ملاوي الضلع الرابع في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات وللمرة الأولى في كأس العالم للسيدات. حتى الآن، حتى الآن تلعب الكرة وأحضر حارس المرمى كينيثيا كولان. بين أقدام كينيثيا كولان اسم روز كادزيري لاعبة نادي سيلفر سترايكرز ليدي ليدي الملاوي تسجل 20 عام. روز سميث كادزيري لعبت حاليا نادي، طبعا كانت في أشنت أكاديمي، لعبت مونبلييه الفرنسي، هي من تسجل الهدف الأول أو هدف الفوز أقصد الهدف الثاني، وبالتالي تجعل منتخب بلادها في طريق نصف النهائي. إلا إذا كان للغانيات كلام آخر، هن من تقدم عن طريق الشانتيل، لكن سريعا عادت تيموا وبعد ذلك كاتزيري جعلت النتيجة 2-1. خمس دقائق أخيرة، هنا الكرة الآن للقائد بورتيا بواكي. إبواكي داخل منطقة السلام والتسديدة بهذا الشكل خارج أرضية الملعب من برنسس مارفو.

ذلك تدخل قوي وبعد ذلك صافرة وخطأ وبطاقة قد تكون لصاحبة العدد الثاني. نعم روز كاتزيري، والدخول كان قوي من روز كاتزيري لصالح أبي كيم. شوف مشاعر 20 سنة تلعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكن مشاعر مختلطة لدى هذه الفتاة ما بين القلق والفرح، لكن همه أنها سجلت هدف التقدم لمصلحة ملاوي. تهاجم غانا، تسدد الكرة بهذه الطريقة، أحضان حارس المرمى ميرسي سيكرو. جيد ميرسي سيكرو، التعامل مع التسديدات من مسافات بعيدة 28 سنة ميرسي سيكرو. تسديدة بورتيا بواكي، تلعب الكرة نحو الأمام وصافرة وخطأ، خطأ للقائد بورتيا بواكي. مرة أخرى روز كاتزيري، هل تكون حذرا لأن لديها بطاقة صفراء. وهنا منظر لسماء استاد ملعب المدينة هنا في مدينة الرباط. هنا في المغرب الحبيب حيث تقام هذه البطولة في الطريق المهدي إلى الدور نصف النهائي من هذه البطولة. إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس ستلعب من قبل بنديكت سايمون، تعود الكرة تلعب للأمام، سباق السرعة سيكون. الإبعاد يأتي من بورتيا بواكي قبل أن تصل تيمو وشاوينغا. هنا الضغط، تخطف الكرة كاتزيري، مهارة إلى شاوينغا، تيمو وشاوينغا تراوغ داخل منطقة تبحث عن ركلة جزاء، لكن الكرة تقطع. عند المغرب تقول ما فيها شيء. تلعب الكرة الآن، تعود من قبل شيموم ومديسي، ترسل الكرة نحو الأمام، شاوينغا بعد ذلك تبعد من الغانيات. شوف التوتر مع اقتراب المباراة من النهاية، تأتي بعشوائية كبيرة وقتالية في جانب آخر. تصل الكرة إلى كيم، أبي كيم، هنا الكرة داخل المنطقة والتغطية حاضرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة منتخب ملاوي. تغيير الآن، ساني، تينداي ساني تلعب في زامبيا مع نادي زيست. ستكون مكان روز كاتزيري التي تمتلك بطاقة صفراء. فرحة روز كاتزيري بهدف التقدم لمصلحة منتخب ملاوي، هدف غالي لروز كاتزيري. الكادر أظن بأنه الخاص بالاتحاد الملاوي لكرة القدم، وهو بالتأكيد يثني على ما قام تابي كاتزيري في هذا اللقاء، والأهم كان بأنها سجلت الهدف الغالي بالنسبة لكرة القدم الملاوية على مستوى السيدات، أهم هدف في تاريخ ملاوي. تلعب الكرة على حدود المنطقة بالنسبة للغانيات، شانتيل تقطع الكرة، تعود من جديد، قد تأتي التسديدة، لكن الكرة وسط أحضان حارس المرمى ميرسي سيكرو. تمسك الكرة ميرسي سيكرو،
ونحن نصل للدقيقة الأخيرة من زمن اللعب. كم دقائق الوقت بل الضائع التي أعلنت عنها الآن زليخة أرماس من إشارة شاهين المغربي؟ 5 دقائق. قد تعود الغانيات، لكن حتى اللحظة الملاويات تفصلهن عن قبل النهائي وعن كأس العالم للسيدات. 5 دقائق الأهم التي ستكون في تاريخ الملاوي. تلعب الكرة للأمام، تذهب إلى أرين خمالو، السلام موجود من القائدة تابيثا شوينغا وسط الملعب. مروا بشكل ممتاز الحفاظ على الكرة من غراسا سنتيوا، فقدت الكرة بعد ذلك للمتألقة تيمو شوينغا، وخطأ لمصلحة ملاوي، خطأ لمصلحة ملاوي. كان في صراع حاضر مع أبي كيم، خطأ لمصلحة منتخب ملاوي. تلعب بشكل قطري نحو الجهة اليمنى، تبقى أو تبقيها في أرضية الملعب. فانيسيا شيكوبيلا تمرر الكرة هنا، والتسديدة فان كونلان، تسديدة تمرت من تنداي ساني، ثم هذا التسديدة فيث شينيزيمو لدى كونلان. هجوم للغانيات عبر الجهة اليمنى، البدائل برنسيلا أتوبيا، وخطأ على برنسيلا، خطأ على برنسيلا. شوف تيمو شوينغا ستشاهدها في الهجوم وستشاهدها في الدفاع، تجيد الاستحواذ على الكرة، الحصول على أخطاء، إجبار الغانيات المندفعات من أجل تعديل النتيجة على ارتكاب الخطأ. تلعب الكرة بالرأس من شانتيل، سجلت هدفا لكن الملاويات تماسكن في 5 دقائق، عدلنا النتيجة. وبعد ذلك في الشوط الثاني كاتسير سجلت، خطفت الكرة الثالث، لكن الكرة ذابت بعيدة، ما زالت الكرة حاضرة. فينيسيا شيكوبيلا مررت الكرة إلى تنداي ساني، فقدت لمصلحة سيدات غانا. للأمام تبعد بالرأس شيموامي، تمريرة خاطئة وصلت محاط المرور، لكنها مباراة رائعة من طرف إيرين خمالو، تقاتل في الجهة اليمنى بالنسبة للغانيات، اليسرى بالنسبة للملاويات. مهما كانت المواجهة تلعب الكرة عالية، تبعد بالرأس، تصل الكرة تنداي ساني، تيمو شاوينغا، شاوينغا مع شانتيل بالرأس، خطأ على أرين خمالو لمصلحة القائدة بورتيا بواكي. بحث الغانيات عن خطف الهدف الذي يبقيهن في الصراع الصعود إلى الدور قبل النهائي أمام أنظار مدربهم كيم بيركهيرن من السويد. شاهد المباراة تنسل من بين يديه لتذهب لصالح هذا الرجل لوفرمور فضيلي، يوم تاريخي لهذا الرجل وفتياته في هذه البطولة. تلعب الكرة، استلام داخل منطقة، بعد ذاك الإبعاد من أرين خمالو، دخلنا تاريخ الكرة النسوية للملاوي بالصعود منذ من المشاركة الأولى لكأس أفريقيا للسيدات إلى قبل النهائي وإلى كأس العالم، إلا إذا كان ما هو القرار. شاهد المغربي ماذا تقول؟ رمي التماس، ابنة الإسكندرية تقول رمي التماس، قد تكون الكرة الأخيرة لغانا، لكن الإبعاد يأتي 40 ثانية، أقل من 40 ثانية. ملاوي 2 غانا 1، والتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. كرة سوزان دوا لعبة فريق نادي الراسينغ بور البرتغالي. هنا المنظر للرباط
عاصمة الأنوار ومدينة الهدوء الأنيق، وهي تطل بوجه الجميل هنا في البطولة الأفريقية. الهجمة الأخيرة للغانيات، الكرة العكسية والإبعاد يأتي من روز ألفونديكا خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لمصاعة غانا. الكرة الأخيرة للغانيات، هل تعود لبلاك كوينز أما يذهبنا إلى الملحق؟ الركلة الركنية في الثواني الأخيرة، تلعب استلام للملاويات، إبعاد الكرة، هجمة مرتدة، لكن الصافرة شاهين المغربي تعلن عن انتصار ملاوي على حساب غانا بهدفين مقابل هدف واحد، وصعود ملاوي إلى نصف النهائي وإلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 للمرة الأولى بالنسبة لملاوي. ستواجه الجزائر في نصف النهائي يوم 12 من أغسطس الحالي في ملعب الأولمبي هنا في الرباط. كنا معكم في نقل أحداث هذه المباراة، آمل أن نلقاكم في مباريات قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس واحد.
1: There'll be a battle in about a year's time at a place called King's Mountain. Says I die. War is coming.
2: Please, don't go.
1: The only way to protect you and everyone I love is to fade. If I'm dead, you should all go back.
2: This is my home. We will keep you safe. Always.
3: Outlander. الأربعاء على BN Series 1.

بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم هنا من أرضية ملعب العرب الزاولي، نعم في كازابلانكا في المغرب، في إطار مسابقة كأس أفريقيا للسيدات لعام 2026. نعم، ونصل لمرحلة الدور ربع النهائي في هذه المواجهة. متصدر المجموعة الأخيرة منتخب الكاميرون في مواجهة وصيف صاحب المجموعة الثالثة منتخب نيجيريا، نعم اللي في مجموعة كانت تضم منتخب زامبيا ومنتخب المصري ومنتخب ملاوي. منتخب نيجيريا تأهل برفقة منتخب ملاوي، منتخب ملاوي متصدر لحسابات هذه المجموعة، وخسارة نيجيريا أمام ملاوي. نيجيريا لاعبات صاحبات التاريخ الكبير، نعم عبر بطولة كأس أفريقيا في تحقيق اللقب في 10 مرات وفي 10 مناسبات، نعم ولقاء يعتبر طبعا ما بين الجارين وما بين المنتخبين، سيدات المنتخب النيجيري في مواجهة سيدات منتخب الكاميرون اللي هم أيضا يعتبروا قريبين من بعضهم البعض، نعم جغرافيا، وعدد مباريات كبير كان ما بين نيجيريا والكاميرون، وأفضليات أفضلية سيدات نيجيريا التي تعتبر نعم عبر السنوات الأخيرة على حساب سيدات الكاميرون، وليس فقط على حساب سيدات الكاميرون بل على كل المنتخبات الأفريقية سيدات نيجيريا اللي حققنا 10 ألقاب على مستوى مسابقة كأس الأمم الأفريقية، واللي أيضا لم يغبنا عن هذه المسابقة ويبحثنا عن التأهل إلى كأس العالم للمرة 14 في تاريخهم. لم يغيبوا عن بطولات كأس العالم أيضا للسيدات منذ عام 91 منذ انطلاقتها في نسختها الأولى. منتخب الكاميرون يريد أن يكسر العقدة، لاعبات منتخب الكاميرون، لكن هنا محاولة تسديد الكرة الخطيرة الأولى، الكرة الخطيرة الأولى يحاولها لاعبات منتخب نيجيريا على مرمى المنتخب الكاميروني، نعم والحارس ميشيل، الحارس ميشيل اللي تصدت لكرة كانت خطيرة على المرمى، الحارس ميشيل نعم اللي أبعدت فرصة كان من الممكن بأن يسجلنا لاعبات المنتخب النيجيري الهدف الأول. كرة بمحاولة ما زالت قائمة، فرصة للاعبات منتخب نيجيريا داخل منطقة الجزاء، وكرة مرت نعم هنا لحارسة المرمى، حارسة مرمى المنتخب الكاميروني ميشيل. هذه الفرصة، لا الكرة اللي قبلها، نعم هذه الكرة من رمية تماس، رمية جانبية داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك التسديدة بشكل مباشر، التسديدة اللي أتت عن طريق اللاعبة رشيدات إيجيباد، رشيدات هدافة منتخب نيجيريا عبر هذه المسابقة. ما بين هنالك نتحدث عن ماريا مانغا هدافة الكاميروني ب4 أهداف عبر هذه المسابقة. تحضر على الصورة فالنتين إنغول المدربة الحاضرة في هذا اليوم، مدربة منتخب الكاميرون سيدات الكاميرون، لكن محاولات نيجيريا قائمة، يريدون أن يسجلوا الهدف الأول مبكرا من خلال مجريات هذه المواجهة. كرة مرت إلى ضربة مرمى منتخب الكاميرون على يسار الشاشة اللون الأخضر، نعم لاعبات منتخب الكاميرون في حراسة المرمى، ميشيل بالرقم 23، إيسر مايت كيت بالرقم 2، كوليت تلعب بال15، نيفيا بال21 بالإضافة ليافانا بال16، توكويا بالرقم 6، وشارلين ميونغ بال13 بالإضافة لأمونغو بالرقم 14 الحاضرة في هذه المواجهة، وبالخط الأمامي غريسيا ماندو، وبالإضافة لنومي إيتو بالرقم 10، غريسيا ماندو بالتسعة، وماريا مانغا بالرقم 11 في الخط الأمامي في قائمة المدربة طبعا فالنتين إنغول. الجانب المقابل هنالك ليغوسن مادوج المدرب النيجيري طبعا اللي تحدث بأن خسارة أمام منتخب ملاوي غيرت الكثير من شكل منتخب نيجيريا عبر هذه المسابقة. اللي يدخل في حراسة المرمى على يمين الشاشة اللون الأبيض الكامل لمنتخب نيجيريا، شيماكا صاحبة الرقم 16 اللي لم نشاهده حتى هذه اللحظة، بالإضافة لمارفيس أوهال بالرقم 3، بلينسينغ بال14، ميشيل آلوزي بالرقم 22، تلعب أيضا شوكارتا
ليبو شوكارتا الرقم 24، كريسي ياشوبي بالعشرة، جينيفر آشيني بالرقم 11، ديبور أبيوند بالرقم 13، وأيضا بالإضافة لرينسولا باباجيت بالرقم 2، ورشيدات أجيبات بال15، بالإضافة لمونداي جيفيد مونداي صاحبة الرقم 20 اللي ارتكبت الخطأ في الكرة الأخيرة. كرة من جديد تعود مرة أخرى طبعا نبارك لسيدات المغرب التأهل للدور القادم. نعم نتحدث عن الفوز على حساب جنوب أفريقيا، وأيضا سيدات الجزائر، نبارك لسيدات الجزائر التأهل لكأس العالم أيضا للمرة الأولى والتأهل للدور القادم بعد انتصار على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1. وبالتالي سيدات الجزائر ينتظرن الفائز من مواجهة سيدات ملاوي وغانا، وسيدات المغرب ينتظرن الفائز من هذه المواجهة، مواجهة الكاميرون ونيجيريا. كرة من جديد طبعا من يتأهل للدور القادم فرصة كبيرة للتأهل لكأس العالم للسيدات التي ستقام في عام 2027 بحول الله، النسخة التي ستكون في البرازيل بحول الله، فرصة كبيرة طبعا للمنتخبات بأن تتواجد في كأس العالم في النسخة القادمة، لأنه حتى على مستوى السيمي فاينل يتأهلنا مباشرة للمرحلة القادمة ومرحلة دور ربع النهائي. هنالك أيضا أندية تلعب الملحق على على على على كأس العالم. كرة من جديد مرة أخرى تصل هذه الكرة للناحية اليمنى للاعبات المنتخب الكاميروني. نريد أن نشاهد حارسة مرمى منتخب نيجيريا، نعم اللي تحضر في هذه الأثناء، نعم شيماكا ناندوزي، ناندوزي شيماكا تسيطر على الكرة الأخيرة. شيماكا مواجهة طبعا صعبة، أكثر المواجهات تكرارا في كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمناسبة، هي مواجهة المنتخب النيجيري أمام منتخب الكاميرون. نعم غريمة تقليدي وجارة يعتبر أيضا المنتخب النيجيري اللي يحضر نعم في هذه البطولة للمرة 14 في رقم يعتبر غير مسبوق منذ انطلاق البطولة في عام 1998، مسيرة حافلة بالتاريخ أكثر من أي منتخبين آخرين ما بين منتخبات الكاميرون ونيجيريا في هذه البطولة، في هذه البطولة القارية. من جديد المطاردة لأجل مجد جديد لسيدات نيجيريا ما بين سيدات الكاميرون الباحثات عن اللقب الأول في هذه المسابقة، هذه المواجهة اللي يتفوقنا فيها سيدات منتخب نيجيريا حاملات الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب في كأس أمم أفريقيا للسيدات بشكل واضح في هذه المواجهة. نعم منتخب نيجيريا اللي حقق 9 انتصارات في الوقت الأصلي على مستوى هذه المسابقة، نعم وانتصارين آخرين بركلات الترجيح على حساب منتخب الكاميرون، منتخب الكاميرون اللي حقق فوزا واحدا بينما انتهت مباراته الأخرى بالتعادل دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، وجاء الانتصار في نسخة 2012 بفضل هدف وحيد في تلك المواجهة سجلته اللاعبة غايال إنغامويت اللي ألهمت لبؤات الكاميرون لإنهاء البطولة في المركز الثالث في تلك النسخة التي كانت في غينيا الاستوائية. نعم عبر تلك المسابقة كرة بتقدم للناحية اليمنى، محاولة من جديد فرصة للاعبات المنتخب الكاميروني من الناحية اليمنى، بدأنا يدخلنا أجواء المباراة، يحاولنا من الناحية اليمنى من ثم كرة غادرت في التدخل يأتي في الكرة الأخيرة، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس عن طريق اللاعب آلوزي، آلوزي من الناحية اليسرى، آلوزي تنقل الكرة إلى الأمام، آلوزي هذه الكرة بالرأس تأتي من قبل أياكانا، رمية جانبية من الناحية اليمنى للاعبات المنتخب الكاميروني، لا ننسى خطورة اللاعب
أكيبادي أكيبادي رشيدات رشيدات اللي هددت مرمى منتخب الكاميرون في فرصة كانت خطيرة أولى للاعبات المنتخب النيجيري. كرة بعودة للخلف تنقل هذه الكرة عالية إلى أمام من حارسة المرمى بيهينا. حارسة المرمى بيهينا الحاضرة في مباراة اليوم حارسة مرمى نادي بنفيكا سيدات نادي بنفيكا. نعم عبر هذه المواجهة إمكانيات كبيرة طبعا للاعبات المنتخبين، ونتحدث بالإضافة إلى ذلك بأن هنالك تطور كبير على مستوى كرة القدم الأفريقية للسيدات، إن نشاهد معظم لاعبات المنتخبين ينشطن في مسابقات أوروبية وأيضا مسابقات على مستوى الخليج. في الدوري السعودي هنالك ميونغ صاحبة الرقم 15، شاهدنا تسديدة رشيدات وتألق الحارسة بيهينا، تسديدة رشيدات اللي كانت أخطر في العشر دقائق اللي تعبر في هذه الأثناء العشر دقائق الأولى. تسديدة رشيدات وتصدي حارسة المرمى، كرة تعود من جديد للاعبة النادي الأهلي نادي أهلي جدة. طبعا شارلين ميونغ حاضرة في مباراة اليوم. شارلين ميونغ لمسة في وسط الملعب، محاولة من جديد لعناصر ولاعبات المنتخب الكاميروني اللي كما ذكر دخلنا أجواء المباراة لاعبات المنتخب الكاميروني في هذه المواجهة، لكن ننتظر الهدف الأول الذي سيشعل هذه المواجهة من دور ربع النهائي المباراة الثالثة في دور ربع النهائي. حال التعادل كما يعلم الجميع سنلجأ إلى وقت إضافي ومن ثم ركلات الترجيح في حال التعادل عبر هذه المواجهة، لكن في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة كان علو كعب المنتخب النيجيري على حساب سيدات منتخب الكاميرون. سيدات المنتخب النيجيري اللي استطعنا بأنه يحققنا الانتصار في بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب منتخب الكاميرون في 11 مرة من 15 مواجهة كانت ما بين المنتخبين سابقا. خطايات في هذه الكرة، تدخليات في هذه الكرة، صفرة وخطأ ليا صاحبة الرقم 14 إنغوك، لكن يظهر على الصورة هنا جونسون 62 عام ليا جونسون. ليس المرة الأولى التي يقود فيها سيدات نيجيريا، سبق له أن تواجد نعم مع سيدات نيجيريا في عام 2021 ويعود للمنتخب في عام 2024، ومنذ عام 2024 مستمر برفقة سيدات منتخب نيجيريا. الرجل الذي توج ببطولة كأس أمم أفريقيا في عام 2024، نعم عام 2024 وهي النسخة الماضية التي أيضا استضافتها المغرب، النسخة 13 لمسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات. المغرب التي أصبحت بيتا لكرة القدم الأفريقية طبعا استضافت هذه المسابقة للمرة الثالثة على التوالي، نعم للمغرب. هنالك أيضا

على البطاقة الصفراء ألوسي، ميشيل ألوسي الجمهور الكاميروني طبعا، ملعب العرب الزاولي في كاسابلانكا، الملعب الذي يستضيف هذه المواجهة في كاسابلانكا، مواجهة الربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026. كرة مرت إلى رمية جانبية، ميشيل ألوسي حصلت على البطاقة الصفراء، ميشيل ألوسي كرة للناحية اليمنى، محاولة مستمرة مرت هذه الكرة لكن هنالك راية موجودة، هذه ميشيل ألوسي، تعود هذه الكرة ل ضربة حرة للاعبات المنتخب النيجيري، الرقم قياسي، الرقم قياسي لمنتخب نيجيريا، متابعة من الطاقم المغربي طبعا لأن مواجهة قادمة ستكون صعبة سواء الكاميرون أو لاعبات المنتخب النيجيري بإمكانيات كبيرة، لكن بحول الله لاعبات المنتخب المغربي يكونوا في الموعد، حتى نتمنى لاعبات المنتخب الجزائري أيضا بحول الله يكونوا في الموعد ونشاهد نهائي مغاربي عربي عبر كأس أمم أفريقيا للسيدات من خلال هذه النسخة. فك العقدة النيجيرية وكسر الهيمنة النيجيرية، حامل اللقب الرقم القياسي بعشر ألقاب، حاملات اللقب لمنتخب نيجيريا، نعم المنتخب القوي جدا، نعم منتخب نيجيريا، منتخب الكاميرون، المنتخب اللي شارك في جميع نسخ كأس أمم أفريقيا للسيدات باستثناء النسخة الأخيرة التي قيمت في عام 2025 والتي تعد النسخة الحالية مشاركة 13 في البطولة القارية. المنتخب الكاميروني، منتخب الكاميروني اللي واجه منتخب نيجيريا في جميع النسخ باستثناء نسخة 2002، فوز واحد وتعادل وتسع هزائم في مواجهة المنتخبين على مستوى هذه المسابقة، لكن يظل نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات في عام 2016 في ياواندي في مدرجات ذلك الملعب، ملعب أحمدو أهيجو الممتلئة في الكاميرون، الجمهور الكاميروني اللي ملأ الملعب في تلك المواجهة من وقت مبكر، نعم قبل 8 ساعات على انطلاق المباراة، وسط أمال كانت للبلد المضيف في وضع حد أخير لعقدة أمام جارة منتخب نيجيريا في تلك المواجهة، نعم في عام 2016 في الكاميرون، واحدة من أشهر المواجهات التي جمعت ما بين المنتخبين، لكن هدف اللاعب زيري أوبورونزي في تلك المواجهة في الدقيقة 86 حسم اللقب 8 لسيدات نيجيريا أمام ذلك الجمهور الكبير وأمام منتخب الكاميرون. خطاياتي للمنتخب الكاميروني، هذه الكرة وهذا المرور ومحاولة كانت حاضرة عن طريق اللاعب جينيفر صاحبة الرقم 11، خطاياتي، كل السلام للاعبة المنتخب الكاميروني، تشكو من إصابة كرة خطيرة من مسافة قريبة على مرمى الحارس شيماكا ناناندوزي حارسة مرمى منتخب نيجيريا، الكاميرونيات يدخلن هذا اللقاء الحاسم باعتبارهم الطرف الأقل حظا بفارق واضح، لكن هنالك المدربة فالنتينا نوغويل اللي تحدثت بأنه تنتظرنا مباراة كبيرة في هذا اليوم ومباراة مهمة في هذا اليوم،
واللي تعترف بأن نيجيريا منتخب كبير وأن سيدات نيجيريا المرشحين لتحقيق اللقب وللفوز بهذه المواجهة، واللي أضافت بأن فازت باللقب سيدات نيجيريا في 10 مرات، علينا نتقبل ذلك. هنا محاولة وفرصة للاعبات المنتخب الكاميروني في تسديدة ستكون باتجاه المرمى مباشرة. نعم، مرمى الحارس شيماكا، هنا التسديدة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هدف ياتي بتسديدة من بعيد. نعم نعم، صاحبة الرقم 21 تسجل الهدف الأول. نتحدث عن مافيا انتوغوي تسجل الهدف الأول، 1-0. مافيا تسجل الهدف الأول لسيدات الكاميرون. نعم، نوغوي مريم نيغوي تسجل الهدف الأول، تعلن عن الأفضلية، تعلن عن 1-0. يا لها من تسديدة، يا لها من تسديدة قوية جدا من مريم نيغاو. مريم نيغاو تسجل بهذه الطريقة وتعلن عن أفضلية الكاميرون. الكاميرون من أجل كسر العقدة ومن أجل إيقاف المنتخب النيجيري يسجلنا الهدف الأول لاعبات المنتخب الكاميروني في هذا اللقاء، إيقاف سلسلة الانتصارات المتواصلة للمنتخب النيجيري، كسر العقدة من أمام المنتخب النيجيري، تحقيق الأفضلية من أمام المنتخب النيجيري في هذا اليوم. يسجلنا الهدف الأول لاعبات المنتخب الكاميروني في تسديدة عن طريق مريم نيغاو. مريم نيغاو تفتتح مجال تسجيل مريم نيغاو، 1-0 لمريم نيغاو. يا سلام يا سلام على تسديدة قوية جدا من مريم نيغاو، تسكن مرمى الحارس شيماكا ناناندوزي، لكن رشيدات والتعادل. لا لا لا لا لا لا، ميشيل بيهينا تتصدى، ميشيل بيهينا حارسة المرمى للمرة الثانية، ردت فعل سريعة. هذه تمريرة كانت ممتازة في غاية الروعة، طبعا التمريرة في الكرة الأخيرة، المحاولة اللي كانت حاضرة عن طريق رشيدات إيجيبات باتجاه المتقدمة تيدي بير صاحبة الرقم 20 تيدي بير، وفرصة كانت موجودة. جيفيت تيدي بير مونداي أضاعت كرة الهدف، مونداي كرة تلعب عالية يبحثنا عن العودة، لكن هدف للاعبات المنتخب الكاميروني منحهم الكثير من الثقة طبعا في هذه المواجهة، منحهم الكثير من الثقة بأنفسهم، ونشاهد الاندفاع إلى الأمام لاعبات المنتخب الكاميروني. يبحثنا عن التسجيل بهدف الثاني، بالطبع هذا أمر طبيعي بأنه يسجل الهدف الثاني ويبحث عن تسجيل الهدف الثاني في هذه المواجهة. كرة من جديد من اليمين، هذه الكرة مرة أخرى تصل

طريق اللاعبة مريم نيغاو. تبط الكرة باتجاه ياكانا. صفرة حكمة المواجهة تعلن عن خطأ في الكرة الأخيرة. خطأ ياتي للاعبات المنتخب الكاميروني، هن الأفضل حتى هذه اللحظة عبر هذا اللقاء، ليقدمنا حضور جيد في هذا اللقاء في أداء مميز للاعبات المنتخب الكاميروني، اللي كما ذكرت بأن حديث فالنتين نوغويل بأن نيجيريا هي المرشحة للفوز، لكن بهذه الطلقة عن طريق اللاعبة مريم سددت مريم بهذا الشكل، تسديدة قوية جدا كانت من مريم، تسكن مرمى شيماكا ناندوزي أو ناناندوزي حارسة المرمى، مع فرحة لهذه المدربة فالنتين اللي كنا نتحدث عنها نوغويل، اللي قالت بأن نيجيريا المرشحة للفوز واللي فازت باللقب 10 مرات، علينا أن نتقبل ذلك، اللي أضافت بأنه أحب التفكير في الحاضر، لأنه الآن في ربع النهائي في الحالة الذهنية الصحيحة، اللي أضافت بأنه حصلنا على فرصة ثانية في المشاركة بالبطولة بعدما تم توسيعها من 12 منتخب إلى 16 منتخب. منتخب الكاميرون بالمناسبة اللي فاجأ جماهيره بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، محققا انتصارين على مالي وغانا وتعادل مع الراس الأخضر 0-0، فوز على مالي 2-1 وفوز على غانا 1-0 في تلك المواجهة، وتعادل مع منتخب الراس الأخضر. منتخب الراس الأخضر اللي شارك للمرة الأولى، لاعبات المنتخب الكاميروني سجلت الكاميرونيات 4 أهداف، نعم 4 أهداف، بينما استقبلت 2 فقط. المنتخب الكاميروني ولاعبات المنتخب الكاميروني يمتلكنا أفضل خط دفاع في البطولة. المنتخب الكاميروني نعم يمتلك أفضل خط دفاع في هذه البطولة، استقبل 2 فقط. كرة تعود من جديد من الناحية اليسرى، محاولة للاعبات المنتخب النيجيري، فرصة من أجل الوصول لهدف آخر، فرصة من أجل تسجيل هدف التعادل في هذه المواجهة. كرة تلعب عالية طويلة إلى الأمام في وسط الملعب، تعود هذه الكرة من جديد للاعبات المنتخب النيجيري، يستعيد الكرة لاعبات المنتخب الكاميروني. صفرة حكمة المواجهة الجنوب أفريقية تونيا، تصفر لخطأ تونيا. خطأ يأتي، هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه الانطلاقة، هذه الفرصة، رشيدات، ومن ثم هنالك صاحبة الرقم 20 مونداي أجيبادي. رشيدات ومونداي مع تألق أتى لميشيل، ميشيل بيهينا، تألقت ميشيل بيهينا وردت الكرة الأخيرة ميشيل بيهينا. كرة تعود للخط الخلفي عبر مجريات هذا الشوط الأول، 27 دقيقة، 28 دقيقة، نقترب من نصف ساعة، والمنتخب الكاميروني عنه البداية كانت بأفضلية للاعبات المنتخب النيجيري، منتخب الكاميروني حتى هذه اللحظة هو يتقدم بعد فرصة اللاعب

برشيدات وتعلق ميشيل بي هنا. دخلنا جوا المواجهة لاعبات المنتخب الكاميروني، وبعد ذلك من تسديدة استطعنا بأن يسجلنا الهدف الأول. كرة تعود من جديد، تصل هذه الكرة للخط الخلفي للاعبات المنتخب النيجيري، تنقل للناحية اليمنى. من اليمين رشيدات أو إيبيدون إلى ألوزي، مقطوع الكرة من أمام ألوزي. هذه هي ألوزي، تعود بالكرة لآديمهن، تتقدم ألوزي من اليسار. هذه المحاولة العرضية، بابي جيت في التعادل، وبهنا تتألق مرة أخرى، بهنا تتصدى، بهنا في فرصة كانت موجودة للمنتخب النيجيري، فرصة كانت موجودة للعبات المنتخب النيجيري، محاولة كان بالإمكان بأنه يتم تسجيل هدف التعادل، لكن ميشيل بيهنا. جينيفر سددت هذه الكرة، جينيفر سددت كرة جينيفر، ومن ثم تصدت حارسة المرمى ميشيل بيهنا. لاعبات المنتخب النيجيري يقتربن من أجل العودة، يقتربن من تسجيل هدف التعادل. كرة بعيدة من جينيفر، مرت الكرة إلى ضربة مرمى للمتألقة ميشيل. لولا براعة هذه الحارسة ميشيل لكانت نتيجة المباراة باثنين أو ثلاثة للمنتخب النيجيري. رمية تماس، رمية تماس على تنفيذ هذه الكرة، اللعب كوليت أو ضربة حرة، كوليت اندازانا. بالمناسبة هذه اللعبة التي خسرت أمام نيجيريا في نهائي دورة الألعاب الأفريقية في عام 2019، النسخة التي كانت في الرباط في عام 2019 في دورة الألعاب الأفريقية، بركلات الترجيح هي التي تبحث عن تحقيق انتصار وعن رد التار في هذه المواجهة وعن تحقيق الفوز وإقصاء المنتخب النيجيري من هذه البطولة. لاعبات المنتخب الكاميروني اللي يدخلن هذه المواجهة ويعلمن بأن مواجهة ستكون صعبة، وأنها مواجهة أشبه بنهائي ما قبل النهائي بالنسبة للاعبات المنتخب الكاميروني، لكسر العقدة النيجيرية ولإيقاف سلسلة الانتصارات النيجيرية على حساب المنتخب الكاميروني. عبر بطولة كأس أفريقيا تجد بأن آخر خمس مواجهات جمعت ما بين المنتخبين انتهت بخمس انتصارات لمنتخب النيجيري، منتخب النيجيري على حساب المنتخب الكاميروني، أو بأربع انتصارات، أربع انتصارات باستثناء نسخة 2012 في تحديد المركز الثالث والرابع. نعم 1-0 كانت للكاميرون على حساب نيجيريا في تلك المواجهة بعد نسخة عام 2012. لاعبات المنتخب الكاميروني لم يحققن أي انتصار على حساب منتخب نيجيريا من خلال المسابقة، مسابقة كأس أمم أفريقيا. ونتذكر 2014 أيضا 2-0 في ذلك النهائي اللي جمع ما بين المنتخبين في عام 2014 في ناميبيا، 2-0 على حساب الكاميرون كانت لمصلحة المنتخب النيجيري. لاعبات المنتخب النيجيري حققنا اللقب، وهو الذي يعتبر اللقب الأول على حساب منتخب الكاميرون، ولقب ثاني في عام 2016.
الكره تعود في وسط الملعب. الوسي تنقل كره من اليمين. لعناصر المنتخب النيجيري رشيدات أجيبادي كانت تطالب بوجود خطأ. مرت الكرة إلى رمية التماس. تعتبر هذه ثاني مباراة في دور ربع النهائي لمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا للسيدات. المشاركة الوحيدة السابقة في دور الثمانية بالخسارة. وحصفر أمام نيجيريا قبل 4 سنوات. منتخب الكاميرون في حال تأهل إلى نصف نهائي سيكون للمرة 11. وبالمناسبة لم يفشل منتخب الكاميروني في بلوغ المربع الذهبي سوى في نسختي 2000 و2022، واللي أيضا وصوله للدور القادم سيضمن ظهوره الثالث في كأس العالم للسيدات بعد مشاركتين سابقتين كانت في عام 2015 وفي عام 2019 للمنتخب الكاميروني المتفوق حتى هذه اللحظة 1-0. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء في محاولة ألوزي. هذه الكرة تصل إلى ألوزي. عرضية رأسية رشيدات. كرة رأسية من رشيدات. أجيبادي رشيدات. اضطر للعودة أمانجا. ماريا أمانجا لليسار تنقل هذه الكرة باتجاه إيتو.

إن كان بالإمكان مشاهدة هدف آخر عبر مشريات هذا الشوط الثاني. كرة بالرأس مرة أخرى تعود هذه الكرة في وسط الملعب. تدخل يأتي صفرت الحكم الجنوب أفريقي تحضر في هذه الأثناء بطاقة صفراء. كانت هنالك بطاقة صفراء على ألوزي. هذه البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الصفراء الأولى على لاعبات منتخب الكاميرون تأتي على اللاعب ميونغ. ميشيل ميونغ راسية رشيدات لمست الكرة كتف اللاعب رشيدات أجيبادي. كرة فصل ملعب لخطأ ديم هين. مرت الكرة إلى رمية تمس. هل يصمدن لاعبات المنتخب الكاميروني بهذه النتيجة واحد مقابل لا شيء أم يعني ممكن نشاهد هنالك إمكانية لعودة لاعبات منتخب نيجيريا؟ لكن المطلوب للاعبات المنتخب الكاميروني بأنه يتماسكوا في الخط الخلفي مع حارسة مرمى قوية جدا ميشيل بيهينا. شوط الفرص الضائع للاعبات المنتخب النيجيري. صراحة لاعبات المنتخب النيجيري هم الأفضل في هذه المواجهة لكن ما ينقصهم اللمسة الأخيرة أمام مرمى الحارسة ميشيل بيهينا. ميشيل بيهينا اللي تقف وتواجه منتخب نيجيريا. مريم نيديغاو صاحبة الهدف الوحيد حتى هذه اللحظة. التي تصدت لها كرة إلى الأمام عن طريق اللاعب مونتوي في عرضية مونتوي وخروج لميشيل. خروج لميشيل كرة تعود من اليسار. تنقل من جديد لي الخلف نادوزي. تلعب كرة نادوزي. هذه الكرة لي الطرف الأيمن مستمرة لعناصر ولاعبات المنتخب النيجيري. يبحثنا عن العودة في هذا الشوط قبل مغادرة الشوط الأول وقبل نهاية هذا الشوط. يريدنا العودة قبل نهاية هذا الشوط الأول اللي على بعد 6 دقائق لنهاية هذا الشوط. ركلة ركنية حارسة مرمى بنفيكا ميشيل بيهينا تتألق وتقف أمام المنتخب النيجيري. ركلة ركنية هذه الكرة الملعوبة العالية داخل منطقة الجزاء بالرأس. محاولة مستمرة والإبعاد يأتي. تصل هذه الكرة من جديد تلعب لي الطرف الأيسر. تقدم الأمام ومرت الكرة إلى رمية تمس.
رمي التماس من الناحية اليسرى، هذه الكرة تماسك لاعبات المنتخب الكاميروني، الدفاع الأقوى في هذه المسابقة، منتخب الكاميرون اللي تأهل متصدرا لمجموعته بين منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني. منتخب زامبيا غادر البطولة بست نقاط، فارق الأهداف اللي كان لنيجيريا، والمواجهات المباشرة أولا فوز واحد مقابل لا شيء على حساب منتخب زامبيا. هذه الكرة وهذه فرصة خطيرة كانت بيهينا تصددت لهذه الكرة، ميشيل بيهينا أول فرصة كانت في هذه المواجهة عن طريق اللعبة بابا جيد، لكن بيهينا ميشيل حارسة مرمى بنفيكا كما ذكرت صاحبة 22 عام، كرة تمر إلى رمية تماس، رمية جانبية، تعود هذه الكرة في الخلف، طويلة إلى الأمام من الناحية اليسرى، رمية تماس، شوط أول بالطبع لاعبات المنتخب النيجيري مع المدرب الحاضر جاسن، عليهم مراجعة أنفسهم والدخول في الشوط الثاني بشكل أفضل أمام المنتخب المتحدي في هذه المواجهة هو منتخب الكاميرون. إيقاف العقدة، إيقاف منتخب نيجيريا، إيقاف سلسلة الخسائر المتتالية أمام الجار منتخب نيجيريا، والحديث عن لاعبات المنتخب الكاميروني خسارة لقبين قبل ذلك أمام المنتخب النيجيري، كثير من المرات كان الإقصاء وكانت المغادرة والخسارة في هذا الدور. نعم، من قبل المنتخب النيجيري على حساب منتخب الكاميرون. أوه، على مرور في الكرة الأخيرة، مرور أتى في الكرة الأخيرة بشكل جميل، كرة بمحاولة من اليسار، فرصة للعبات المنتخب النيجيري، مستمرة هذه الكرة باتجاه رشيدات، هذه رشيدات، مرور من رشيدات، تقدم من رشيدات، وبعد ذلك ابعد من المدافعة إيسر مايكيت، أبعدت الكرة الأخيرة إيسر إلى ركلة ركنية للمنتخب النيجيري. ها هو المنتخب النيجيري باحث عن تسجيل هدف التعادل، سنلعب على الوقت بدل الضائع الآن، 4 دقائق كوقت بدل الضائع، وقت كافي لمشاهدة هدف، وقت كافي لإدراك هدف التعادل. كرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس، رأسية المدافعة أو المهاجم العائدة لمساندة الدفاع، لاعب أنقا هدفت الفريق ب4 أهداف، هدفت المنتخب الكاميروني ب4 أهداف. 4 دقائق على نهاية مجريات هذا الشوط، الشوط الأول، كرة من اليسار، أبيدون تلعب كرة بتقدم في هذه الكرة
للاعب بابا جيد صاحبة الرقم 2. رينسولا تركت ملعب المباراة. رينسولا يوشانا كوناو أو يوشينا كوناو يوشينا كوناو يوشينا كيناو تشارك بديلا لصاحبة الرقم 2 رينسولا بابا جيد. هو تبديل في وقت مبكر للمهاجمة كان في الدقيقة 38. رشيدات في هذه الكرة داخل منطقة الجزاء وفرصة للتعادل، لكن مرة أخرى ميشيل، مرة أخرى المتألقة ميشيل بي هنا، مرة أخرى ميشيل بي هنا. تصدي الحارس ميشيل بي هنا، حارسة مرمى قوية جداً.

0: يضع يعني إضاعة عديد من الفرص أمام المرمى. كرة بتقدم، لمسة إلى الأمام بالرأس، تصل لي ناحية اليسرى، عبيدون ينقل كرة، أول دابي مقطوع الكرة من أمام أول دابي، تمريرة خاطئة مرة أخرى، علوزي من اليمين، في هذه الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة هذه الكرة من كانو، هذه كانو يعيش على الثواني الأخيرة طبعا، في مجريات هذا الشوط الأول من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات. نعم، كأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026، النسخة التي تقام في المغرب. هذه الكرة العرضية وهذه كانوا رشيدات لعبت عرضية وكانوا سددت، لكن المتألقة به هنا خطيرة، كانت الكرة الأخيرة لكن الصافرة تأتي نعم، لتعلن عن نهاية مجريات هذا الشوط الأول من الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 في المغرب. تقدم منتخب الكاميرون على حساب سيدات منتخب نيجيريا. لا تذهبوا بعيدا، لنعود لمجريات الشوط الثاني بحول الله.
1: في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق.

الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي في ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد مالاغا الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس 3. الدوري القطري الخميس على قنوات بي إن سبورتس. الدوري القطري الجمعة على قنوات بي إن سبورتس.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم وأينما تواجدتم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم هنا من أرضية ملعب العرب الزاولي في كاسابلانكا في إطار مسابقة كأس أمم أفريقيا للسيدات لعام 2026. نعم، في المغرب الشوط أول ينتهي بتقدم سيدات منتخب الكاميرون على حساب سيدات منتخب نيجيريا. نعم، بتسديدة كانت عن طريق اللاعب مريم إنغوي. نعم، سجلت الهدف الأول في هذه المواجهة لاعبات المنتخب النيجيري. حاولنا في أكثر من كرة، حاولنا في أكثر من فرصة لكن لم يستطعنا التسجيل. كان هنالك المتألقة ميشيل باهيني. نعم، ميشيل التي تصدت لأكثر من كرة وأوقفت أكثر من محاولة على مرمى المنتخب الكاميروني من ضربة حرة. نعم، سجلت سيدات وسجلنا سيدات منتخب الكاميرون الهدف الأول عن طريق اللاعب مريم نيديغاو. مريم نيديغاو هذه اللي تشكو من إصابة الآن. مريم نيديغاو. الشوط الثاني منتخب النيجيري كيف سيتعامل مع هذه المواجهة، والشوط الثاني منتخب الكاميروني كيف سيصمد في هذه المواجهة أمام منتخب نيجيريا. هنا المدربة فالنتين اللي في قائمة منتخب الكاميروني بنفس الأسماء لميشيل بيهينا في حراسة المرمى بالإضافة لشيلت بالرقم 15، مافيا بالواحد وعشرين، أو مريم نيديغاو بالواحد وعشرين، إيفانا بالستة وعشرين، وبالإضافة لأشات توكي بالستة، شاربي رامي اللي تلعب في هذا اللقاء. نعم، بالرقم 13، وأيضا بالإضافة لمينيك بالأربعتاش، وبالإضافة ل غارسيا مونداو بالرقم 9، نومي إيتو بالعشرة، وماريا مانغا الموجودة بالأحداش. فرصة داخل منطقة الجزاء، محاولة في التسديدة بالأخيرة، ومن ثم كان هنالك الإبعاد. الجانب المقابل في قائمة المدرب جوسن مادوغو. نعم، جوسن مادوغو اللي في حراسة مرمى منتخب نيجيريا. شيماكا ناندوزي بالستاش، مارفيس أوهال ثلاثة، بلينسين ديمين بالأربعتاش أو ديمهين، بالإضافة لميشيل ألوزي 22. تلعب شوكارت أولدو بيو بالأربعة وعشرين، بالإضافة لكريسي 10، جينيفر 11، وديبورا أبيوند بالثلاثاش، بالإضافة لهنالك كانو يوتشينا كانو اللي شاركت بديلة لرينسولا بالرقم 2 اللي غادرت ملعب المباراة في الدقيقة 38، وأيضا هنالك رشيدات أيهيباد وبالإضافة لمونداي. حكمت هذه المواجهة التي تقود مجريات هذا اللقاء لتونيا حاضرة في مباراة اليوم ملعب العربي الزاولي في كازابلانكا. بطاقة صفراء كانت أخرجتها حكمة المواجهة على ألوزي وعلى ميونغ في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 13 لعبة منتخب نيجيريا ألوزي وميونغ لعبة منتخب الكاميرون في هذا اللقاء. هذه الحارس شيماكا ناندوزي اللي يعني تلقت الهدف الأول. كرة بمحاولة فرصة تأتي والإبعاد للكرة الأخيرة إلى خارج جدية الملعب إلى ركلة ركنية. إبعاد إلى ركلة ركنية. هذه الكرة اللي صدمت في لعبة المنتخب الكاميروني. بعد ذلك الإبعاد يأتي ليافانا. يافانا ياكان ركلة ركنية على يسار الحارسة الحاضرة بهنا. كرة العبة عالية لكن بعيدة لا خارج أرضية الملعب. مرت الكرة إلى ضربة مرمى من رشيدات إيبات. رشيدات إيبات كرة من الناحية اليمنى لي رشيدات تنقل هذه الكرة للطرف الأيمن في محاولة يبحثنا من خلال لاعبات المنتخب النيجيري عن إدراك هدف التعادل في وقت مبكر. العودة في نتيجة المواجهة لأن الخسارة يعني الوداع. دور ربع النهائي مرحلة مهمة في هذه المسابقة. كل السلام للاعبة المنتخب الكاميروني. لعب انديزانا اللي كما ذكرت عن هذه اللاعبة اللي واجهت منتخب نيجيريا وخسرت أمام نيجيريا في دورة الألعاب الأفريقية في 2019 بالرباط بركلات الترجيح واللي تبحث اليوم عن تحقيق الانتصار في عام 2026 في مباراة مهمة. في هذا الدور نهائي مبكر في هذا الدور. انتصار يبحثنا عنه لاعبات المنتخب الكاميروني في هذه المواجهة. رشيدات أبرز لاعبات منتخب نيجيريا. رشيدات أغيباد هذه رشيدات أغيباد كرة تلعب عالية عودة للسنان في اللعب في هذه المواجهة بالرأس ما زالت مستمرة تعود عن طريق صاحبة الرقم 13 أبيدون إلى أغيبادي رشيدات أغيبادي. أولديبو من اليسار ألوزي
3: Benidorm began as a tourist destination when Spain was still a strict Roman Catholic country.